الراديو 90 90 هواها مصري.

جل المنادي ينادي ينادي جل المنادي ينادي

جنة.

إله

بفضلك استعنا وبك أصبحنا.

راديو 90 هواها مصري. حان الآن موعد أذان الفجر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصر.

أرسلت أبوه يا أرسلت

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: شقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90-90، هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي وبحث رئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وعقب المباحثات شهد رئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا. وأكد رئيس السيسي خلاله أنه أجرى مع أخيه الرئيس الكونغولي مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار الرئيس لأنه تم تناول سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري، واتفق رئيسان حول ضرورة استكمال الجهود الإيجابية في إطار العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل. وذكر الرئيس السيسي أنه جدد التأكيد على موقف مصر الثابت في الدعوة إلى احترام وحدة وسلامة الأراضي الكونغولية. وزير خارجية التعاون الدولي بدر عبد العاطي استقبل وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين بما يدعم أولويات الدولة المصرية ويعزز التكامل بين المؤسستين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل وزير الأوقاف أسامة الأزهري، وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين لإبراز الدور الريادي لمصر في نشر قيم التسامح والتعايش والخطاب الديني المستنير، بما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي. اقتصاديا، وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على 9 أفراد

0: كيانات مرتبطة بإيران بعد في تقويض القدرات الاقتصادية للنظام الإيراني. وأكد وزير الخزانة الأمريكي استمرار استهداف الجهات الداعمة لجهود إيران في مجال التسلح. رياضيا، منتخب إنجلترا حقق فوزا كبيرا على نظره منتخب كوستاريكا بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما اليوم في الولايات المتحدة في البطولة الأخيرة لمنتخب الأسود الثلاثة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: 1910 FM.
1: حكوا ما تضحك.
2: احمد يونس معك على راديو 1910 FM.
1: صباح الخير، صباح الفل، اهلا بالصبحويه وحلقه الويكند من صباحكم مطرحك على الراديو 99 اف ام. وحشتونا جدا جدا جدا جدا جدا من امبارح وراجعين النهارده، ولكن احنا شعرنا دايما بقى الحقيقه في كل صباحكم مطرحك اغاني ومزيكا كتير وموسيقى بدون توقف، خليك تروح شغلك كده وانت مروق والمود تمام وظابط الكلام معانا في صباحكم مطرحك. خليني اقول لك ان درجه الحراره النهارده في القاهره 35 23، اسكندريه يا دلع 29 20، الإسماعيلية 36 19، أما درجة الحرارة في شرم الشيخ فهي 37 28، والغردقة 37 27. يلا بينا نبدأ مع صباحك ومطرحك وأغاني ومزيكا بدون توقف.
2: 5 5 4 4 3 2 1 1. صباحك سعيد سعيد.
3: صباحك ومطرحك يتضمن أخبارا وعالم وغناء.
2: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
4: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصل، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهواء. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
5: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
6: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: 2010 FM.
1: احمد يونس معاك على راديو 2010 FM. زي النهاردة ذكرى ميلاد الفنان الراحل نجاح الموجي. النهاردة 11/6 بيتم الاحتفال بعيد رسمي في هاواي اسمه كاميها ميها، وهو يوم تكريم أول ملك لهاواي اللي وحد جزر هاواي وأسس مملكة هاواي سنة 1810 قبل ما تنضم للولايات المتحدة الأمريكية وتبقى ولاية تابعة ليها سنة 1898. يبقى النهاردة عيد رسمي في هاواي اسمه إيه؟ كاميها ميها. طب تعرف كمان ان ولاية تكساس وكاليفورنيا كانوا كمان دول مستقلة قبل ما ينضموا للولايات المتحدة الأمريكية؟ أيوة. في النهاردة اليوم العالمي انك تخلي الحياة جميلة عن طريق انك تساعد اي حد بأقل القليل حتى، واليوم ده تم الاحتفال بيه اول مرة سنة 2015. عايزين النهاردة كلنا نطبق فكرة اليوم ده، ان كل واحد فينا يساعد اي حد محتاج ولو بأبسط حاجة. تعرف ان في النهارده يوم عالمي انك تكلم الدكتور بتاعك وتطمن عليه؟ ايوه، شوف، تطمن عليه، لان العكس هو المعتاد. النهارده اليوم العالمي لكوز الذره. اي والله. صباح الفل، صباح الهنا، انت معنا في صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.

علي الصوت وعيش احلى ساعتين في اليوم من 7 ل 9 صباحا من الحد للخميس. صباحك ومطرحك اظبط مودك معانا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس. صباحك ومطرحك. ودلوقتي معادنا مع البرج في الدرج. يا برج الجدي، عارف انت لو قررت تتنازل شوية وتقلل شوية من المعايير اللي حاططها والحاجات اللي مستنيها من كل اللي حواليك هترتاح. يا دلو، انت كلامك قليل بس افعالك صوتها عالي. الحوت اشتغل في صمت واعمل اللي في دماغك في الاخر. الحمل ما تفضلش تلوم في نفسك طول الوقت، ما خلاص يا عم. الطور تفكيرك دايما سابق الكل بخطوة. الجوزاء بطبيعتك بتحب تحط خطط للتعامل مع اي حد مهما كان مضايقك ومسبب لك ازعاج، لانك بتعتبر تعاملك بطبيعتك وبذكائك كفيل انه يبعد الشخص ده عن طريقك. السرطان كل ساعة انت بحال الفترة دي، شوية مبسوط ومزقطت وشوية مش طايق نفسك ولا عايز حد يكلمك. اما برج الاسد تفكيرك برا اي صندوق وملوش حدود، وعشان كده دايما بتلاقي سكك مختلفة تجربها وتمشي فيها. يا عزراء، اليومين دول عندك طاقة حب كده لكل الناس اللي حواليك، ربنا يديمها عليك. الميزان في خطوات حلوة قوي قدامك الفترة دي، لو خدتها هتفيدك جدا جدا جدا في مجالات كتير. أما العقرب، خوفك من الرفض أو من إنك تتهاجم بيخليك تحتفظ بأفكار كتير لنفسك، رغم إنك لو شاركتها مع الناس ممكن تكون ناجحة جدا. القوس أخيرا، شوية مسؤوليات كتير الحقيقة كلنا واخدين بالنا، بس انت قدها وقدود. اللي عيد ميلادهم النهاردة كل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد. سرعة بديهة هي أهم ما يميزك، بيلقطها كده من الهوى، يعني بيحب القعدة لوحده شوية، بس النهاردة عيد ميلادك يا عم، اخرج وتفسح وافرح. اللي عيد ميلادهم بكرة كل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخصية صعبة حد يفهمها، مودي كل ساعة بحال. اللي عيد ميلادهم بعد بكرة كل سنة وانتو طيبين برضو وعيد ميلاد سعيد. شخص ذكي بالفطرة، بيحب دايما يستكشف ناس جديدة وأماكن جديدة ويعرف حاجات جديدة، سميع درجة أولى للناس، لكن محتاج حد يسمعك أكتر.

0: Why here?
1: Why here?

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. العيشة ايه فريش، والجو ايه فريش، يا تكي فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
3: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: علي صوت وعيش أحلى ساعتين في اليوم من 7 إلى 9 صباحا من الحد للخميس صباحا ومطرحا. أضبط مودك معنا على راديو 99 من الحد للخميس ومطرحك.
1: حبايبي ثانوية عامة أزهرية دبلومات جامعة، خلي بالك من شوية حاجات وانت بتذاكر علشان الحر. حاول تذاكر في مكان مفيهوش شمس بشكل مباشر، تهويته كويسة. كمان تحدد أوقات المذاكرة في غير أوقات ذروة الحر، يعني ابعد عن الوقت قدر الإمكان بتاع من 12 إلى 4 العصر لو تقدر. خليك حريص إنك تلبس لبس مريح واسع وياريت يكون قطن. اشرب مية كتير وانت بتذاكر علشان بتساعد على التركيز وتخليك مصحصح ومش هيجيلك احساس انك عايز تنام وانت بتذاكر. حاول كمان تبعد عن الوجبات الدسمة والتقيلة، مش معنى كلامنا انك ما تاكلش، كل يا عم طبعا وتهنى، ولكن خليك في الوجبات الصحية وقسم الوجبات لأكتر من وجبة مش دبة مرة واحدة. بيقولك السبانخ والجرجير والخس مهمين جدا للمذاكرة، وكمان بيقولك البقوليات العدس والفول والفاصوليا البيضة والبيض والشاي الأخضر والمكسرات والأسماك مهمة علشان الأوميجا 3. فقلل على قد ما تقدر كمان من مشروبات الطاقة علشان تذاكر وتركز طبيعي.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير على صباح الخير على 99.

0: FM.
1: ويكندك مجموعة من أجدد الأفلام اللي نزلت السينمات في الأيام اللي فاتت. سالوم نيو فيلم رومانتك كوميدي بيحكي عن شاب خطيبته بتسيبه يوم فرحهم وبيضطر يسافر لقضاء شهر العسل اللي كانوا حاجزينه في إيطاليا لوحده، وهناك بيكتشف نفسه من جديد وبيلاقي حب حياته. فيلم تشام فيلم تشويق ورعب بيحكي عن زوجين جداد بينضموا لأصحابهم في رحلة يخت، لكن الرحلة بتتحول لكابوس لما يهاجمهم قرش مفترس ومجرم مختل. بلاك رومز فيلم خيال علمي ورعب بتدور أحداثه لما بيظهر مدخل غريب في الدور الأرضي من صالة عرض أثاث منزلي، وبيطلع أنه بوابة للانتقال لبعد تاني وبيحصل أحداث غامضة. وكمان لسه أكيد الأفلام اللي نزلت من مدة موجودة، وسيفن دوجز لسه عامل أحلى شغل في السينمات، وفيلم أسد لسه برضو مكمل إيراداته ونجاحه. شوف هتختار إيه وتدخله في السينمات في الويك أند ده.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير على راديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، وبحث رئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. واقم المباحثات شهد رئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا. واكد رئيس السيسي خلاله انه اجرى مع اخيه الرئيس الكونغولي مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت اليوم أن قواتها أكملت ضربات إضافية ضد أهداف عدة في إيران، وقالت إنها جاءت دفاعا عن النفس وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. وأوضحت القيادة أن الضربات استهدفت قدرات مراقبة عسكرية إيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي في أنحاء إيران. الجيش الإيراني أعلن فجر اليوم أنه هجم الأسطول الخامسة للجيش الأمريكي بالبحرين عبر أنواع مختلفة من المسيرات، ردا على العدوان الذي نفذته الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية. كما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين مخالفتين كانتا بصدد عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني. القيادة المركزية الأمريكية نفت اليوم صحة ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي لا تزال مستمرة، وذلك في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بين واشنطن وطهران وما تبعه من ضربات متبادلة في منطقة الخليج. الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت أعلنت صباح اليوم عن إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة، على أن يتم إعادة فتح الأجواء واستئناف الحركة الجوية فور التأكد من انتهاء الخطر وتقييم الجهات المعنية المختصة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين. يأتي هذا نظرا لتعرض دولة الكويت لاعتداءات إيرانية آثمة وما قد يترتب على ذلك من مخاطر محتملة على حركة الطيران المدني في المنطقة. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد أن الحكومة تعمل على توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التنزانية وأسواق شرق أفريقيا، مشيرا إلى دراسة تنظيم بعثة تجارية واستثمارية مصرية إلى تنزانيا تتضمن معرضا للمنتجات المصرية.

0: بمشاركة مجتمع الأعمال من الجانبين، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. جاء ذلك خلال لقائه مع نائب وزير الصناعة والتجارة بجمهورية تنزانيا المتحدة. رياضيا، تتجه الأنظار عشاق كرة القدم في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث تنطلق رحلة كأس العالم 2026 بمواجهة افتتاحية تجمع بين المكسيك وجنوب إفريقيا، إدارة ببدء أكبر نسخة في تاريخ البطولة العالمية. نسخة الجديدة من المونديال تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخب و104 مباريات في بطولة تمتد على مدار أكثر من شهر، وتعد الأكثر تنافسية منذ انطلاق كأس العالم. وستبدأ منافسات البطولة اليوم من الأراضي المكسيكية، بينما سيكون الختام في 19 يوليو المقبل بإقامة المباراة النهائية على ملعب نيويورك نيوجيرسي في الولايات المتحدة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: امتى اخر مره نويت تخرج في الويكند؟ ولما الويكند جه ما خرجتش امبارح. بص يا سيدي، خلينا اقولك شويه اسباب بتخلينا نرجع في كلامنا وما نخرجش في الويكند، رغم ان النيه يعني حاضره وموجوده. بيجي لنا لحظات حماس زياده في نص الاسبوع واحنا مسحولين في الشغل، وقتها بنفضل نوعد نفسنا بان بس الويكند يجي وهنخربها، وهنروح ونيجي ونطلع وننزل، ويجي الويكند وننام وكل البلانز بتتبخر. ساعات الشغل وضغوط الحياه طول الاسبوع بيستهلكونا لدرجه ان لما بيجي الويكند ووقت الراحه، جسمنا وعقلنا بيبقى محتاج للراحه والانتخه اكتر من اي وقت تاني، فبنستسلم للنوم والانتخه. ساعات كمان بتكسل لما بتفتكر انك هتنزل هسوق العربية، هركب مواصلات، هقف في المترو، هروح مكان ويبقى فيه ويتنج ليست واستنى، وممكن اروح ملاقيش مكان اصلا، وهروح ولاقي الاكل وحش زي المرة اللي فاتت. لا يا عم انا اخيرا اوقات كتير بتكون محتاج انك تختلي بنفسك بعيدا عن الناس والدوشة علشان تقدر تشحن الطاقة للاسبوع اللي بعده. واهم اهم اهم حاجة في نهاية الويك اند بيجي على بالك حاجة واحدة، انا عايز اخد اجازة حد واتنين كده. حلو ولا ما بيحصلش؟
2: صباح الخير على راديو 90 90.
0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي، أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

علي الصوت وعيش أحلى ساعتين في اليوم من 7 إلى 9 صباحا من الحد للخميس صباحك ومطرحك. أضبط مودك معنا على راديو 99 FM من الحد للخميس صباحك ومطرحك. فاكر دي أميرة، فترة التسعينات كانت وهتفضل أكتر فترة مميزة وليها مكانة خاصة عندنا كلنا، وخصوصا المزيكا والأغاني اللي كلنا حبيناها وكلنا حافظينها ولازلنا. في الفترة دي في أسامي كتير ظهرت في مجال المزيكا، ويمكن ده من أكتر الحاجات اللي ساهمت في أن موسيقى التسعينات لسه ليها بصمتها ومكملة معنا. النهاردة هنتكلم عن نجمة ظهرت وسحرت الكل بصوتها وبعد كده قررت تهاجر، هي أميرة. ناس كتير ما تعرفش ان اسمها الحقيقي هو حنان زكريا، وان جدتها هي الفنانة أميرة كامل مطربة الأوبرا الشهيرة، وخالة والدتها هي المطربة الكبيرة والسياسية المعروفة فايدة كامل. أميرة من صغرها متربية على حب الغنى والمزيكا، درست في الكونسرفاتوار، وبدايتها كانت من خلال أغنية وينك غنتها في ألبوم كواحل للكابو حميد الشاعري، وبعدها أغنية ليلي في ألبوم هاي كواليتي، وفي نفس الألبوم غنت كمان أغنية غير قلبك. أميرة كان ليها أغاني ودوتوهات شهيرة وناجحة، دوتو بحبك باستمرار طبعا مع علاء عبد الخالق، وسحر المغنى ووسط الدايرة مع الكينج محمد منير، وزي الطيور مع حميد الشاعري. أصدرت أول وآخر ألبوم ليها وهو ألبوم أول كلامي سنة 1993، وكان بيضم أغاني أول كلامي، يا شمس غيبي، غلبني الشوق، حلوين، طب ليه، الهوى دوار، وزي الطيور، وقوي. الكلمات كانت عادل عمر، مصطفى زكي، سامح العجمي، هاني الصغير، وناصر المزداوي، والألحان كانت حميد الشاعري، مصطفى قمر، ومحسن طاهر، وناصر المزداوي وغيرهم. ويعد الألبوم ده من أقوى الألبومات لأنه عمل مبيعات كبيرة جدا، وكان وقتها من إنتاج شركة الشرق للمنتج الأستاذ هاشم يوسف، واللي بعد كده اشترتها شركة مزيكا وعالم الفن للأستاذ محسن جابر. أميرة توقفت عن الغناء واعتزلت وهجرت لكندا، وكان في محاولات كتيرة جدا إنها ترجع لكنها رفضت وما رجعتش عن قرارها. تعالوا نسمع في فاكر دي أميرة، يا شمس غيبي، وهنسمع لها كمان أول كلامي، وهنسمع لها بحبك باستمرار.

علي الصوت وعيش أحلى ساعتين في اليوم من 7 إلى 9 صباحا من الحد للخميس صباحا ومطرحك. أضبط مودك معنا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس 7 صباحا ومطرحك. ودلوقتي معادنا مع البرج في الدرج. يا برج الجدي، عارف انت لو قررت تتنازل شوية وتقلل شوية من المعايير اللي حاططها والحاجات اللي مستنيها من كل اللي حواليك هترتاح. يا دلو، انت كلامك قليل بس افعالك صوتها عالي. الحوت اشتغل في صمت واعمل اللي في دماغك في الاخر. الحمل ما تفضلش تلوم في نفسك طول الوقت، ما خلاص يا عم. الطور تفكيرك دايما سابق الكل بخطوة. الجوزاء بطبيعتك بتحب تحط خطط للتعامل مع اي حد مهما كان مضايقك ومسبب لك ازعاج، لانك بتعتبر تعاملك بطبيعتك وبذكائك كفيل انه يبعد الشخص ده عن طريقك. السرطان كل ساعة انت بحال الفترة دي، شوية مبسوط ومزقطط وشوية مش طايق نفسك ولا عايز حد يكلمك. اما برج الاسد تفكيرك برا اي صندوق ومالوش حدود، وعشان كده دايما بتلاقي سكك مختلفة تجربها وتمشي فيها. يا عزراء، اليومين دول عندك طاقة حب كده لكل الناس اللي حواليك، ربنا يديمها عليك. الميزان في خطوات حلوة قوي قدامك الفترة دي، لو خدتها هتفيدك جدا جدا جدا في مجالات كتير. أما العقرب، خوفك من الرفض أو من إنك تتهاجم بيخليك تحتفظ بأفكار كتير لنفسك، رغم إنك لو شاركتها مع الناس ممكن تكون ناجحة جدا. القوس أخيرا، شوية مسؤوليات كتير الحقيقة كلنا واخدين بالنا، بس أنت قدها وقدود. اللي عيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد. سرعة بديهة هي أهم ما يميزك بيلقطها كده من الهوى، يعني بيحب القعدة لوحده شوية، بس النهاردة عيد ميلادك يا عم، اخرج وتفسح وافرح. اللي عيد ميلادهم بكرة، كل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخصية صعبة حد يفهمها، مودي كل ساعة بحال. اللي عيد ميلادهم بعد بكرة، كل سنة وانتو طيبين برضو وعيد ميلاد سعيد. شخص ذكي بالفطرة، بيحب دايما يستكشف ناس جديدة وأماكن جديدة ويعرف حاجات جديدة، سميع درجة أولى للناس، لكن محتاج حد يسمعك أكتر.

صباح الخير على الراديو 99. صباح الخير على الراديو 99.

0: 90 90 انه اعظم رد وبين المنافسين.
1: صباحك ومطرحك مع احمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190 190 دعم انقاذ حياه، وبرعايه اتحاد شركات التامين المصريه وصندوق حمايه حمله الوفاء تحت رعايه الهيئه العامه للرقابه الماليه.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
2: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: hadleri hadis sabahat ومطرح اضبط مودك معنا على راديو تيتين اف ام من صباحك ومطرحك. خليني اقول لك اتكلمنا عن الظاهره دي قبل كده بس الدنيا كلها برضه بتتكلم. الامم المتحده نشرت بيان من خلال المنظمه العالميه للارصاد الجويه حذرت فيه من ظاهره مناخيه هتحصل قريب اسمها النينيو. وصفها الامين العام للامم المتحده بانها انذار مناخي عاجل وانها هتزود الاحتباس الحراري ودرجات الحراره العاليه وهتؤدي لظواهر جويه متطرفه خلال الشهور الجايه. البيان وضح ان الظاهره دي بتحصل كل فتره من سنتين لسبع سنين بسبب الارتفاع الغير طبيعي في درجات حراره سطح الميه في وسط وشرق المحيط الهادي لفتره طويله. الظاهره دي بتستمر من 9 شهور ل 12 شهر. طيب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لاحظت ان اواخر شهر 4 اللي فات لحد 5 اللي فات نصه كده كانت درجة حرارة سطح المية بتقرب من الظاهرة بتاعة النينيو ولقوها زادت باكتر من 6 درجات عن المتوسط، وده عمل مخزون حرارة كبير تحت سطح المية، وده غير انهم في نفس الوقت لقوا ان المؤشر الجوي شكله كده رايح ناحية الظاهرة هو كمان. المنظمة توقعت ان سبب الظاهرة دي متوسط الدرجات بسببها هيكون اعلى من المتوسط في معظم انحاء العالم، يعني درجة الحرارة في الدنيا كلها هتزيد الشهر ده وهتكمل لأغسطس، ولكن النسبة الاكبر قالوا لا دي هتكمل لنوفمبر وهتكون اقوى جدا في الوقت ده. الظاهرة بتاعت النينيو دي بيقولك مش بس بتسبب حرارة، دي بتسبب جفاف شديد وعلى النقيض بتسبب امطار غزيرة جدا. بالنسبة لمصر، وزارة الموارد المائية والري أعلنت أنها بتتابع التأثيرات المحتملة على إيراد نهر النيل باستخدام الأقمار الصناعية مع الاستعداد لفصل الصيف وزيادة الطلب على المياه.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير على الراديو 90.9.

0: صباحك ومطرحك على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام، محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطه، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين، كان بيحلم يطلعوا عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم، الأرقام صدمته، والمصاريف خزنته، وحلم أنشطه بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: إيه ده؟ ما يطعمك لور،
4: هات اي فلتر.
3: صدق في الزور،
4: هات اي فلتر.
3: اكل طعمه تغير،
4: هات اي فلتر.
3: مشكلة في المية،
4: هات اي فلتر.
5: مشكلة في الهضم، جفاف بشرة وشعر، التهاب وحساسية، جلالات والميزانية،
4: ما تجيبي اي فلتر.
6: ضيوف عايزة قهوة،
4: هاتي اي فلتر.
7: بقى صافية وسقعة،
4: اي فلتر كوم.
6: شمعتين بدل السبعة،
4: هيجيبوا اي فلتر.
8: مفيش فن هيجيلك،
4: هات اي فلتر.
8: ممكن تركبه بايدك،
4: هات اي فلتر.
9: حاسس اني مش مطمن.
4: اطمن، ده اي فلتر.
10: اي فلتر، ما تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17 769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.
11: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. العيشة ايه ايه فرش، والجو ايه ايه فرش، يا تكييف فرش يا معلش.
12: رقم التسجيل الضريبي 200 301 950.

0: صباح الفل مديون اسمعك على راديو 92 اف ام. اسأل صباحك واسمع صباحك وطرحك على راديو 92 اف ام. سبع الصبح موسيقى بدون توقف صباحك وطرحك على راديو 92 اف ام.
1: عارف انت مين في صحابك من برجك؟ يا برج الجدي انت استاذ قلش الشله، يا برج الدلو انت ضمير الشله الصاحي، يا برج الحوت انت متهور الشله، يا برج الحمل انت بتاع المشاكل اللي في الشله، حواراتك كتير، يا برج الثور حكيم الشله اللي الكل بيرجع له، يا جوزاء فرفوش الشله اللي دماغه طاقه حرفيا، يا سرطان الفضفاضه كلها عندك انت، يا اسد نجم اي قعده نجم كل شله، يا عذراء صاحبه في الشله، يا ميزان انت اللي بتقعد وتحل المشاكل والمفروض بالعقل والحكمه تحلها صح المفروض، يا عقرب قموصة الشله انت، يا قوس دبش الشله انت.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير على راديو 90 90
3: الراديو 90 90

0: صباح الفل من يونس معك على راديو 92 اف ام. اسعد صباحك واسمع صباحك مطرحا على راديو 92 اف ام. سبعة الصبح موسيقى بدون توقف بصباحك ومطرحك على راديو 92 اف ام.
1: قبل السلام، تخيل لو كنت في رحلة سفاري مثلا أو كامبينج في الصحراء، وفجأة أنا كيونس في حاجة عضتني أو عقرب قرصني كيونس مثلا، هجري على طول أعمل الإسعافات الأولية وأبعد عن العقرب ده وعالج نفسي، ولا هفضل واقف أزعقله وأقول له أنت ليه بتعمل فيا كده؟ أنا ما أذيتكش، أنا كويس، أنا ما كنتش أستاهل إنك تعمل معايا كده. أكيد يونس هيروح يلحق نفسه ويبعد عن العقرب ويتعالج من سم القرصة بتاعته. ونفس الحكاية كلنا لازم نطبقها مع الناس المؤذية اللي في حياتنا. ما تستهلكش طاقتك في انك تحاول توجع لهم ضميرهم وتحسسهم قد ايه هم مؤذيين. استغل الطاقة دي في انك تشفي نفسك من اثر اذاهم ومن اثر وجودهم في حياتك، وانك تقرر رسميا تبعد عنهم. انت مش الشخص اللي قدامك، ما تقارنش مواقفك بمواقف الناس، وانك لو كنت مكانهم كنت هتتصرف بشكل مختلف وما كنتش هتعمل التصرف بتاعهم ده. مفيش حد بيفكر بنفس طريقتك، رايح نفسك. ولا كلنا عندنا نفس الخلفيات الاجتماعية والثقافية، رايح نفسك. كل واحد فينا مختلف، وبالتالي كل واحد لما بيتحط في نفس الموقف بيتصرف بشكل مختلف وبيبقى شايف نفسه صح. خليك مكمل مشوارك وطريقك، وما تضيعش وقتك في انك تلومهم. غير من نفسك وبعدهم اصلا.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، وبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وعقب المباحثات شهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا. وأكد الرئيس السيسي خلاله أنه أجرى مع أخيه الرئيس الكونغولي مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 12% بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية والتي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. القيادة المركزية الأمريكية سان كوم أعلنت اليوم أن قواتها أكملت ضربات إضافية ضد أهداف عدة في إيران. قالت أنها جاءت دفاعا عن النفس وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. وأوضحت القيادة أن الضربات استهدفت قدرات مراقبة عسكرية إيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي في أنحاء إيران. الجيش الإيراني أعلن فجر اليوم أنه هاجم الأسطول الخامسة للجيش الأمريكي بالبحرين عبر أنواع مختلفة من المسيرات ردا على العدوان الذي نفذته الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية. كما أعلنت بحرية الحرث الثوري الإيراني استهداف سفينتين مخالفتين كانتا بصدد عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني. القيادة المركزية الأمريكية نفت اليوم صحة ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي لا تزال مستمرة، وذلك في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بين واشنطن وطهران وما تبعه من ضربات متبادلة في منطقة الخليج. الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت أعلنت صباح اليوم استئناف حركة الملاحة الجوية وإعادة فتح الأجواء. كانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية من جانب إيران. اقتصاديا، أسعار النفط وصلت ارتفاعها خلال التداولات الأسيوية اليوم بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، وردت طهران بإعلان وقف حركة جميع السفن عبر مضيق هرمز. وارتفعت عقود خام برنت إلى 95 دولار وسنتين للبرميل. رياضيا، منتخب الجزائر حقق فوزا كبيرا على منتخب بوليفيا برباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما صباح اليوم في إطار الاستعداد الأخير لمنتخب الجزائر لخوض نهائيات كأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا. يتواجد منتخب الجزائر في كأس العالم بالمجموعة العاشرة بجانب كولومبيا الأرجنتين والنمسا والأردن. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا.

0: mobiltoda.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90.
1: هذا البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة.
2: يا صباح الفل والسعادة على كل مستمعين الراديو 90 هواها مصري، وحشتوني من امبارح لحد النهارده. لسه الصبح معاكم عبير بسيوني، وفادي النهارده اجازه، احنا بس بنبدل على بعض، فتلاقونا مش مع بعض النهارده، بس ان شاء الله هنكون مع بعض على طول من يوم الاحد لحد يوم الخميس اللي جاي من الساعه 9 للساعه 10 على الراديو 90. صباح الفل والجمال وصباح كل حاجه حلوه، الحمد لله. خلاص الويكند جه يوم الخميس، لقد هرمنا. الاسبوع كان طويل علينا قوي، بس الحمد لله وصلنا الى ارض مصر الحبيبه. خلاص هناخد اجازه، هنقعد، هنفوق، مش حدش يطلب مننا حاجه. اي حد هيطلب منك حاجه، اي حد هيستعجلك، اي حد هيقولك ان انت المفروض تعمل حاجه اصلا مش المفروض ان انت تعملها، ويضغطك ويحاول يضغطك. صدقوني الدنيا مش مستاهله، الدنيا مش مستاهله خالص ان حد يعمل فيكوا كده، وبالذات في الويك اند. يعني دايما افكر نفسك كده، اللي هو احنا في الويك اند، فلو احنا في العادي اصلا كده
3: واحده واحده
2: بتجري ليه؟
3: واحده واحده ورانا ايه؟ على مهلك يا حبيبي.
2: خلينا بقى في الويك اند ما بنعملش حاجه، يعني عارف اللي هو احنا خلاص بقى احنا في الويك اند قاعدين هادين رايقين ما بنعملش حاجه. النهارده طبعا يوم الخميس، اليوم المفضل بالنسبه لي للاسبوع، ولكن كمان في البرنامج، وهو لعبه كمل وانا كمل. ولو اي حد فايته فرصه ان هو يسمع كمل وانا كمل، فهو فايته حاجه كبيره قوي. ليه بقى؟ لان اللعبه عباره عن ايه، احنا بنلعب لعبه مع بعض لذيذه جدا، ما بيني وما بينكم، وما بيني لما فادي يبقى موجود طبعا، ما بيني انا وفادي وما بينكم، فالموضوع بيبقى فيه تحدي. انما انا دلوقتي وحيده، فمش عارفه هتصرف ازاي، فيا ريت تساعدوني. المهم اللعبه عباره عن ايه، اللعبه عباره عن ان احنا بنختار مكان، والنهارده اخترنا الفندق، عشان بما اننا في اجازه بقى وخلاص وداخلين على صيف، نستعد نشوف ايه اللي في الفندق بقى، بيعملوا ايه الناس في الفنادق، ونفتكر مع بعض. فهنروح الفندق النهارده، وهنبتدي بحرف السين، هندور على حاجه جوه الفندق بحرف السين. الكلمه اللي هنختارها يبقى اخرها حرف، هنبتدي بيه كلمه جديده. فلنفترض ان مثلا في الفندق في سين سور، فالره بقى هتبقى ايه، وهكذا. انت دور وانا دور، وربنا بقى يستر علينا، لان طبعا زي ما انتم عارفين المنافسه بتكون قويه. 2-18-10-8-66 ده رقم التليفون. طيب حبيتوا تبعتولي على واتساب 010-490-94، اكلمكم على طول، ويا ريت انجدونا، الحقونا الحقونا بجد.

0: كبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: طيب انتوا النهارده ما ينفعش تسوني خالص ليه؟ اولا عشان فيدي مش موجود، ثانيا وده الاهم ان انتوا اللي مختارين الفندق على فكره يا جماعه، يعني مش انا اللي مختاراه ولا فادي، انتوا اللي الحلقه اللي فاتت اخترتوا ان احنا نعمل الاسبوع ده الفندق. فاحنا بقى جاهزين جدا، مذاكرين، وعايزين نعمل حلقه بقى ايه جامده كده للتاريخ علشان اللي جاي يكون احسن ان شاء الله. معانا ياسمين. صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: ايه الاخبار يا ياسمين؟
2: الحمد لله.
1: احساسك ايه وانت داخله في الويك اند؟ احساسك قولي لي احساسك.
2: بصي خلاص بقى، يعني عارفه بتحس انك بتشيلي الفيشه
1: بالظبط كده. انجدونا، الحقونا الحقونا بجد، عارفه اللي هو خلاص انا زي الفل بقالي اسبوع، حد الحقني بقى دلوقتي.
2: بالظبط.
1: طيب جاهزه بقى تلعبي كمل وانا اكمل؟
2: معاكي.
1: يلا بينا. طيب بصي دلوقتي انا هقول حاجه بحرف السين جوه الفندق وانت هتكملي بعدي. فهنقول سرير. صراحه انا غشيتها، ناس كتير قوي قالت سرير على واتساب. انت قولي حاجه بحرف الري جوه الفندق.
2: ريسبشن.
1: ماشي، هي انجلش بس احنا هنمشيها عشان فادي مش موجود. نون. نجفه. نجفه في الريسبشن. نجفه. ت مربوط.
2: ه. ه بقى.
1: هيه ته اللي انت عايزاه.
2: اوكي.
1: هتيجي.
2: ترابيزة.
1: ترابيزة، برافو. ماشي. طيب ترابيزة يعني تيه برضو. ترابزين. شوفي بقى الاهتمام بالتفاصيل. ترابزين السلم.
2: نون.
1: قلتي حاجة ولا ده ايه؟
2: حاجة جوه الفندق
1: بحرف النون.
2: نون. ممكن يبقى ايه؟
1: ترتتة. هنيجي هنلاقي في. طيب عايزة وسيلة مساعدة؟ حاجة بسيطة جدا. نور. ايوة نور. الموضوع بسيط جدا يعني. طيب عايزين حاجة بحرف الري. رمله. لو احنا في يعني فندق على البحر فهنلاقي كتير رمله او رمل يعني، فخليها لام بقى.
2: اوكي رمل. لامبادير.
1: انت كده جايه من فرنسا. انت كده بقى فاكره نفسك في فرنسا بقى. خلاص كده. انت نورتيني يا سيدي، صباحك فل وتكسبي معانا. انت مفوقه جدا. انت مش عندك شغل ولا عندك شغل؟
2: لا انا دلوقتي يعني قاعده في البيت.
1: هايل. وفي احلى من قاعده البيت والله يا بنتي. مفيش. صباحك فل ياسمين، يا رب يومك يبقى حلو وجميل كده. صباحك فل. باي باي.
2: باي باي.
1: لسه مكملين معاكم. عايزين بقى نشوف تألق جامد جدا جدا جدا. 218-10-8-66 ده رقم التليفون، وكمان على واتساب تقدروا تكلموني، تبعتولي على الواتساب 010-490-94 اكلمكم على طول.

0: بير باسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجأة، بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 725634480.
2: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي، أو زور موقعنا swedidevelopment.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
3: إيه ده؟ ما يطعم كلور،
4: هات ايفيل
3: صدر عيف الزور،
4: هات ايفيل
3: اكل طعمه تغير،
4: هات ايفيل
3: المشكلة في المية،
4: هات ايفيل
5: مشكلة في الهضم، جفاف بشرة وشعر، تهاب وحساسية، جلالات والميزانية،
4: ما تجيبي ايفيل.
6: ضيوف عايزة قهوة،
4: هات ايفيل
7: بصافية وسقعة،
4: ايفيل تركون
6: شمعتين بدل السبعة،
4: هيجيبوا ايفيل
8: مفيش فن هيجيلك،
4: هات ايفيل
8: ممكن تركبه بايدك،
4: هات ايفيل حاسس اني مش مطمن.
8: اطمن، ده اي فلتر،
9: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
10: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

0: الماسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90 هواها مصري، ولسه كمان في لسه صبح وبنلعب لعبة كمل وانا كمل. وقفنا في حرف ايه يا جماعة؟ الشاطر اللي يقول، يعني اي حد يلحق على واتساب، لانه طبعا الذاكرة مش دايما بتكون احسن حاجة ومش دايما بتلحقنا. بس انا حاسة ان احنا اخر حاجة كانت بحرف اللام تقريبا، وبعدين احنا قلنا حاجة، قلنا لمب كتري، اعتقد كتري، لان هي كانت قالت حاجة كده فيها فرنش كده، فعنا تقريبا كتري. معانا منى. صباح الفل يا منى.
2: صباح الفل،
1: ايه الاخبار؟
2: الحمد لله.
1: اخبار الويك اند ايه معاكي؟ بيقول ايه؟
2: لا حلو.
1: حلو طبعا حلو. في حد يكره الويك اند يا جماعة؟ طيب احنا تقريبا كنا واقفين عند حرف الري، فاحنا دلوقتي بقى ايه، هندخل على حرف الري. انت تقولي حاجة بحرف الري وبعدين انا اكمل بعدك.
2: ماشي
1: يلا.
2: انا ممكن اقول راديو.
1: راديو جوه الفندق. ماشي. واو. ورقة. ورق. ورق. ورق اللي هو التسجيل والحاجات دي. فقاف.
2: ممكن ألم بقى.
1: ألم. ماشي. طيب ميم. حد الحقونا. ماشي استني هقولك دلوقتي. مكتب. احنا كده بقى بنهزر بس. مكتب. به بقى.
2: ممكن بلكونة.
1: بلكونة. ماشي. يبقى ته. تكييف. لا لا لا، ايه ده ايه ده ايه ده، ما شاء الله الله. فيه خايفة تحزي، الحقوني.
2: فوطة بقى.
1: فوطة. ايوه احلى احلى فوط. فوط الاوتيلات احلى فوط والله العظيم. طه بقى. طريق مثلا او طرقة. قولي قولي حبيبتي. طبعا غش ده سؤال.
2: اكيد في طبق في الفندق.
1: اكيد في طبق في الفندق فعلا. ماشي يبقى طبق. يبقى قاف. تقولي انت القاف بقى عشان تغشي بعد كده.
2: ممكن قهوه.
1: ممكن قهوه طبعا، القهوه بتبقى في الفندق. ماشي قهوه. يبقى تيه. نقولنا تكييف. ممكن ترامبولين. اكيد في كيدز اريا في البتاعه دي، ففي ترامبولين. اجي يبقى نون.
2: ممكن السويد اسمك.
1: ممكن برضو، بس قلت يعني ترامبولين اوقع يعني ممكن. ما رضيتش اروح هناك يعني، انت حر، عايز نروح نروح. فشايفه ان احنا نخلينا في النون احسن.
2: النون. ممكن نوته.
1: ايه يعني حاسه كفايه انا ادوات مكتبيه في الفندق ده. بكفايه يا ستي ادوات مكتبيه في الفندق. طيب في حد قال نجف، بس ده غلط، احنا قلناها اصلا خلاص.
2: ماشي
1: كمان.
2: ممكن
1: النيش. ايه هو في نيش في الفندق؟ طب اقول لك على حاجه، في حد بيقول احنا مش محتاجين نعرف مين الشاطر جدا اللي بيساعدنا ده. عثمان. ممكن نوافذ او نافذه يعني.
2: ممكن.
1: ماشي. ودينا نفسنا في حته وحشه قوي احنا دلوقتي. هنجيب الحرف
2: حرف ت.
1: ذال. نوافذ ولا خليها ت. نافذه.
2: ليه
1: خليها نافذه. ماشي. تندى. كانت رد وصراحه قالتها تندى. ماشي اخر حاجه بقى هي.
2: هي
1: او ت اللي انت عايزاه. انا بالهي والت بعملهم معامله واحده لما بتزنق يعني.
2: ممكن مثلا ممكن هاتف بقى.
1: ممكن هاتف طبعا.
3: الله الله يا بلد الله. الله يا بلد الله.
1: ايه الشطارة دي؟
3: الله يا بلد
1: الله. ايه الشطارة دي بس؟ فهميني فهميني. تقلب طبعا يا بنت، احنا بنتين على الهوا، في ايه تاني في الدنيا غير كده؟ سواك فل، ويا رب يبقى يومك لذيذ وحلو يا رب.
2: صباح
1: الفل. اغنية جديدة لذيذة جدا. مش مفهومة يعني، مش فهماها هي، اكيد مفهومة للجميع بس انا مش فهماها قوي. نروح نسمعها ونرجع تاني على طول. 2-13-10-8-66 ده رقم التليفون، وتقدروا كمان تبعتولي على واتساب 010-490-90-4.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على bitek.com او من على 1-9-2-6-2 بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات.

0: حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري. لسه الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجون فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه مكونين معاكم على الراديو 90 90 هواها مصري، ولسه بنتكلم اكتر عن او بنلعب بقى اكتر في لعبة كمل وانا كمل. بس خلوني قبل ما نكمل اللعبة كده اقول لكم حاجتين. اول حاجة ان انتم مش مفوقين قوي، تاني حاجة بقى ودي مهمة عايزة افكركم بحاجة كده هتحصل وهتبتدي تحصل بما اننا داخلين على الاجازات وداخلين على ان احنا يبقى عندنا بقى مرحلة الاجازة وكده. فدخولنا على الاجازة ده بيبين لنا حاجة بقى، بتبتدي تلاقي الناس بتصعب الحاجة اللي المفروض سهلة، اللي هي الانبساط. يعني الانبساط طول الوقت المفروض ان هي حاجة حلوة وبسيطة وسهلة، بس احنا بنصعبها على نفسنا. فنبتدي نلاقي انه بعض من الناس بتبتدي تحسسك ان انت المفروض تروح تصيف في حتة معينة، والمفروض تلبس لبس معين، ومفروض يبقى ليك طريقة حياة او لايف ستايل معين. ما تصدقوش، ما تروحلوش، واستمتع باللي معاك، لان بيبقى في زي حرب كده من الشوينج اوف ما بين الناس مرعبة، اللي هو انا هوريك انا مسافر فين، وانا هوريك انا رايح فين. فده شوية ساعات غصب عننا بيضغط علينا، مش عشان احنا بنقارن نفسنا باللي حوالينا، بس بيضغط علينا. فلو انت في وقت معين بتقارن نفسك باللي حواليك في الانبساط، اعرف ان انت كده مش ماشي في الحته الصح. هما ينبسطوا بطريقتهم وانت تنبسط بطريقتك، بس اهم حاجه ان انت في الاول وفي الاخر تنبسط. الانبساط ده المفروض ابسط حاجه في الدنيا، احلى حاجه في الدنيا ان انت تنبسط من غير مجهود. فكمان هنحط على ده مجهود كده كتير صعب، ما ينفعش. طيب هنكمل لعبتنا النهارده. في ناس كتير رده، بس ما فيش حد برضو يا جماعه يعني مديني اللي انا عايز اخده، فاهمين قصدي؟ يعني ما فيش برضو يعني لسه. احنا كنا واقفين عند حرف النون، ففي حد لا عند حرف الف، فحد قال فرقه عزف. طب والله ده دي منى برضو، شاطره يا منى جدا جدا. كمان عماد بيصبح علينا صباح الفل. هنروح بقى نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول معانا تليفون، ونبتدي بقى ايه نشوف الموضوع ده، نشوف بقى مين مفوق ومين مش مفوق، واحنا كده داخلين على الاجازه. مش ده اللي كنت مستنيه منكم.

0: كبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه مكملين مع بعض ولسه في لعبة كمل وانا كمل معايا رضوى بقى. رضوى بقى والصحصحة. صباح الفل يا رضوى.
2: صباح الهنا.
1: ايه الاخبار؟
2: الحمد لله.
1: رضوى الاداء مش عاجبني.
2: ليه بس؟
1: الاداء مش عاجبني.
2: انا لوحدي ومحدش هيساعدني من
1: محدش هيساعدك
2: عندي.
1: اوكي طب حلو. ميدو مش الناس مش موجوده.
2: سعد في الامتحان، عندها امتحان ربنا يا رب يكرمها
1: يا رب ان شاء الله.
2: وميدو من ساعه ما خد الاجازه خلاص بقى نزل شغل
1: طبعاً.
2: مع باباه.
1: اه ايه ده؟ طب والله شاطر قوي. انا قلت انت تقولي لي بقى مش موجود.
2: لا هرب. لا نزل الشغل.
1: طب والله شاطر جدا جدا. دي برضو نصيحة حلوة قوي ان الناس كلها فعلا لما الاولاد تخلص يروحوا يشتغلوا في الصيف، دي بتبقى الحاجات بجد مفيدة قوي. طيب تعالي نلعب بقى. نبتدي بقى. احنا دلوقتي كنا فين عند حرف الفه؟
2: تمام.
1: يلا قولي انت.
2: اه فلوس.
1: فلوس مهمة الفلوس برضو.
2: مش
1: سين سكر ممكن ولا
2: يا سكر.
1: الله يكرمك.
2: سكر والله
1: حبيبة قلبي. ماشي. ريه
2: هنقول رف مثلا او رف.
1: ماشي رف.
2: مش هتفرق رف.
1: مش هتفرق. اه كده كده فيه. طيب نقولنا فلوس. فرش سرير. في حد كتب لي فرش السرير؟ ممكن
2: ممكن ولا ريه؟
1: آه، انت عايزه ايه؟ انت نفسك في ايه ولا اعمله لك؟ فرش السرير خليها شين. حاسه ان الشين فرش دي صعب ان نلاقي زيها.
2: تحس ان هو يبقى فرش عموما بقى
1: شين بالظبط.
2: حرف الشين.
1: اه
2: تمام. ممكن نقول شاي.
1: شاي طبعا ده احلى حاجه الشاي ده والله العظيم. في حد كمان مين بيقول شاشه؟ كذا حد قال شاشه. طيب شاي وبعد كده نروح للشاشة. شاي. لا احنا كده نقلبها مشروبات. كنت اقول لك ينسون بس حاسه لا عايزين حاجة.
2: اه
1: عايزين حاجة جوه الفندق اكتر. يعني
2: ما هو
1: إيه؟
2: المطبخ جوه الفندق.
1: ما احنا عايزين حاجة برضو فاهمة يعني. اكيد في حاجة جوه الفندق نفسها بحرف الايه.
2: يوفط.
1: يد الباب. خدي بالك ويوفط برضو. طيب انتي بصي خلينا انا قلت يد الباب قولي انتي به بقى. انا غشيت طبعا يعني.
2: تمام. باب به صح كده. يد الباب ولا يد
1: باب. يد الباب خليها يد الباب.
2: الباب
1: ماشي
2: بقى. الباب بتاع اليد.
1: انت ايوه ايه البه يا انت عايزه ايه مني؟
2: باب هنبقى به ثاني. باب بوابه. في بوابه
1: لا باب بقى وبوابه وكده. احنا كده جاي ناقص.
2: ماشي الدنيا.
1: ماشي الدنيا. طيب خلاص قالت لي بيه مش حاضر. طيب بوابه يعني تيه. اوكي قلنا تكييف. ايه ده طب استني في حاجه. حد قال حاجه والله بحرف البي سهله قوي. برجوله. برواز صح برضو بصراحه. طيب اختاري انت واحده من الاثنين. برجوله ولا برواز؟
2: هتبقى تيه وزين صح كده. هتبقى تيه.
1: خلينا في الست. قلنا تليفون. قلنا تكييف. قلنا تلفزيون.
2: لا قلنا تليفون. قلنا كنت فين؟
1: انت كنت بقى مش تركيز. التركيز مش عاجبني.
2: تمام كده هنقف عند حرف ايه؟
1: التي.
2: صح كده.
1: ايوه احنا قلنا ترابيزه. في حد بيقول ترابيزه. احنا قلنا ترابيزه.
2: قلنا ترابيزه. قلنا تنده. قلنا تليفون. قلنا تكييف.
1: قلنا تكييف. قلنا لا قلنا رملة. ما قلناش تراب.
2: تراب
1: لا. ما هو تراب مش منطقي في الاوتيل يعني
2: صح.
1: في حد يقول تفاح. تحب تاكل تحب تمشي تفاح وتاكل تفاح.
2: ماشي حلو تفاح. عند حرف الحاء. حارس.
1: حارس طبعا. حارس طبعا من غيرهم ما نعيش. طيب سين سونة. على فكره بقى الساونه جوه
2: الجيم
1: جوه اي حاجه موجوده في كل حته موجوده في كل مكان.
2: في فنادق فيها جيم.
1: بصي احنا اظن ان احنا عملنا اللي علينا واظن ان احنا تالقنا. والاغنيه اللي جايه دي اهدى ليكي
2: حبيبتي قلبي.
1: صباحك فل. باي باي. لسه كاملين معاكم 2-18-10-8-66 ده رقم التليفون. وتقدروا كمان تبعتوا لنا على الواتساب 010-490-90-4.

0: بير باسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا الوقت الحلو لما بيعدي بسرعة كده، دايما بيعدي معاكم الوقت بسرعة. يا رب اكون كنت ضيفة خفيفة لذيذة لطيفة عليكم، ودايما هفضل طول الوقت عندي مشكلة في كل الناس اللي بتبعت لي لاست مينت في اخر 5 دقايق تقول لي كلميني. يعني بيبقى في مثلا 30 انسان بيظهروا في اخر 10 دقايق، طب انا امتى؟ الحقونا، يعني حاولوا تيجوا بدري شوية علشان نقدر ان احنا نتكلم كل الناس. بشكر كل الناس اللي شاركت معايا، وبشكر كل الناس المصحصحة المفوقة اللي هو اساسا ممكن ما يكونش انا جزء منهم، يعني ممكن انا اكون مش جزء من الناس اللي بشكرهم دلوقتي. بس بجد كانت حلقة لذيذة قوي معاكم، ويا رب كده كلنا نروح فنادق وكلنا نبسط وكلنا ناخد اجازات لذيذة. وزي ما قلت لكم، دلعوا نفسكم يا جماعة، ما تهتموش خالص بمين بيعمل ايه ومين رايح فين ومين مسافر فين. المهم انتوا تسافروا وتنبسطوا وتعملوا كل حاجة على قدكم وانتوا مبسوطين بيها. بس كده خلصت حلقتنا، ويا رب يبقى يوم جميل، ويك اند لذيذ وسعيد، وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صريحا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية. وتؤكد القاهرة تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها، مجددة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الآثمة والمتكررة، وشددت على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل ركنا أساسيا من الأمن القومي المصري والعربي، وعلى ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول. السفارة الأمريكية في الأردن أصدرت اليوم تحذيرا أمنيا عاجلا لرعيها في مختلف أنحاء المملكة بعد ورود تقارير تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف صاروخية في المجال الجوي الأردني. ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين الموجودين في الأردن إلى الاحتماء داخل المباني والابتعاد عن الأماكن المكشوفة. الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت أعلنت صباح اليوم استئناف حركة الملاحة الجوية وإعادة فتح الأجواء. كانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية من جانب إيران. الخارجية الأمريكية أكدت أن واشنطن ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لكشف وتعطيل ومواجهة الأنشطة الإيرانية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، فضلا عن منع طهران من إعادة بناء برامجها المرتبطة بانتشار الأسلحة. الفلبين أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 درجات على مقياس ريختر القوي الذي ضرب جزيرة واقعة جنوبية البلاد. أعلنت عن القتلى التي وصل إلى 47 شخصا، والذي أسفر أيضا عن إصابة 688 حتى الآن، فضلا عن 31 شخصا لا زالوا في عدد المفقودين، مشيرة إلى أن أكثر من 3000 عائلة تقيم حاليا في مراكز إيواء. اقتصاديا، وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد، والتي تمتد حتى نهاية شهر يونيو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% بجميع أنحاء الجمهورية. رياضيا، تتجه أنظار عشاقي كرة القدم حول العالم مساء اليوم إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث تزاح الستارة من نسخة الأضخم في تاريخ كأس العالم بانطلاق مونديال 2026 الذي تستضيفه 3 دول للمرة الأولى، وهي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وبمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى. مباراة الافتتاح تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90-90، حلقة جديدة من كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا محللنا المميز أحمد حمود أبو حميد. صباح الورد.
2: صباح الفل يا إبراهيم، ومبسوط إن أنا معاك والله.
1: عامل إيه؟
2: الحمد لله
1: كله تمام،
2: كله زي الفل الحمد لله.
1: النهاردة أقول لك كل سنة وأنت طيب، بقى بداية كأس العالم بالنسبة لنا ده حدث سعيد
2: طبعا،
1: وماتش الافتتاح المكسيك وجنوب أفريقيا. أولا أنت إيه يعني، ناس كتير قلقانة من النسخة دي من كأس العالم، خايفة لا يحصل حاجة.
2: لازم يلعب.
1: ليه بقى؟ انت قلقان برضو؟
2: اه طبعا. ابراهيم يعني بص، اولا تعامل الصحافة او تناول الصحافة للأحداث اللي بتحصل في الغرب بالذات مش بنفس العدل اللي كان حاصل مثلا ايام كأس العالم قطر. يعني كأس العالم قطر كانت الناس بتشتكي من الجو، مع ان ده الجو يا جماعة، والملاعب كانت مكيفة وفي ملاعب كانت مقفولة، ولا تلاقي انتقاد للحاجات دي، تلاقي مثلا منتخب ألمانيا الحركة اللي عملوها وهم نازلين، تلاقي ان الناس كلها فجأة عايزة تتكلم على الحريات في قطر، يعني فاهم، في حاجات غريبة. لكن نروح لأمريكا، تأشيرات المنتخب السنغالي والمنتخب الأوزباكي وحتى منتخب بلجيكا، الناس بتفتش تفتيش ذاتي كأنهم مثلا
1: هربانين يعني
2: بوابة الصحراء مثلا واقفين عليها، فبيعملوا كده. الحكم، الموقف بتاع الحكم الصومالي ده موقف
1: عمر أرتيل،
2: ده موقف غريب جدا جدا. ابراهيم اول مره في حياتي اشوف كده، يعني هو راجل معاه باسبور دبلوماسي والمفروض يخش، هو بيقال يعني على عهدة ذا أثليتيك ان هو اتحجز في زنزانة 11 ساعة بيستجوبوه الدنيا والحكاية والرواية والقصة، وبعد كده ترحل لتركيا وبعد كده مشي من بلده. فانتوا عندكم مشاكل مع الناس اللي جاية البطولة والمشجعين، ومرة تقول ازاز المية مش عايزينها. المنتخب الانجليزي حوالين المعسكر بتاعه من فترة اطلاق نار وتسع مصابين. المنتخب السويسري جنب الموضوع برضو افاعي سامة. فالموضوع غريب جدا. حتى المنتخب الياباني نقل التدريبات بتاعته من الملعب بسبب ان الارضيه مش افضل شيء. فلا نسخه صعبه جدا، حتى الاجواء مش طبيعيه. وطبعا شفنا ماتش ودي بورتريكو والسعوديه، الماتش بدا واحده خلص 7 الصبح. فيا جماعه احنا مش فاضيين للموضوع ده كله، كفايه من المواعيد بالليل. فلا شايف ان النسخه لحد الان مش مبشره اطلاقا. يعني اكتر حاجه قلقاني فكره الوقت اللي بيوقف، اللي هو ماتش يبدا واحده يخلص 7، ده موضوع غريب جدا جدا يعني.
1: طيب خلينا نخش كده ونتكلم على الحته الفنيه. قول لي كده، لو انت بتتكلم على اهم 8 منتخبات في وجهه نظرك في البطوله من ال 48.
2: بص يا ابراهيم، خلينا ناخدها بترتيب المجموعات كده، يعني خلينا ناخد المجموعه الثالثه مثلا البرازيل والمغرب. المغرب خلاص هي فرضت نفسها كمنتخب كبير
1: طبعا،
2: يعني منتخب مرشح للبطوله ومعاه سكواد قوي ومعاه مدير فني واخد كاس عالم لاقل من 20 سنه. المنتخب البرازيلي برضو نفس القصة. ممكن عندهم قصور شوية في نص الملعب، وعندهم 2 لعيبة بس الاعتماد الاساسي، لكن عندهم تنوع في الدفاع في الهجوم، عندهم مشكلة في الباكات برضو، بس مرشحين. بتتكلم، انا حاسس ان يعني منتخب المانيا مش النسخة الاقوى بس يظل مرشح. بشوف المنتخب الاسباني طبعا، فرنسا، السنغال برضو الماتش الودي الاخير يعني موضوع كان مقلق، يعني كانوا بيلعبوا ماتش ودي، فلا الفرقه مش مطمئنه، مش احسن حاجه. بشوف طبعا الارجنتين مرشح قوي، بشوف البرتغال مرشح قوي، انجلترا. لكن لو تسالني مين هو المرشح او الفريق اللي حاسه، انا حاسس اسبانيا بصراحه
1: مش فرنسا.
2: بحس يا ابراهيم ان اسبانيا هو اكتر فريق محافظ على هويته من 2010.
1: بس فرنسا تقال قوي،
2: تقال جدا، وانا جاي لك في انا عندك حق طبعا، مفيش خلاف على كده. بس هقول لك الفرق من وجهه نظر. المنتخب الاسباني زي ما بقول لك محافظ على هويته من 2010. المدير الفني بتاعهم دي لافوينتي معاهم من فرق الشباب ومن الناشئين كمان، والفريق محافظ على هويته اللي هو الضغط العالي والاستحواذ والموضوع ده، والجوده الفرديه بتاعتهم برضو نفس القصه. نص ملعبهم مثالي، شايف ان هو عنده كذا لعيب بيلعب في كذا مركز. منتخب بقى فرنسا، لو جبت شات جي بي تي قلت له حط لي خطه، اي خطه يحطها تبقى حلوه. فاهمني؟ بس انا بشوف ان المشكله بتبقى، حاسس ان جوده اللعيبه دي كتير على ديشامب، على مدرب مدرب براجماتي قوي، مدرب ممكن يخنق اللعيبه بتاعته. حتى انت شفت ده ابراهيم اعتقد في كاس العالم اللي فاتوا، يعني 2010 2018 2018 او 2022. فبحس هي دي المشكله، بحس ان هو هيحصل مشاكل كتيره في اوضه اللبس. اي لعيبه هتقعده هيقول لك اشمعنى، يعني انت ممكن يجي عليه نلاقي ديمبلي بالون دور قاعد على الدكه، تلاقي دوي قاعد على الدكه. فبحس ان لو هو ما قدرش يسيطر على اوضه اللبس هيبقى في مشاكل كبيره. امبابي ذات نفسه بقى يعني يعتبر مصدر، كان مصدر مشاكل في ريال مدريد، ففي فرنسا نفس القصه. فبحس لا ان يعني اسبانيا بحس ان الراجل ده مسيطر اكتر. دي لافوينتي
1: هو شخصيه جامده قوي،
2: شخصيه رهيبه بصراحه ابراهيم يعني. فبحس ان هي الموضوع بيميل كده. لكن منتخب فرنسا طبعا مرشح قوي قوي، بس انا خايف بس من اوضه اللبس ومن المدير الفني ذات نفسه. هو مدير فني براجماتي مش هيدي اللعيبه دي حريتها يعني.
1: طيب نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الكورة مش مجرد لعبة، دي حكايات بتتكتب ولحظات بتتسجل في التاريخ. لما العالم كله بيتفرج، استعد لأقوى حدث كروي في العالم. إثارة، منافسة، ونجوم بيكتبوا المجد على المستطيل الأخضر. تابع أخبار المونديال والكواليس أول بأول. هتسمع الكوره بشكل تاني على الراديو 90-90.

0: Ahora für Design. Alle Radio. Design, Design.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. طيب أبو حميد، مين اللعيب اللي انت بتقول ان لا السنة دي هنشوف ولادة نجم، سطوع نجم، بزوغ نجم جديد في عالم الكورة؟
2: يعني والله إبراهيم، يعني أنا حاسس، يعني مش هقول بزوغ نجم، يعني هو كان موجود بس حاسس انه ممكن يتألق في النسخة دي على عكس النسخ اللي فاتت. يعني مثلا هنبدأ بفينيسيو جونيور، لأن فينيسيو جونيور نسخته مع أنشيلوتي في ريال مدريد هي النسخة المنفجرة من فينيسيو جونيور بعد فترة زيدان مثلا، فهو بيعرف يحتويه. فينيسيو جونيور سجله مع منتخب البرازيل مش أفضل شيء خالص، يعني في كمية الماتشات اللي لعبها على الأهداف والأسيستات بتاعتها مش هو فينيسيو جونيور. فأنا حاسس إن فينيسيو جونيور لو ركز بس في الملعب لا ممكن هو يشيل البرازيل على كتفه ويبقوا مرشح قوي للبطولة. وشايف برضو إبراهيم، يعني أنا بقى منتخب المغرب بصراحة، عشان يعني الواحد بيشوف الراجل عامل توليفة لعيبة مزدوج الجنسية مثلا أو لعيبة اللي جاية من برا، لا مش ممكن، يعني عنده جيل يقعدوا 10-12 سنة كمان قدام يقعدوا ينافسوا نايل، سواء مثلا أيوب بعدي اللي هو اللعيب اللي بتاع نص الملعب، بتتكلم الميموني بيلعب في فرانكفورت، صبيري، اللعيبه دي كلها. فانا شايف ان سكواد المغرب ممكن في منه كذا لاعب يكون هينفجر. يعني شايف منتخب النرويج برضو، يعني انا بس يعني مش خوفي كله، هو عادي مش فاهم، مش فارقين معايا قوي، بس الفكره ان الجو على تأثيره على الفرق الأوروبية ممكن يخلينا نشوف جودة أقل منهم، لأن احنا بنشوف اللعيبة في التدريبات اللعيبة بتبقى مرمية على الأرض والتلج والمية وكل حاجة، فبرضو بحس اللي هو الموضوع مش أفضل شيء. لكن لو هنيجي بقى نتكلم كتوب توب بقى، أنا شايف إن لامين يامال لو بدأ لامين يامال، لأنه يعتبر ده أول كاس عالم ليه، فلو هو بدأ هو تقريبا ممكن يغيب عن أول ماتش حاجة كده، بس لامين يامال أنا أعتقد هو نجم البطولة. وهاري كين في انجلترا، هاري كين مع انجلترا لو هو فايق لا هيودي الفريق ده في حتة تانية، غير طبعا الناس بتاع فرنسا كلها بصراحة. مايكل أوليسي اخر ماتش ودي جايب هاتريك مش طبيعي يعني. وبتتكلم يعني في المركز يا ابراهيم، يعني رفاهية مبالغ فيها بصراحة. يعني هو أوليسي اللي جايب 3 اهداف، ده البديل بتاعه ديزري دوي بيلعب واخد تشامبيونز ليج. ديمبلي موجود معاه مبابي، ترام موجود معاه ماتيتا. تروح الناحية التانية رايان شاركي، يعني رايان شاركي ده ممكن ما يلعبش، يعني بحسب يعني رايان شاركي ده ممكن ما يلعبش يا جماعه، اللي هو من احرف اللعيبه اللي موجوده في العالم ممكن ما... فرفاهيه مبالغ فيها بصراحه. فاي لعيب بينهم برضو هيكون اضافه قويه، غير طبعا بقى اللعيبه بتاعه البرتغال. ولكن انا شايف ان النجم يعني ممكن يكسر ده، شايف لامين يامال بصراحه.
1: لامين يامال. طب ده على مستوى اللعيبه، على مستوى المنتخبات مين بقى المنتخب اللي انت شايف انه ممكن يعمل مفاجاه؟ يعني زي كده زي مثلا ما المغرب عملت في 22، ما كانش حد متخيل ولا متوقع ان المغرب ممكن تبقى رابع العالم.
2: بالظبط.
1: ايه مين المنتخب اللي ممكن يعمل المفاجاه دي؟
2: والله ابراهيم، يعني انا مثلا انا قلت لك بعيدا عن الخوف من الجو، بس انا شايف منتخب النرويج ده منتخب قوي، منتخب في التصفيات، هي مش مقياس برضو التصفيات، بس الناس كسبوا كل الماتشات في التصفيات، سجل تهديفي رهيب، هالاند وسورلوس بسم الله ما شاء الله، اي كره بتعدي من قدام الجون لو حد بس نافخ فيها تخش جون. فبحس ان النرويج لا منتخب ممكن يظهر بشكل كويس. منتخب الجزائر برضو حاسس ان هم ممكن يعملوا حاجه. انا بحط منتخب مصر والله ابراهيم، يعني انا والله بحط منتخب مصر ان احنا ممكن نوصل لحته بعد دور المجموعات كمان. يعني احنا بعد دور المجموعات نعدي نكسب ماتش، ممكن نقابل بعدها ماتش كبير ونعمل ماتش حلو. يعني انا شايف ان منتخبنا منتخب كويس. يعني بالمناسبه برضو ابراهيم، انا شفت تصريح الشناوي، شفت ناس بتضحك عليه، يعني لما هو قالك احنا عايزين ناخد كاس العالم او كده، انا ما بصيتلهاش من ناحيه ده ابراهيم، انا بصيت ان التصريح ده بيعكس اوضه اللبس جوه عامله ازاي. لما يكون محمد الشناوي بنسبه كبيره هيكون هو الحارس الاحتياطي في المنتخب وبيتكلم على المنتخب بالطريقه ديت، وشوبير هو اللي هيلعب او بنسبه كبيره هو اللي هيلعب، فده بيعكس ان انت في قائد جوه الفرقه، عارف يلم اللعيبه. هو انت فكره انك تاخد كاس العالم دي فكره طبعا بعيده جدا، بس انت كلاعب كوره التارجت بتاعك انك داخل تكسب ايا كان مين. يعني انت مين، هل حد كان يتوقع ان المغرب يوصل لرابع العالم مثلا البطوله اللي فاتت؟ مستحيل. هل حد كان يتوقع اليونان ياخد مثلا يورو 2004؟ برضو مستحيل. فبحس ان لا، يعني انت عندك فرصه ان انت تعدي على الاقل في مناطق كويسه. وشايف برضو يعني المنتخب الكولومبي بصراحه، يعني حاسس ان لا المنتخب ده في يعني هو ممكن يكون مفاجأة ومن الحصان الأسود في البطولة، لا عندهم توليفة كويسة، مدير فني كويس، ومشين كويس في التصفيات أمريكا اللاتينية، فحاسس إن هو برضو ممكن يعملوا حاجة. لكن أنا بحس إن الحصان الأسود بتاع البطولة دي هو النرويج يعني.
1: بتشوف إنه القوى الكبيرة لسه زي ما هي قوى كبيرة، ولا في منهم اللي لا مش هيكمل في الأدوار الإقصائية؟
2: والله إبراهيم يعني أنا بشوف إن مثلا منتخب الأرجنتين داخل من غير 8 لعيبة كانوا موجودين معاه مثلا في البطولة اللي فاتت، ما بين اعتزالات وما بين إصابات وما بين لعيبة مستبعدة، فبحس إن الأرجنتين مش هو المرشح القوي مثلا زي البطولة اللي فاتت مثلا. على عكس مثلا أنا شايف مثلا منتخب هولندا عنده سكواد قوي، ممكن يكون هو أقل المنتخبات الكبيرة شوية اللي هو ممكن يخش في الموضوع. لكن مثلا لما تيجي تتكلم في قوة كبيرة، لا هنقول إن البرازيل، حاسس إن البرازيل استرجعت هيبتها شوية مع أنشيلوتي، داخلين بشكل كويس، حتى في ماتش منتخب مصر كان بيلعب علينا جامد جدا يعني، كل شوية فاول كان الموضوع برضو غريب. ألمانيا برضو حاسس إن هي مش شبه ألمانيا اللي إحنا عارفينها. ألمانيا بتعاني في مركز المهاجم، كيميتش اللي بيلعب نص ملعب طول السيزون ممكن يلعب باك رايت لأن في نقص عندهم، الدفاع بتاعهم سيء جدا سواء جوناسانتا أو اللعيب اللي بيلعب جنبه فيه بطء نسبيا. فبحس ان لا ألمانيا برضو مش هي القوة بتاعت كل ماتش. منتخب اليابان حاسس ان هو قوة جديدة يعني، المنتخب ده منظم جدا ابراهيم، جدا جدا، المدير الفني معاهم من 2010 ونتائجهم كويسة جدا، والفرقة انت عارف ان الياباني يعني بقول لك الكمبيوتر الياباني، فلا هم فرقة برضو حاسس ان هي قوة حديثة طالعة ممكن تعمل حاجة. بلجيكا معانا برضو يعني ربنا يستر الصراحة، مش من دوكو بس، من دي برويت متألق حتى معاه يعني، الراجل بيلعب 10 دقايق ربع ساعة بيقلب الدنيا بصراحة. منتخب السنغال يعني بعد كانوا بيلعبوا الماتش الودي زي ما قلت لك في الاول ابراهيم، لا حاسس ان هم مش السنغال حتى بتاعت امم افريقيا، فحاسس ان لا الموضوع ممكن يبقى اقل شويه، او مش هو الفريق اللي هيبقى اقوى حاجه يعني. بس فهي دي منتخب كرواتيا برضو خلاص اللعيبه دي بقت عواجيز يعني، اللعيبه مثلا في 5-6 لعيبه معديه ال 35 سنه،
1: فهي جيل
2: بالظبط يعني.
1: نطلع الفصل الاخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: احوال الطقس، حاله الجو في نسمه هواء على الراديو 90 اف ام.
3: القاهره درجه الحراره نهارا 37، ليلا 23. حاله الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعه الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعه، ليلا 25 كيلومتر في الساعه. نسبة الرطوبة نهارا 39%، ليلا 46%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 27، ليلا 22. شرم الشيخ نهارا 35، ليلا 27. الغردقة نهارا 33، ليلا 26. بورسعيد نهارا 28، ليلا 23. وأسوان نهارا 44، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90.90. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.90.

0: نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا محللنا المميز أحمد حمودة أبو حميد. منتخب مصر بقى، يعني احنا اتكلمنا على المنتخبات، اتكلمنا على اللعيبة اللي احنا متوقعين ان هم يصطعوا ان شاء الله. منتخب مصر، انت قلت لي ان انت عندك تفاؤل ان احنا نوصل لحتة بعيدة، وانا بشاركك التفاؤل ده. يعني انا شايف ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا نصعد من دور المجموعات، نقابل خصم في المتناول في دور ال 16، سوري في دور ال 32، فجأة نلاقي نفسنا في دور ال 16 نقابل بقى فرقة جامدة نعمل معها ماتش ملحمي كده زي هولندا في 90، حب نلاقي نفسنا في دور ال 8
3: ممكن
2: وتمشي. اه والله شوية توفيق على
3: كرة ما فيهاش
2: كرة ما فيهاش مستحيل، واحنا نقدر. لانه انت لما تيجي تبص دلوقتي، يعني انا شيل المنتخب الفرنسي وشيل المنتخب الاسباني اللي هو بالمناسبة احنا تعادلنا معاه 0-0، يعني بالزبط. انا بشوف انه الباقي كله لا، يعني مفيش بالزبط. منتخب اللي هو في لعيبة جامدين، في فرق جامدة كل حاجة، بس مفيش منتخب اللي هو اقولك لا ده احنا هننزل هنتاكل 7-8، مفيش الكلام ده.
3: صح.
2: احنا شفنا قدام البرازيل وهما بيلعبوا ماتش جامد جدا، يعني بنزلين يلعبوا ماتش مش مثلا ماتش ودي ومريحين وبتاع، لا نزلين يلعبوا ماتش. احنا اتغلبنا 2-1
3: بالعافية والله، يعني
2: بالعافية، وفي منهم جول غلطة فردية بحتة اللي هي بتاعت مهند، فاهم؟ توقعاتك ايه المنتخب مصر؟ والاهم كمان عايز اعرف منك رؤيتك وتوقعاتك لكابتن حسام فيما يخص الشق الفني، لانه الناس كلها مش عارفه كابتن حسام 4 ولا 3، ولا بعد الاخطاء الدفاعيه دي هيامن ولا لا، هيلعب ب4 ويخلي 2 ديفندرات. انت وجهه نظرك ايه؟
3: بص ابراهيم، خلينا الاول نبص للمجموعه عشان اخد الشق الاول من السؤال بتاعك. احنا معانا ايران في المجموعه. ايران منتخب بيعاني في البطوله دي بشكل غريب،
2: ربنا يكون في عونهم بصراحه.
3: يعني هم هيسافروا، هم ليهم ان هم يقعدوا في الولايات المتحده الامريكيه يوم. يعني انت بتيجي من المكسيك تلعب ماتشك في امريكا، وبعد كده تمشي على طول بعد الماتش ترجع المكسيك تاني. ان انت مش قادر ان انت تقعد. فانا حاسس ان الموضوع ده مرهق لايران بطريقه فظيعه بصراحه. وطبعا ده شيء مش عادل تماما يعني. وهو حتى جوده اللعيبه اللي موجوده عندهم جوه الفرقه والاحداث اللي عندهم، لا ما توحيش ان المنتخب ممكن يكمل معاك، او ان هو مثلا يبقى ند زي مثلا السنين اللي فاتت. ده احساسي الشخصي. يعني منتخب نيوزيلندا الناس مش افضل شيء خالص. يعني منتخب خسر ماتش 5، خسر من انجلترا 1. اي نعم انجلترا كانت بتعاني شويه في فكره الجو والحاجات دي، لكن انت منتخب مصر منتخب افريقي فمتعود على الاجواء. فانا شايف ان انت الماتشين دول على الاقل خلاص تاخد منهم 4 بونت. يعني تكسب نيوزيلندا مثلا او نتعادل مع ايران، يعني ده اقصى حاجه. وماتش بلجيكا انت ممكن تعمل ماتش كويس. انا شايف ان بلجيكا ممكن تعمل ماتش كويس. انت قفلت الدنيا على دوكو، قفلت الدنيا على دي بروين، لان هم عندهم ابراهيم الناس كلها رايحه لدوكو، وفعلا دوكو رهيب. بس في حاجه بيعملها دوكو بقى حصلت في الماتشات اللي فاتت كلها، الباك باس يا ابراهيم. انت بتلاقي دوكو رايح مثلا ناحيه الليفت، بتلاقي تروسرد او دي بروين جاي من تحت الباك باس حط جول خلاص. فده بقى ينقلنا لفكره التشكيل. انا محتاج ان انا وجهه نظري ان انا محتاج وينج يكون بيسند دفاعيا كويس مع محمد هاني، ويحصل تامين كمان من نص الملعب عشان افادي.
2: ده كده انت مش محمد صلاح اكيد.
3: محمد صلاح يلعب مهاجم. انا شايف ان محمد صلاح يا ابراهيم، انا شايف ان مرموش شمال وصلاح يلعب، هو يحصل تبادل مراكز ما بينه وما بين هيثم مثلا، وهيثم هو اللي يكون مثلا ناحيه اليمين. يعني انا حاسس ان ده خيار كويس. بس انا كابتن حسام مش هيلعب كده طبعا،
2: هيلعب بمرموش،
3: هيلعب بمرموش
2: وتريزيجيه
3: وصلاح. فلو هنلعب بصلاح، فانا لا، انا شايف ان لازم يحصل بقى ترحيل من الديفندر اللي هيكون موجود، سواء مع مروان. يعني انا شايف ان مروان، بص انا مش عايز اكون قاسي على مهند بصراحة، بس فكرة ان انا تركيزي يضيع مني في اول 10 دقايق كده، في اول في التجربة بتاعت البرازيل، واطلع برا الماتش بالشكل اللي احنا شفناه ده، ده يقلق. لان انا معرض للحاجات دي في كاس العالم كتير. فانا شايف ان حمدي يلعب جنب مروان بصراحة، وشايف ان دي بتدي، بشوف ان مروان لعيب بيجري كتير، لعيب بيقدر يعمل بساط تخترق الخطوط مثلا او كده. حمدي لعيب بيقدر ان هو يلملك الكرة من تحت. انت محتاج لعيب. كابتن حسام بالمناسبة ابراهيم في الماتش بتاع البرازيل كان عندنا افكار لخروج بالكرة من تحت. بس احنا اللي ما كان
2: عارف ان كرة مهند تحديدا، شفت فيديو حد كده من الشباب عمله على السوشيال ميديا حلوة قوي، قال لك يعني كاتب يعني شرح الحته دي. انت الكوره دي تحديدا انت كان ممكن تضرب بيها البرازيل ضرب رهيب.
3: طبعا ابراهيم انت لو مهند خد الكوره كان عنده باصه بس ناحيه اليمين انت كنت ضربت اتنين خلاص انت رحت.
2: لو كان في باصه تانيه في العمق
3: بالظبط بالظبط انت كنت رحت. فدي حاجه بتبين لك ان في افكار للخروج بالكوره. شايف ان فانا شايف ان مش تقيلا من مهند. والله مهند لعيب كبير جدا جدا جدا بس انا بقى قلقان من حته التركيز. حتى لو مهند لعب هيكون خيار كويس لعيب الفيرست ممكن الفيرست تاتش عند مروان كويسه عنده ممكن ما تكونش افضل شيء لكن هما بيكملوا بعض. بس انا وجهه نظري حمدي جنب مروان بصراحه وانا محتاج لعيب مساك يعرف بيطلع بالكره كويس. ما عنديش غير محمد عبد المنعم يعني انا قلقان جدا عليه.
2: انت تلعب اربعه
3: انا قلقان جدا على عبد المنعم ابراهيم وحاسس ان وعشان المشكله بتاعت الصليب والحاجات دي. بس انا حاسس ان هو مش يعني كويس الماتشين اللي فاتوا انا حاسس ان هو مش وحش يعني انا حاسس ان هو يلعب ويلعب جنب ربيع. انا بحس ان الثنائيه دي كانت مميزه قبل ما عبد المنعم يتصاب بصراحه. وهاني وفتوح بس لازم يحصل الالتزام دفاعي بقى بفكره لو باك هيطلع الباك التاني يقف فتوح طلع هاني وقف هاني طلع فتوح وقف لازم يحصل توازن ولازم يحصل ترحيل سواء بقى من مروان او من حمدي ناحيه تاني عشان تحصل معاه مسانده دفاعيه. وشايف برضو يعني شايف ان امام عاشور يكون ليه دور
2: بس امامي فوق بقى
3: بس يفوق.
2: انا كان نفسي كابتن حسام ياخد ناصر ماهر لان ناصر الوحيد اللي ممكن يعمل الدور بتاع امام
3: بالظبط. انا
2: بفكرت معاه يبقى فكرت معاه الدكه لان ناصر عنده الحته دي.
3: انا بوافقك الراي يا ابراهيم وحاسس ان زيكو ده يعني اقول ايه اللي هو اكتشاف كابتن حسام حسن يعني كابتن حسن شحاته جده كابتن حسام حسن
2: بس زيكو مش الحته دي
3: مش دور
2: دي.
3: امام
2: مش دور امام
3: زيكو لعيب ما بين الخطوط اكتر ابراهيم لعيب بيهاجم المساحات بيروح على الجون اكتر
2: بالزبط.
3: وفي ميزه كويسه جدا ابراهيم انا بشوفها بصراحه ميزه حلوه بيقرا اللعب حلو قوي يعني حتى في الجول هو قرا الغلطه قبل ما يغلط. وبعدين انت رايح على لعيب زي ماركينيوس لو انت لعيب فقد الثقه لا ما تعملش حاجه. لكن ما شاء الله زيكو كانه في المنتخب بقاله 10 سنين جول في روسيا وجول في البرازيل وزيكو البرازيلي حتى اتفاجئ قال لك انا جبت جول في منتخبي. فلا بحس ان اللعيبه دي كويسه. نفسي بس نفسي برده ابراهيم عادل يشد حلو شويه يعني فاهمني. ونفسي مرموش يبقى جماعي اكتر يعني انا الماتش اللي فات حسيت ان مرموش لا عايز بيبقى فيه كذا فرصه ان انا اعمل باص للزميل جنبي او ان انا
2: اشتغل فردي
3: او ان انا رايح نفسي ان انا اجري اكتر. لا كان في مثلا كره الهيثم كان في كره كان ممكن تتعمل لامام لما نزل حس ان هو الموضوع يكون احسن شويه. وحاسس ان احنا برضو في الكور الثابته ابراهيم ان احنا ممكن نستغلها بشكل كويس سواء ان انت عندك عبد المنعم كان بيلعب بدماغه كويس حتى حسام عبد المجيد لو لعب وربيعه بيلعب بدماغه كويس في الركنيات ممكن تستغلها واستغلتها في التصفيات قبل كده. فشايف ان لا انت عندك الحاجات دي عندك ورقه رابحه شبه زيكو عندك زيزو لما بينزل برضو نفس القصه امام عاشور سواء هتبدا بيه او مش هتبدا بيه فهو موجود معاك ابراهيم عادل. فانا شايف ان في فرايتي فكرة برضو وجود حمزة عبد الكريم دي يعني أنا بحس إن هو الموضوع ده لو هعتمد على حمزة فطبعا ده بحس إن الموضوع ده صعب جدا وحاسس إن هو هيظلم حمزة قوي يعني لكن أنا بشوف إن أنت في أوقات ممكن حمزة ينزل هدر رهيب ما شاء الله عليه يعني. فممكن أنت في ماتشات الموضوع مزنوق مثلا في الدقيقة 70-80 أنت محتاج لعيب تزود بعمق الملعب لا قدر الله متأخر أو عايز تجيب جول فأنت لو نزلت بحمزة وكور عالية كتير ممكن يخطف لك واحدة يعني الراجل مع برشلونة في آخر فترة من الثمان تجوان اللي جايبهم منهم حوالي 4 أهداف بدماغه. فأنا شايف إن أنت لأ في لعيبة وكريم حافظ كويس برضو في مركز الباك ليفت بالمناسبة فأنا شايف إن اللعيبة إن السكواد كويس كابتن حسام عامل جو حاسس ان في التزام اكتر في المعسكر على تصريحات صلاح يعني هو حتى كان اتكلم قبل كده في كاس افريقيا اللي فاتت ان ده احسن معسكر هو حضره في حياته من اول لما جه المنتخب. فدي كلمه كبيره من لعيب بحجم صلاح. في حاجه اخيره بقى ابراهيم اتمنى ان احنا ما نقلبش اللعب كله ناحيه صلاح وما نحطش التشكيله كلها على محمد صلاح. محمد صلاح دلوقتي بنتكلم في 34 او 35 سنه الراجل مش محمد صلاح بتاع 5 سنين او 6 سنين. دي حاجه ما تعبش صلاح على فكره نهائي. هي الفكره كلها ان انت بتحمله اكتر من طاقته. انت محتاج صلاح هو ميسي بتاعك بس الفكره ان انت برضو في نفس الوقت ميسي بتاعك ده او ميسي بتاع الارجنتين دلوقتي محتاج انه بيرتاح، اللعيبه كلها بتخدم عليه، بس في نفس الوقت خلي اللعب جماعي اكتر، خلي اللعب ان هو مش هيبقى على صلاح بس، صلاح هو بيوزع اللعب اكتر. لان في ماتش البرازيل انا حاسس ان احنا لما رمينا اللعب كله ناحيه صلاح، لا احنا لا كنا ممكن نوزع اللعب اكتر، كان ممكن يبقى شكلنا احسن شويه في الشوط الثاني شويه. فانا شايف ان انا شايف ان صلاح عنصر موجود في المنظومة، أقوى عنصر عندك، لعيب بينزل اللعيبة بتدافع عليه باتنين وتلاتة، مقدر جدا جدا في العالم، مش احنا اللي هنتكلم عن محمد صلاح. فأنا شايف ان لا يعني حس الموضوع يبقى فيه جماعية أكتر وتريح صلاح، هي الفكرة في انك تريح صلاح. عشان كده كنت بشوف ان هو بيخش في عمق الملعب أحسن، ان انت تلعب عليه راجل راجل فينيشر رهيب، راجل ممكن في لو تفتكر إبراهيم في أمم أفريقيا الجونين اللي جابهم صلاح هو قطع في عمق الملعب وخطف على قريبه، الجون اللي جابه في بنين او الجون اللي جابه في تقريبا في ماتش تاني هو خطف وقطع على قريبه. ففكره ان انا استفيد من صلاح، فكره اللي هو الجناح الانسايدر اللي بيخش جوه، او ان انا اعمل مثلا تبادل مراكز ما بينه وما بين مثلا لو هو هيلعب بهيثم مثلا او هيلعب بمرموش او ايا كان اللعيب، لا لازم ان انا احاول ان انا اريح صلاح، احاول ان انا ادي على الجول اكتر، احاول ان انا اعزله في مواقف واحد على واحد اكتر هيعدي. فكل الحاجات دي انا شايفها لو احنا عملناها لا احنا ممكن نكسب عادي، وممكن نعمل نتيجه كويسه مع بلجيكا ومعيه المنتخبات بصراحه. لان ابراهيم ارجع واقول لك برضو الدفاع، يعني سير اليكس قال لك قبل كده الهجوم بيتمتعك كل حاجه،
2: لكن بطولات دفاع
3: دفاع صح. اتكلم على ارسنال مثلا، الدفاع كويس قدر ان هو ياخد بطوله، دفاع كويس قدر ان هو يصمد قدام باريس سان جيرمان ويخسر بضربات جزاء. شايف ان انت دفاعيا اصلا كويس، بتحاول كويس
2: صحيح.
3: والحاجه الاخيره بس المساحات اللي بتبقى ما بين اللعيبه اللي احنا شفناها في ماتش البرازيل، اعتقد كابتن حسام هياخد باله منها فهيتلاشاها. لان مثلا في ماتش البرازيل انا شفت رافينيا مثلا هو بياسر، هو كان بيديله تعليمات ان انت روح مع رافينيا لو هو مثلا رايح بره الملعب يشرب روح معاه، فرافينيا اخد ياسر مثلا 3 4 مرات نزل بيه فتح مساحه. فانا شايف ان كابتن حسام بوجود مثلا 4 وتحط قدامهم ستاره زي 2 لعيبه شبه مروان، لعيب بيقدر يجري في مساحات اكتر ويغطي مساحات، وحمدي لا تقدر ان انت تتلاشى فكره الفجوات دي نهائيا.
2: ان شاء الله يا رب. ابو حميد شرفتنا ونورتنا
3: حبيبي ابراهيم، انا بتشرف بيك دايما وان انا بكون معاك والله.
2: ربنا يسعدك حبيبي، نورت الدنيا. كل الشكر لمحللنا المميز احمد حموده. وكده خلص حلقتنا النهارده من كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.

وزير خارجية بدر عبد العاطي استقبل اليوم رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية. أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون مع المصرف خلال مرحلة مقبلة بما يدعم جهود التنمية المستدامة في الدول الإفريقية ويعزز الرابطة الاقتصادية بين الدول العربية والقارة الإفريقية، مشددا على الحرص على دعم دور المؤسسات المالية العربية في تحفيز التجارة والاستثمار لتنشيط حركة التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية. من جانبه أشاد رئيس المصرف بالدور المحوري الذي تطلع به مصر في دعم التعاون العربي الإفريقي وما تقوم به من إسهامات فاعلة في توطيد الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين الدول الإفريقية. وزير خارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع محمد إسحاق نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وباكستان، حيث أعرب الوزيران حرصهما على مواصلة التعاون المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات. كما تبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد الراهن في المنطقة وضرورة استكمال المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى تفاهمات توافقية تؤدي إلى خفض التوتر وإنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي. مصر تدين بأشد العبارات لاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية. وتؤكد القاهرة تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها، مجددة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الآثمة والمتكررة، وشددت على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل ركنا أساسيا من الأمن القومي المصري والعربي، وعلى ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكية اعترضت وأسقطت اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. السفارة الأمريكية في الأردن أصدرت اليوم تحذيرا أمنيا عاجلا لرعاياها في مختلف أنحاء المملكة بعد ورود تقارير تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف صاروخية في المجال الجوي الأردني. ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين الموجودين في الأردن إلى الاحتماء داخل المباني والابتعاد عن الأماكن المكشوفة. جيش الاحتلال قال اليوم أنه رصد سقوط مقذوفين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل. اقتصاديا، وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد والتي تمتد حتى نهاية شهر يونيو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% بجميع أنحاء الجمهورية.

0: رياضياً. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث تزاح الستار عن النسخة الأضخم في تاريخ كأس العالم بانطلاق مونديال 2026 الذي تستضيفه 3 دول للمرة الأولى وهي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وبمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى. مباراة الافتتاح تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث تزاح الستار عن نسخة الأطفال في تاريخ كأس العالم بانطلاق مونديال 2026 الذي تستضيفه 3 دول من المرة الأولى، وهي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وبمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى. مباراة الافتتاح تجمع المكسيك وجنوب افريقيا في 10:00 مساء. النسخة الجديدة من المونديال تقام لأول مرة ب 104 مباريات في بطولة تمتد على مدار أكثر من شهر، وتعد الأكثر تنافسية منذ انطلاق كأس العالم. وستبدأ منافسات البطولة اليوم من الأراضي المكسيكية، بينما سيكون الختام في 19 يوليو المقبل بإقامة المباراة النهائية على ملعب نيويورك نيوجيرسي في الولايات المتحدة. منتخب انجلترا حقق فوزا كبيرا على نظري منتخب كوستاريكا بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما اليوم في الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة لمنتخب الأسود الثلاثة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026. وأخيرا منتخب الجزائر حقق فوزا كبيرا على منتخب بوليفيا برباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما صباح اليوم في إطار الاستعداد الأخير لمنتخب الجزائر لخوض نهائيات كأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا. يتواجد منتخب الجزائر في كأس العالم بالمجموعة العاشرة بجانب كولمان الأرجنتين والنمسا والأردن.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: إيلين حنا سيدة أمريكية على مشارف 80 من العمر، بسيطة جدا، مظهرها عادي كأي واحدة في عمرها، لطيفة جدا مع جيرانها وقانعة جدا بنصيبها. أولادها اتجوزوا ومن زمان أوي اتجوزوا وبيزوروها أسبوعيا ومعاهم أحفادها. جدة أمريكية عادية جدا، ممكن محدش يلتفت لها، بس الإنسانة البسيطة دي بقى وراها حدوتة كبيرة. إيلين كانت مدرسة للرياضيات والعلوم، وفي مرة قابلت جارة ليها وهي عمرها 30 سنة وبنتها كانت كفيفة. البنت كانت كل متعتها إنها تسمع حكايات من إيلين، لأن صوت إيلين كان لطيف وبيفوت على القلب مباشرة على حد تعبير الطفلة. من وقتها قررت إيلين تخصص وقت من يومها لتسجيل الكتب للمكفوفين بصوتها، وفعلا تبدأ إيلين وما توقفش. 50 سنة يا مؤمن بتسجل كتب بصوتها للمكفوفين، موسوعات كاملة اتسجلت بصوت إيلين، كتب ومراجع ومعاجم ملهاش عدد أضافتها هي للمكتبة المسموعة وبدون أي مقابل مادي. عمل تطوعي كده لله في الله من غير أي حاجة. إيلين ما كانتش بلا حياة وبتضيع وقت والسلام، لا طبعا نهائي. الست متجوزة ومخلفة بدل العيل 5 في عين العدو ومستوظفة قد الدنيا كمان. إيلين في نفس ذات الوقت ما كانتش مستغنية، حياتها المادية مش اسم الله يعني مترطشة قوي، لا عادي وأقل من العادي كمان، ومع عدد الولاد الكتير وطلباتهم كانت بتعاني أصلا في دفع إيجار بيتها، ومع ذلك شايفة إن العمل التطوعي ده هو رسالتها. فضلت كده كتير، 10 20 30، لا 50 سنة يا مؤمن. والله زي ما بقول لكم كده، زي ما بقول لك كده.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

50 سنة بتقوم بالعمل التطوعي اللي ما بتاخدش عليه مليم أحمر ده، خدمة للمكفوفين في كل العالم. ده مش كده وبس، ده في فترة مع زيادة إقبال الناس على الكتب المسموعة من المكفوفين من ناحية ومن المبصرين كمان، بعد ما بقت الكتب المسموعة دي وسيلة أسهل للإطلاع، عرضت عليها دار نشر شيك بقيمة 20,000 دولار لأن شغلها فعلا مطلوب. أم إيلين ترفض تماما أي مقابل مادي وتقول عملي تطوعي لآخر يوم في عمري، والحد ما يقولولي متشكرين روحي بيتكم مش عايزين منك حاجة. حكاية إيلين وقفتني كتير قوي قصاد فكرة العمل التطوعي، القيمة العظيمة دي اللي أوقات كتير بتسرح فيها البرومة وتصدي ومنسقطها من حساباتنا ونقول ما هو أصل دومت الحياة بقى هعمل إيه، ما هو حاكم ما فيش وقت، ما هي الدنيا تلاهي، يا ريت والنبي بس يعني نفسي مش ملاحق والله وقت يدوبك. بينما البعيد الواتساب واخد ربع عمره والفيسبوك واخد نصه والربع الباقي يا دوب على قد الأكل والشرب ولو لحق يشتغل ربع ساعة ولا حاجة، والأخت التانية الشوبينج طبعا وطق الحنك وسرت الناس وبرضو الواتساب والسوشيال ميديا واخدة 99% من عمرها. العمل التطوعي يا جماعة قيمة غالية جدا، بتخلي البني آدم أصلا له لازمة، له لازمة قصاد مجتمعه وقصاد نفسه كمان. الحاجة اللي بتحسسك إنك مش ترس في آلة بتلم فلوس أو بتجري على المعايش وخلاص، النشاط اللي بيدي لحياتك قيمة حقيقية لأنك بتعمله وإنت مش مستني من وراه إلا إنك تنفع غيرك وبس. خلونا نفكر كمان مرة ونبص حوالينا في الاتجاهات الأربعة، مين محتاج لمجهودك ووقتك وتقدر تعمل له حاجة تضيف لرصيد نفسك قبل ما تضيف له هو؟ خلونا نحيي كل الناس اللي بتقوم بجهود تطوعية غير هادفة للربح، انتوا بجد اللي بتدوا للحياة شكل محترم. تعظيم سلام.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

سابقها، فضلا عن الارتقاء بأداء المنظمة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، جدد خلاله دعم القاهرة الكامل للبنان الشقيق ووقوفها إلى جانبه في ظل الظروف والتحديات الراهنة. وقد أدان عبد العاطي عدوان الاحتلال على لبنان الشقيق مشددا على موقف مصر الراسخ الداعي إلى انسحاب الاحتلال الكامل من جميع الأراضي اللبنانية. وأضاف الوزير عبد العاطي أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني لتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني. وزير خارجية بدر عبد العاطي استقبل اليوم رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية الاقتصادية في القارة الافريقية. اعرب وزير خارجية عن التطلع لتعزيز التعاون مع المصرف خلال المرحلة المقبلة بما يدعم جهود التنمية المستدامة في الدول الافريقية ويعزز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية والقارة الافريقية. من جانبه أشاد رئيس المصرف بالدور المحوري الذي تطلع به مصر في دعم التعاون العربي الأفريقي وما تقوم به من إسهامات فاعلة في توطيد الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين الدول الأفريقية. مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية. وتؤكد القاهرة تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم أن مضيق هرمز الحيوي سيغلق الآن أمام جميع السفن، وذلك عقب شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية. وأضاف أن أي سفينة تحاول عبور المضيق ستكون هدفا للاستهداف. اقتصاديا، وزير السياحة والآثار شريف فتحي بحث مع ناظره البلغاري سبل تعزيز التعاون المشترك، يأتي ذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الدولي للدورة 26 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقدة حاليا بإسبانيا. رياضيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث تزاح الستار على نسخة الأضخم في تاريخ كأس العالم بانطلاق مونديال 2026 الذي تستضيفه 3 للمرة الأولى، والمكسيك والولايات المتحدة وكندا، وبمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى. مباراة الافتتاح تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل الاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل بسمعونا في الراديو 90 90، واهلا بيكم في حالة جديدة. وحشتوني من الاسبوع اللي قبل اللي فات لحد النهاردة. هكون معاكم انا هند جاد من دلوقتي لحد الساعة 2. ارقام تلفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. الحقيقة ان احنا بقينا عايشين يعني في زمن المعلومات فيه بقت اكتر من اي وقت فات، واللي عايز يوصل لمعلومة بيوصل لها، ولكن بيوصل ازاي؟ وحقيقة ان السوشيال ميديا مش مخلية اي يعني اي حد، يعني السوشيال ميديا انت تدخل بس تكتب كده هتبص تلاقي كم المعلومات. لكن الغريبة ان مشاكلنا مع الاكل والصحة بقت اكتر برغم ان المعلومات اكتر، والتعب بقى جزء من يوم ناس كتير. ليه بنصحى مرهقين رغم ان تحاليلنا بتبقى كويسة؟ طب ليه بنعمل دايت وبنرجع نزيد تاني في الوزن؟ طب ليه ساعات بناكل واحنا اصلا مش جعانين، يعني بناكل وخلاص واحنا مش حاسين بجوع؟ طب ليه في اكلة معينة ممكن ترجعنا سنين لورا بمجرد بس ما احنا نشم ريحتها؟ في اكلات الواحد ما يقدرش يقاومها حتى لو عامل دايت السنين. النهاردة هنتكلم عن التغذية ولكن بشكل مختلف. مش هنتكلم عن حرمان ولا أنظمة قاسية، لكن هنتكلم عن علاقتنا الحقيقية بالأكل، وإزاي اختيارات صغيرة جدا ممكن تغير صحتنا ومزاجنا ووزننا وحتى جودة حياتنا. معانا النهاردة الدكتورة نهال غنيمي، أخصائية تغذية علاجية وهيلث كوتش معتمد من آي سي إف وماجستير في التغذية العلاجية. هتكلمنا وتحاول توصل لنا أو تفهمنا الصورة بشكل أوسط وأقرب لحياتنا اليومية. خلوكم معانا، نطلع الفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم. ابقوا معنا.
0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو 90 90 هواها مصري. حالة جديدة على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، ومعانا الدكتورة نهال غنيمي أخصائية تغذية علاجية هيلث كوتش معتمد من الاي سي في ماجستير في التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتور.
2: أهلا بيك يا هند، مساء الفل.
1: نورتينا ودايما منورانا في الراديو 90 90 في حالة جديدة.
2: مرسي.
1: لو سألتك كده سريعا، أكبر كذبة غذائية الناس مصدقاها لحد دلوقتي؟
2: أكبر كذبة في حاجات كتير قوي. بصي يا هند، دلوقتي احنا بقينا نعمل مجهود جبار علشان نصلح المفاهيم الغلط. يعني الاول ما كانش كده، دلوقتي بقى ندخل نقول مثلا احنا محتاجين ناكل بدري، احنا محتاجين ايه، ده ازاي، ده انا لسه سمعة، ده انا لسه قرية، ده انا مش عارفة ايه، دكتور فلاني سمعته بيقول كذا، شات جي بي تي اصلي دخلت قال لي مش عارف ايه. فاحنا بقينا ناخد مجهود جامد جدا ان احنا نصلح المفاهيم. فدلوقتي ما بقتش كذبه واحده. يعني زمان مثلا انا كنت اقول لك كذبه مثلا الزبادي بالليل عليه ليمون هيضيع الكرش، مش عارفه اغلي ايه على ايه علشان الحرق بتاعك يعلى جدا. ماشي، كان مقدور عليها، ونفضل نفهمهم ان ده ليه تأثير ما يزيدش عن 10%، والمشروبات الحارقة لازم معاها نظام غذائي. انما دلوقتي بقينا نشوف مفاهيم بقى غلط كتيرة جدا، واصحى ما افطرش ولا افطر، واكل بالليل ولا ما اكلش، واكل وجبة واحدة دي احسن حاجة، ولا اكل 3-4 وجبات عشان. فاحنا لا، دلوقتي بقت في حاجات كتيرة قوي قوي قوي عن زمان.
1: طيب ليه ناس كتير يعني بتقول ان هي بتاكل قليل جدا ورغم كده وزنها بيزيد بمقارنة بناس تانية؟
2: دي بصي دي بنشوفها كتيرة جدا. بس خليني افهم الناس حاجة. احنا 3 انواع من البشر، يعني احنا عندنا 3 فينوتايبس من البني ادمين. زي ما انتي بتقولي، على فكرة في ناس تشم الاكل تتخن، وفي ناس على قد ما تاكل على قد ما تحرق على قد ما تتخن وهكذا.
1: وفي ناس تاكل الاكل بياكل فيها،
2: دي بقى حقد
1: ضحبت.
2: في ناس تاكل كتير جدا وما شاء الله البيز المتبارك ريت بتاعها عالي جدا ما يبانش عليها. اللي متحكم جينات طبعا، يعني هي بتبقى برضو لازم تلاقي حد في العيله كده طالع لبابا طالع مامته كده عماته مش عارف ايه، بيبقى فينوتايب ده بيبقى ليه برضو جيني. نبدأ ندور على لو مش جيني مشاكل عضوية او مشاكل صحية. يعني ايه؟ تقولك انا ما باكلش بتخن، دي على فكرة دي اصلا مشكلة عامة الناس فاكرها، انا ما اكلش عشان ما تخنش. على فكرة هو غلط. احنا ساعات لما بناكلش جسمك،
1: لان مش كل مشاكل الوزن سببها الاكل
2: طبعا، دي اول حاجه. وبعدين تقولي انا ما باكلش فعلا في اليوم يا دكتور غير وجبه او وجبتين. هنا لو استمريتي على الموضوع ده كتير الجسم بيخاف، فبيدخل نفسه في حاجه اسمها starvation mode، مود المجاعه او بيقلق. يقولك هي الست دي ما بتاكلش ليه غير مره او مرتين بالظبط، انا مش عارف هي بتعمل كده ليه، يا ترى داخله حرب فالاكل قليل، ولا هي في مجاعه فمفيش اكل كتير. فخزن بقى اي حاجه تدخلك، خزنها دهون او حافظ على كميه الدهون اللي عندك علشان هنحتاجها
1: بجد.
2: وهي بتبقى فاكره لا ده انا ما باكلش اهو غير وجبتين وبرده بتخن، طب انا بتخن ليه بقى؟ يا اما زي ما قلت لك كده الجسم بيبدا يخزن، او هي حتى مكونات الاكل غلط. ما انا ممكن اكل السعرات بتاعتي اللي انا محتاجاها كلها فأكلة غلط مكوناتها مش صح. قيسي بقى على كده أو ضيفي عليها إن افرض عندي كمان مشكلة صحية زي مقاومة أنسولين مثلا اللي عند معظم دلوقتي الستات والبنات والرجال على فكرة، الفاتي ليفر أو الدهون الكبد الدهني. معظم المصريين عندهم كبد دهني وما يعرفوش. فده لو في مشكلة صحية هي مش بس مش هتاكل وتتخن، لا دي هتاكل وهتتخن، مش هتاكل وهتتخن وهيحصل لها مشاكل صحيه تانية. فاحنا ما بنبقاش عارفين السبب، فاحنا محتاجين حد يقول لنا السبب ونعمل تحاليلنا ونشوف احنا بناكل صح ولا غلط.
1: طيب بما ان احنا تحاليلنا كويسه، هل مثلا بيبقى فيه نقص بروتين شرب مية، يعني ايه بيبقى الاسباب؟
2: انتي فعلا ده دلوقتي كتير قوي قوي تقول لك بصي يا دكتور اهو انا عملت التحاليل
1: وتحاليلي
2: زي الفل. انا على فكره بفضل اتحايل عليهم وريني التحاليل، تقولي صدقيني كلها حلوه وكلها في النورمال رينج. خليني اكلمك ايه باختصار عن حته التحاليل دي. في ريفرنسز او المعامل دلوقتي كاتبه ريفرنس رينج او الطبيعي من كذا لكذا. لا، هي في احنا بعد احنا دلوقتي كل شويه جايد لاينز ودراسات جديده وابحاث، والارقام دي متغيره جدا عن زمان، متغيره عن حتى ريفرنس المعامل. يعني مثلا اديكي مثال او مثالين بسيط.
1: هل انتوا عندكم انتوا كدكاتره التغذيه او هيلث كوتش عندكم ريفرنس معين؟
2: طبعا،
1: لان انا عارفه ان كل معمل ايا كان اسمه هو بيبقى ليه ريفرنس معين. يعني حتى مثلا لو انا عندي مشكله وعملت تحليل ووريتهولي بتقولي لي لا روحي اعملي في نفس المعمل اللي انت عملتي فيه.
2: ايوه،
1: انتوا بقى كدكاتره التغذيه وهيلث كوتش هل في ريفرنس معين انتوا ماشيين بيه؟
2: بصي، في ارقام غير المعامل خالص. يعني كتير قوي قوي دلوقتي بناتي ويقولوا لي ايه انا عملت يا دكتور التحليل اللي انت طلبتيها وطلعت كلها حلو. ابقى انا طالبه من البنات مثلا والستات حاجات طبعا غير الرجاله، منهم او من اهمهم مخزون الحديد مثلا وفيتامين د، فيتامين دي. حلو، تيجي تقول لي ده انا اهو فيتامين دي 30 او 29 يعني نورمال. لا، هو اكشولي هو مش نورمال، عشان كده انت هتحسي بكل اعراضه. انا فيتامين دي احنا دلوقتي بيقولوا نعلى عن الخمسين، وفي كمان اصحاب الامراض المناعيه ساعات بنبقى عايزينه اكتر من 70. فده معمل، المعامل كلها كاتبه كده على فكره، من 20 ل 30 حلو صفش. لا، هو مش صفش. وانت هتفضلي تقولي طب وانا تعبانه ليه؟ طب خدي بقى مثلا مخزون الحديد، مكتوب لك مثلا ان هو من اول 10، في معامل كاتبه 13 وفي زي الفل. لا، هو أقل من 50، أنت هتحسي بكل أعراض نقص الحديد أو مخزون الحديد في جسمك، الفاتيج، التعب.
1: بتقولي كوارث.
2: أيوة. ويتي تقولي أنا 17 أنا 17 بتبقى فرحانة جدا.
1: حديد عارفة لو شفتي هتقولي ده بتحتاج. ده
2: أنت تعالي معي
1: أقسم بالله.
2: ده أنت تعالي معي. فطبعا في أرقام، لا لازم.
1: هل النسب دي بتختلف من الأطفال برضو؟
2: طبعا. لا، الاطفال بيبقى ليهم بقى تحاليل تانية معينه وليهم حوار تاني. يعني لا، مش ده، احنا بنتكلم على الادلت من اول 18 فيما فوق.
1: طيب، هل برضو شرب الميه، النوم، قله النوم، الاكل السريع، هل في فيتامينز معينه المفروض الواحد يمشي عليها ايا كانت تحاليله كويسه او مش كويسه على حسب المعمل او الريفرنس بتاعت المعامل؟
2: طب خلينا نمسكها واحده، عشان دي قلتي حاجات مهمه قوي. النوم، النوم ده بجد عامل من العوامل اللي بتأثر مش بس على نزول الوزن، على كل حاجة في جسمك. أقدر أقولك على كمان توزيعة الدهون، دي تبقى ممكن تبقى حاجة تستغربيها جدا. توزيعة الدهون إزاي؟ يعني لو أنا مش نايمة كويس ممكن توزيعة الدهون تختلف في جسمي، وده بنسميه إيه بقى؟ بنسميه كرش التوتر. والله البطن، عارفة بطن التوتر، في بطن كده
1: التوتر كل هيطلع لنا كروش في كل حته.
2: بالظبط كده. ليه بقى؟ لان عدم الانتظام في النوم، النوم اللي هو المفروض ايه، المفروض بالليل، الناس اللي قلبها يومها او بتسهر كتير، ودي مشكله بنلاقيها في الصيف كتير قوي، السهر ومنظمه اكلي وما بنزلش ليه، وعند بقى عندي كرش ما كانش عندي زمان، كل ده من السهر وقلة النوم او عدم تنظيم النوم. المفروض ان النوم الصح او بقى الجروث هرمون عندي بيطلع من الساعة 11 مساء لحد الساعة مثلا 5-6 الصبح. ننتهز الوقت ده، ده احسن وقت للنوم، في كل هرموناتي بتتظبط، الجروث هرمون بيبدأ يشتغل.
1: السهر فين
2: نودي بقى الحاجات دي فين؟ هي دي المشكلة.
1: ونودي، لا تهزر
2: والله،
1: في الصيف،
2: في الصيف وفي الشتاء وفي كله المفروض.
1: بس يا جماعة محدش تروح الساحل السنة.
2: لا طبعا هنروح. بس بنحاول ننظم وقتنا، يعني نحاول ان احنا ناخد على الاقل كم ساعة من الليل اللي هو بيطلع فيه هرموناتي وتنظم الهرمونات. طب لو ده ما حصلش على ايام كتير ورا بعض، بيحصل هنا بقى ان هرمون التوتر او الكورتيزول هرمون بيبدأ يعلى في جسمي جدا. ده بدوره يعلي لي مستويات الانسولين في دم. طول الوقت مستوى الانسولين ده لو عالي، يبقى جسمك في حالة تخزين دهون، واكتر مكان بيخزن فيه دهون الدهون الحشويه اللي هي دهون البطن،
1: البطن والجناب.
3: دي برضو اه طبعا البطن والجناب وعلى حسب برضو العائلات يعني فيه، بس اكتر حاجة هي بتبقى البطن، يقولك انا بقى عندي بطن او بقى عندي كرش وانا اصلا منظم اكلي كويس بس نومه مش متنظم. تبدأ هنا بقى مقاومة الانسولين تؤدي الى ممكن ندخل في اللي هو البري ديابيتك او ما قبل السكري، الدهون، الكبد، الكلام ده كله. فده كله ومنظم اكله بس ما بينامش كويس، دي حقيقه.
1: ايوه. ارقام تليفوناتنا هي 2181866، الاس ام اس 1999، صفحتنا على الفيسبوك راديو 990. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معانا.

حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

9 ل10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: حالة جديدة على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة. أرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-68، الاس ام اس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، ومعانا الدكتورة نهال غنيمي أخصائية تغذية علاجية وهيلث كوتش. طيب دكتورة نهال، ازاي اعرف ان انا عندي نقص في الفيتامينز، خاصه ان في ناس ممكن يجي لها دوخه مثلا، يجي لها اي حاجه وبرده التحليل كويس، هتسيبنا بقى من التحليل اللي انت شرطتها لنا اساسا.
2: زي ما قلت لك كده فعلا يا هند، احنا دلوقتي بقينا نعرف من الاعراض مش من التحاليل، لان زي ما قلت لك فعلا في تحاليل انت تقريها تقولي طب ما هو الحمد لله تحليلي في النورمال، لا الاعراض بقى. مثلا لو جينا قلنا زي الحاجات اللي اتكلمنا عليها، نقص مخزون الحديد او الفيتامين د، الاثنين دول متشابهين قوي قوي في الاعراض. زي ما انت قلتي ممكن نحس بدوخه، دايما فتيج بقى اللي هو الارهاق المستمر ده، يعني حتى لو نايمه صحيه تعبانه، ده ممكن يبقى نقص في الفيتامينين دول، او كمان فيتامينات اللي بنسميها فيتامينات الطاقه اللي هي البي 1 والبي 12 والبي 6، دول برضو بيأثروا جامد جدا جدا في الحاجات دي. وشك يبقى برضو ما فيهوش نضاره كده، او عارفه شحوب الوش اللي بنقول عليه صحي وشي اصفر كده، ما فيهوش ما فيهوش نضاره كده. الشعر اللي بيقع طبعا. عايز اقولك على عرض كمان ممكن يكون برضو ده من اسبابه، الشراهه للحلويات. ده برضو بيبقى حاجة ممكن تبقى تفسير مثلا لمقاومة الأنسولين أو لنقص بعض الفيتامينات. فإحنا الأعراض دي كلها ناخد بالنا منها. لو إحنا الموضوع بقى يتكرر كتير، أنا حاسة أن ده بقى يومي، ما هو مش ده الطبيعي يا هند أن إحنا كل يوم نقوم تعبانين من النوم، شعرنا بقى يقع، ضوافرنا بتتكسر، وشنا ما فيهوش نضارة طول الوقت، لا يبقى فيه أكيد أنا أكلي فيه مشكلة أو عندي نقص في بعض الفيتامينات والمعادن.
1: بس لا، كل الاعراض اللي انت قلتها لي دي دايما بتروح عند الستات شويه، الستات هم
2: قوي ده كتير جدا
1: اللي بيحصل لهم.
2: أيوة
1: كده،
2: ايوه دايما نقص مخزون الحديد، دايما نحلل ايرن بروفايل او صوره الحديد او الهيموجلوبين او نقص مخزون الحديد بيبقى واضح جدا عند الستات، لان كمان البيريد او الدوره الشهريه لو هي طولت شويه او بتيجي بطريقه تقيله او بنسميه شويه عامل زي البليدنج، ده طبعا بيأثر على مخزون الحديد، وهي للاسف احنا كستات وبنات ما بناكلش بروتين كويس، فايه اللي هيعوض؟ طب ما بتاخديش فيتامينات وما بتاخديش حديد مثلا وبتجيلك البيريود بالطريقه دي وما بتاكليش بروتين كويس، ايه اللي هيعوض؟ ولا حاجه. فعلشان كده طيب فيتامين دي مع الحمل بقى ومع الرضاعة والحاجات دي والكالسيوم يبدأ يقل وما بتعوضش، عدم تعرضنا للشمس، الكلام ده كله ما بناكلش برضو الحاجات اللي فيها فيتامين دي، الألبان والزبادي والأسماك الحاجات دي فين؟ فإحنا أكلنا بايظ، خصوصا لو
1: لا وخاص تحديدا الستات مثلا اللي هي تاكل وهي واقفة،
2: ولسه هقولك
1: أكمل
2: بتشتغل.
1: أكل الولاد
2: بالظبط كده،
1: حرام ما هم سايبين الأكل كله فأنا
2: هيترمي مش هيترمي. ناكل بسرعة وإحنا رايحين التمرين، ما تلاقي الست دلوقتي بتشتغل وبتودي التمارين وبتقعد تذاكر، وهي كتير عليها طبعا حاجات كتير، فهتلحق تاكل إمتى؟ هتلحق تاخد بالها من فيتامينات من الفيتامينات بتاعتها امتى؟ وزي ما انتي قلتي انا باكل البواقي عشان حرام ما يترميش، فهتلاقي اكلها في الاخر اي كلام، وحصلت اليوم كله لما يجي واحده افضل احسب لها بروتينها بتاخد قد ايه؟ ولا حاجه.
1: المفروض قد ايه بروتين علشان الجسم يظبط؟
2: بصي يا ستي، المفروض دلوقتي لو انا شخص مش بتحرك بضرب الجرامات البروتين اللي انا محتاجاها في واحد، يعني يقول لك 0.8، بس سيبك من 0.8 دي، خلينا نبدا من واحد. يعني لو انت وزنك مثلا 100 كيلو وما بتتحركيش، انا عايزه 100 جرام بروتين يدخل لك في اليوم. طب لو بتحرك شويه بنبدا نعلى 1.2 1.8، ساعات نوصل مع الرياضيين ل 2 و2.2 لو انا بتحرك او بعمل رياضه. طيب يعني ايه اصلا ال 100 جرام بروتين ده؟ عشان الناس بتفتكر انه بالوزن، يعني هوزن مثلا 100 جرام فراخ يبقى انا كده خلصت احتياجي من البروتين، لا هو حاجه تانية خالص. هو البروتين اللي جوه الـ مثلا الفراخ او اللي انا الحاجه اللي انا هاكلها بيديني كام جرام بروتين؟ يعني ربع الفرخه مثلا حوالي 28 جرام بروتين، او نقول 30، البضايه 6 مثلا جرام او 7، من 6 ل 7. فإحنا محتاجين نحسب إحنا بناكل كام جرام بروتين في اليوم، وهكذا نفضل نجمع بقى بروتين، ألاقي ما جمعتش ما كملتش نص احتياجها من البروتين. وتقولك مش عارفه بتخن ليه. طب ما احنا لو ما بناخدش احتياجنا
1: بس لو 100 كيلو يبقى انت محتاجه 100 جرام بروتين.
2: لو شخص الوزن. ان اكتف ما بتحركش فانا كده ضربته في واحد.
1: طب ولو شخص اكتف
2: بنبدا نعلى بقى زي ما قلت لك احسب لك في 1.2 لا بتمرن اكتر 1.5 1.8. بنوصل زي ما قلت لك للاثليتس او الرياضيين ل 2.2 احسب وزنه في 2.2 من 10 جرام بروتين محتاجه في اليوم.
1: ثانيه واحده يعني لو أيوه. وزني 100
2: ماشي
1: يبقى انا اعمل 202 200
2: لو بتتمرني اثليت
1: 220
2: ايوه. يعني ايه اثليت؟ يعني شخص بيتمرن حوالي من 3 ل 5 مرات في الاسبوع تمرينه مستمره لمده عدد.
1: رفاهيه الرياضه دي رفاهيه.
2: لا احنا
1: دي الموضوع صعب
2: طبعا بصراحه دلوقتي مع ما فيش وقت وامتحانات ومذاكره والشغل. ايوه فعلا هي بقت صعب جدا جدا نلاقي وقت لنفسنا.
1: كفايه انك تجري ورا ولادك في الاوضه
2: دي الرياضه. رياضه بتمارسي رياضه رياضه الجري ورا الاولاد
1: فهي والله رياضه الجري. هو الزعيق والشخط
2: بيحرق
1: صراحه يعني على التارجت. الزعيق والشخط ده برضه رياضه ولا
2: والله يعني والله
1: رياضه يعني بيحقق حرق.
2: شغل البيت على شغل البيت بيتحسب.
1: انا مقفله الترند ده
2: بيتحسب حسنات يعني غير غير السعرات ممكن نحسبه حسنات ان شاء الله.
1: طيب بالنسبه يعني بيوت بتقولك انا احنا كلنا بنعمل دايت انا مخليه كل الناس تعمل دايت مفيش اي حد ما بيعملش دايت
2: ماشي
1: بس ليه الوزن برضو ما بيتغيرش؟ يعني بيت تخش من اوله لاخره وعامل دايت حتى الاطفال عاملين دايت
2: صح. وتقولك بنسمع الجمله دي كتير قوي احنا اصلا اكلنا كله صحي ما بنطبخش بسمنه خالص بنطبخ كله بزيوت. على فكره الزيوت غلط.
1: ايوه هل الطبخ بالزيت ده صحي اصلا؟
2: مش صحي. ما هي الزيوت دي زيوت مهدرجه. على فكره الصح
1: يعني
2: ان احنا
1: في السمنه البلدي
2: خلينا في السمنه البلدي والله العظيم. والزيت الزيتون من احسن الحاجات
1: يعني
2: بيستحمل الحراره.
1: هو بقى هو ده مفهوم خطا اللي يقول لك أيوه. الزيت الزيتون
2: بيستحمل
1: ما يستحملش الحراره. اوعى تطبخ بزيت الزيتون
2: عادي جدا يستحمل الحراره بس ما بنقليش فيه. هو احنا اصلا مش عايزين
1: نقلي طعمه وحش
2: اساسا خلاص. فاحنا بنستخدم عادي السمنه بنستخدم الزبده بكميات صغيره خصوصا بقى يعني ليهم حسبه تانية اصحاب الامراض المزمنه. يعني لو حد عنده مشكله في الدهون الثلاثيه او ال LDL ريشيو عنده عالي شويه لا بقول له انت استخدم مثلا سمنه اقل من الشخص الطبيعي اللي هي 5% من الكالوريز بتاعته ساتوريتد فات الدهون المشبعه غير المشبعه مثلا من 7-10% زي زيت الزيتون. فبنبقى حريصين جدا مع اصحاب الامراض المزمنه او امراض القلب او لو عنده هيستوري ان الليبيد بروفايل بتاعه مش حلو. انما انا شخص صحي تحاليلي كلها تمام ما فيش اي هيستوري الجلطات لا قدر الله او القلب او بستخدم السمنه او الزبده برضو مش بكميه كبيره او زيت الزيتون دي اصح حاجه. الزيوت التانية دي زيوت مهدرجه استخدمها في اقل القليل يعني دي حاجة. الحاجة التانية هو ايه مفهوم الدايت؟ يعني لما تيجي تقولي احنا كلنا ماشيين على دايت طب احكي لي عن الدايت فتلاقي بقى لا في حاجات كتيرة جدا غلط. اولها يا هند زي ما قلنا انا باكل وجبة واحدة او وجبتين في اليوم.
1: بتاكل مثلا في انواع فاكهة بتاكل فيها كتير
2: بقى قصة الفاكهة
1: بتجيب سكر ما تزود السكر مثلا
2: هي الفاكهة كلها اصلا لو كلنا منها بكميات كبيرة غير محسوبة دي اول سبب رئيسي لدهون الكبد الفاتي ليفر الفاكهه. يقول لك احنا فعلا عاملين دايت وانا حتى بتعشى فاكهه. بتعشى فاكهه قد ايه؟ طبق كده حلو
1: عصاير
2: طبق
1: طبيعيه
2: العصاير بس كلها فريش. حضرتك عارف كوبايه عصير البرتقال عشان تجيلك
1: عامله كام برتقال؟
2: كام برتقاله؟ انت واكل 5 برتقانات في كوبايه. فاحنا دايما نقول احنا الصيف
1: كل حتى فاكهه
2: الصيف موجود بنحاول نقلل العصير على قد ما نقدر بناكل الفاكهه الطبيعيه ولكن برضو على حسب كل واحد وحالته الصحيه مسموح له ناكل فاكهه قد ايه. في انواع بنمنعها عن امراض معينه ولكن طول ما انا ما عنديش امراض معينه ما عنديش سكر سكري مظبوط سكر التراكمي طالع كويس هخليكي عادي جدا تاكلي.
1: المفروض نعمل تحاليلنا دي كل قد ايه؟
2: والله كل 6 شهور ده مثلا فوق 40 انا بفضل كل 6 شهور. اقل من كده او ما فيش امراض قبل كده او ما فيش حاجه هيستوري في العيله كل سنه نطمن على نفسي كل سنة. أما لو في حاجة بتابعها تبقى كل ست شهور. يا
3: يعني في في في ناس بتعمل كل شهر مفيش مشكلة.
2: لا بصي لو في حاجة بتابعها في حاجة لو بتابعها ممكن أطلب تحليل كل 3 شهور لو أنا عايزة أتابع حاجة معينة وأشوفها راحت فين وجات فين.
3: طيب دكتورة نهال غنيمي أخصائية تغذية علاجية وهيلث كوتش، هنروح لفاصل ونسمع الدقيقة الأولى ونرجع تاني لحضراتكم، ابقوا معنا.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية بحضور كل من رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، وذلك في إطار متابعة الرئيس لمستجدات الإصلاح الإداري وما يرتبط به من جهود لتنمية رأس المال البشري وبناء قيادات قادرة على قيادة التحول المؤسسي والمجتمعي بما يعزز من مكانة مصر إقليميا ودوليا. وخلال الاجتماع شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، موجها سيادته بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفعالية المؤسسية مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها إلى جانبه في ظل الظروف والتحديات الراهنة، مدينا في الوقت نفسه العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وشدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني شدد على موقف مصر الراسخ الداعي إلى انسحاب الاحتلال الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أهمية دعم مؤسسات الدولة لا سيما الجيش اللبناني. من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها مصر لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتبارها أحد أهم المشروعات التكاملية للقارة، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال اتصال هاتفي مع سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية 2063. مصر أدانت بأشد العبارات لاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الأردن والبحرين والكويت التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن تلك التهديدات تعد تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية. وأكدت مصر مجددا تضامنها الكامل مع الدول الثلاث ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم أن مضيق هرمز سيغلق الآن أمام جميع السفن، وذلك عقب شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، وأضاف أن أي سفينة تحاول عبور المضيق ستكون هدفا للقوات الإيرانية. اقتصاديا، وزير السياحة والآثار شريف فتحي بحث مع نظيره البلغاري سبل تعزيز التعاون المشترك. يأتي ذلك على هامش مشاركتي في الاجتماع الدولي للدورة 26 بعد 100 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقدة حاليا بمدينة توليدو بمملكة إسبانيا. ورياضيا، أنظار عشاق كرة القدم حول العالم تتجه مساء اليوم إلى ملعب أستيكا التاريخي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث تزاح الستار عن النسخة الأضخم في تاريخ كأس العالم بانطلاق مونديال 2026 الذي تستضيفه ثلاث دول للمرة الأولى هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وبمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى. وتقام مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة. أرقام تلفوناتنا هي 218-218-1866، الاسم اس 199-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. ومعانا دكتورة نهال غنيمي، أخصائية تغذية علاجية وهيلث كوتش. وكنا بنتكلم قبل ما نطلع يعني للفاصل عن ان في بيوت بتعمل دايت، ولكن ما فيش اي دايت. طبعا هتتكلمتي عن ان في اخطاء كتير جدا بيعملوها، الافراط في الفاكهه، العصائر الصحيه، المكسرات، اكتر ما يمكن بقى هم يعملوه اللي هو اليوم الفري.
2: اليوم
1: او الويك اند الفري.
2: اليوم كارثة. كله فري اليوم،
1: كارثه دي.
2: صح، دي حقيقه.
1: طيب ازاي الاكل ممكن يأثر على مزاجنا؟
2: ده ليه علاقة قوية جدا جدا جدا. الاكل والمود.
1: لا، وفي انت ممكن تقولي انا نفسي اكل كذا.
2: طبعا
1: انا عايزة اكل كذا، واللي هو انت عمالة بتاكلي حاجات وانت لا، مودك وحش، مش ده الاكل اللي انا عايزاه. ومش عارفة انت عايزة ايه.
2: بصي، عايزة تاكلي.
1: انا بقى جاي لي الحالة دي اليومين دول.
2: بصي، لو عندك كريفينج الاكلة معينة، خصوصا لو حاجة دسمة مقلية او بيتزا او كده او سكريات، لا هنا نقف نفكر شوي
1: بجد. لا اصلا اكلت فطير. مكذبش عليك، اول امبارح
2: ماشي،
1: فعجبني جدا.
2: اوكي،
1: بس انا كنت باكله في العربية ويعني عارفة، وكنت جعانة جيت طلبته تاني امبارح في البيت، حرمت اطلبه تاني. غير خالص. يعني
2: ده انت
1: الحمد لله ان انا يعني ان انا اتقفلت منه. انا قلت بقى ان انا مودي الفتره الجايه هيبقى الفطير ده. لا،
2: ربنا ستر.
1: بس الحمد لله ان انا اتقفلت.
2: والستات بالذات خلي بالها قوي من الموضوع ده. لو هي على فترات متقاربه بتطلب حاجه معينه، او بيجي لها كريفنج للسكر الكتير، او الحاجات الدسمة زي ما قلنا مقليات، عايزة فرايد تشيكن، عايزة بطاطس محمرة، عايزة بيتزا. طب لو تقدم لها مثلا فراخ وسوتيه ما تاكلوش، او سلطة حلوة ما تاكلهاش، لا هنا اقف افكر بقى، هو انا بجد جعانة ولا زهقانة ولا زعلانة ولا متضايقة؟ عشان هنا ببدأ اشك في الايموشنال ايتينج او الجوع العاطفي. انا مش جعانة بس عايزة حاجة معينة. فلما اقول لها طب ابدأي فكري، امتى اخر مرة حصل كده وجبتي بيتزا وخلصتيها كلها، مع انها ده مش طبعها، جبتي تشوكلت كيك وكلتيها بنهم جدا، فكري لما حصل ده كان ايه التريجر؟ كان في حاجة زعلتك في حاجة؟ ده تبدأ تفكر، فعلا ده انا كل مرة مثلا اتخانق فيها في الشغل ارجع اعمل كده.
1: هي غالبا تبقى الخناقة مع الزوج
2: او الزوج.
1: ما تهزريش
2: وما قلناش.
1: ما تهزريش، قولي واضحه.
2: احنا بنحاول نجمل الحقيقه.
1: هو في اكلات بتساعد على تحسين المزاج؟
2: ايوه طبعا، هي
1: زي
2: هي دي سبحان الله، يعني هي دي ترفع الهرمونات السعاده.
1: بس انا عمري ما مزاجي راح لحلويات خالص.
2: بصي بقى، في ناس
1: تقول لك انا يا جماعه
2: مش بتاعت انا مش بتاعت حلويات،
1: بس الحلويات
2: صح، بس بتاعت الاكل اللي هو
1: بتاع المخللات.
2: الحاجات دي
1: ماشي.
2: في ناس
1: ديني ماشي الحاجات دي،
2: الحمد لله
1: جبنه القديمه ماشي، يعني الحاجات دي تديني في الحاجات دي
2: برضو. هي خلي بالك ليها اضرار برضو
1: يعني.
2: فاحنا هو ده اللي عايزاه الستات والبنات يفكروا فيه. كل ما يبقى لينا كريفنج على الحاجات دي افكر، هو انا كنت فعلا جعانه؟ طب انا لو قدامي دلوقتي مثلا بروتين وسلطه وسوتيه ورز هاكله ولا لا؟ انا عايزه ده. هنا ابدا افكر، علشان هو ده ممكن يخليني اشك جدا في موضوع الجوع العاطفي. الجوع العاطفي ابقاش جعانه، بيجي فجاه يا هند، ما بيجيش بالتدريج. ممكن اكون لسه واكله وجبتي عادي.
1: يعني في علاقه ما بين الامعاء والمخ
2: جدا، هي اسمها كده الجوت برين اكسس. طيب
1: بالنسبه للشخص الذكي والشخص الغبي
2: مالها دي بقى؟
1: في اثر برضه
2: على فكره. في اكلات طبعا بتزود الذكاء، وفي اكلات تحسي ان انت ما اكلتيش عارفه تفكري. وهي دي على فكره الاكلات الثقيله.
1: كانوا زمان يقعدوا لنا يقولنا السمك والجزر بيقوي النظر.
2: طب على فكره صح
1: بجد،
2: ما هو يعني الجزر فيه ايه بيقوي النظر؟ لا قلنا
1: هو الجزر بتاع الشارع اللي بيتباع في الشارع الاحمر ده، فاكره؟
2: ما هو كله يا هند زمان كانت بيتباع في الشارع.
1: لا مش الاورنج.
2: لا الجزر الأورنج.
1: اللي هو بيبقى ليه بتاع،
2: لا ده ليه فوائد تانية على فكره. الاحمر ده
1: خطير، بس ما بقاش موجود
2: كتير، هو سيزن كده. انما ايوه طبعا البيتا كاروتين اللي في الجزر، طبعا ليها، لقوا انه ليها تاثير فعلا على صحه.
1: انا اكلت الجزر ده
2: قد كده
1: قد كده وعملت 3 عمليات في عينيا فمحتشولي كلمتين أرجوكي معلومات خاطئة.
2: لا واحنا مش بنقول
1: أرجوكي إن أرجوكي
2: بصي بقى أنت أرجو...
1: خليني أشرد نفسي على الهوا يا دكتورة نهال حاجات ما ينفعش تتقال.
2: انت فتحتي حته
1: اللي هو عمليات
2: ولا ينفع اعالج يا هند مشكله صحيه
1: باكل.
2: لا طبعا هو في حاجات بتبقى اكبر من الاكله بكتير بكتير ولكن ممكن ايوه احافظ على صحه الامعاء بالاكل طبعا. احافظ ان انا ما يجيليش لو انا عندي في العيله مثلا سكر مرض السكر ما يجيليش السكر ايوه بالاكل. ما هو ده البريفنتيف ميديسن اللي بنتكلم عليه واللونجيفيتي دلوقتي اللي هو الطب الوقائي. ان انا اعيش حياتي اللونجيفيتي دي ان انا اعيش حياتي بصحه كويسه مش
1: يعني
2: اعيش حياه اكتر.
1: ونقول نرجع ونقول ال- ال- ال- ال- النظام الغذائي
2: ايوه
1: التغذية الصحية
2: الصحية بالضبط كده
1: يعني نظام وليس بقى دايت النهاردة طب دايت الأسبوع الجاي طب
2: مش دايت. أنا ضد كلمة أنا هعمل دايت علشان أخس كم كيلو ضدها جدا جدا جدا. علشان كده الموضوع مش والله مش ورقة. طب ما أنا ممكن أدخل كل وزني وكل حاجة على شات جي بي تي وأقول له يلا هات لي دايت دلوقتي بقى بقينا نشوف وعلقه على التلاجة ومشي. طب العادات الصحية طب أنا لو عندي مشكلة صحية
1: ما تفكرينيش بشات جي بي تي. شات جي بي تي ده كان صديقي في فترة كده وقعد استشير
2: هو بينفع بس
1: لو
2: مش
1: اتخلقت مع مش عارف
2: مش أعمل
1: شات جي بي تي وإيه بقى وإيه وهو دبلوماسي قوي يعني
2: اللي هو حبش يزعلك
1: بقول لك إيه أنت هتشتغلني فخلاص الحمد لله يعني كانت فترة طبعا. وعدت ما بقتش استخدمه
2: الحمد لله. لا أنت نرجع للحيطة اللي أنت قلتيها فعلا الجود برين أكسس أو علاقة الأمعاء
1: بالمخ
2: بالضبط بالمخ. أنا عايزة أقولك إن 90% من الهرمونات السعادة دي بتفرز من الأمعاء والناس فاكرة إن هي كلها من المخ ونفسيتي وحشة ودماغي ومش قادرة أفكر من الأمعاء. إحنا محتاجين نبص على صحة أمعائنا نقوي البكتيريا النافعة لأن إحنا لما بنبوظ في الأكل البكتيريا النافعة دي بتبدأ تموت شوية بشوية يكتر البكتيريا الضارة هي دي اللي بتعمل على فكرة مود وحش عشان تبقي عارف بتعمل مشاكل كتيرة جدا في المعدة والأمعاء والحاجات دي تلاقين تقولك أنا على طول بطني مش مرتاحة الناس بقت تطنش أنا عندي على طول إسهال أنا عندي على طول إمساك تلاقيها مطنشة فده مش صح ما ينفعش خالص خالص خالص فده طبعا بيأثر على المود جدا جدا. نوعيات الأكل زي ما قلتي طبعا السكر والحاجات دي ترفع الدوبامين بسرعة قوية هند تخليكي في منتهى السعادة فأنتي تربطي السعادة بالأكلة
1: بالأكل. طيب ندخل بقى على جيل العظماء العظماء بجد والله ناس رايقة كده وناس جميلة جيل الثمانينات
2: أيوة.
1: اللي ما بيبانش عليهم سن دول أيوة. الله أكبر تمسك أيوة. الخشب اللي هو بقى يعني خلاص اكيد عدوا الاربعين يعني اللي
2: أيوة
1: هو بيلمسوا اربعين واحد واربعين اكيد دول كلهم جيل التمانينات
2: ايوه.
1: طيب ليه العضلات بتقل بقى او هو هل بعد سن الاربعين الجسم اصلا بيختلف بيتغير
2: الحقيقة بعد التلاتين كمان مش بعد
1: لا بس دلوقتي التمانينات ما شاء الله يعني اصغر من بتوع التسعينات والله والله
2: صح
1: تفهميش يعني برغم ان هو عصر حاجات كتير
2: قوي
1: عصر كل
2: حاجة
1: ورغم
2: حروب وثورات وكل
1: ورغم كده تبصي تلاقيه جيل يعني جيل عظيم
2: ماسك نفسه كده يبانش عليه
1: من كتر الصدمات
2: من كتر اللي بالذات عدى عليه كل المراحل. بصي يا ستي احنا فعلا من بعد ال 30 او ال 35 بتبدا الكتله العضليه تقل كل 10 سنين بتقل نسبه معينه ليه في عوامل بس دي حاجه ثابته في عوامل في عوامل طبعا ان احنا بناكل بروتين قد ايه وبنتحرك قد ايه دول اكتر تو فاكتورز بيأثروا على الكتلة العضلية بتاعتي يعني تلاقي اتنين نفس السن ولكن ده كان مثلا بيتمرن من زمان مستمر على تمرينة بروتين ومحافظ عليه فتلاقي الكتلة العضلية حاجة تانية خالص وعلى فكرة ممكن يكونوا نفس الوزن يعني نفس السن نفس الوزن نفس مثلا التحاليل قريبة قوي من بعض فده ايه ده حد عارف يحافظ على الكتلة العضلية. طيب المقولة اللي بتقولك خلاص العضلات ما بتتبنيش بعد الأربعين لا مش صح أنا مش بس ممكن أحافظ عليها لا أنا ممكن أكتر الكتلة العضلية وده اللي بنشوفه ده لما بنبدأ
1: بس نمش. عمتها الحرق بيقل
2: أيوة ما هو الحرق بيقل ما هي العضلات هي بتقل
1: هل في حاجة معينة نقدر إن احنا نزود الحرق أيا كان السن إيه
2: طبعا العضلات أنت قلتيها طبعا العضلات والحركة. افرض حد مش قادر، وانا على فكرة في بداية الدايت لما بيبقى فيه دهون كتيرة قوي فبيقولي في منتهى الحماسة ويقولولي انا هنزل الجيم من بكرة، امشي على النظام الحلو ده وهنزل الجيم من بكرة. على فكرة ساعات مع اشخاص معينة بيكون غلط وبيكون مش صح ان هي تنزل الجيم من بكرة. انا عايزة اقولك ان في ناس اصلا اول ما بتشوف ورقة الدايت بتتخن يا هند.
1: بصي انا عمري ما عملت دايت في حياتي في حياتي ولا بعترف بيه. فمرة روحت الدكتور تغذية بعد يعني ولادتي بنتي التانية، اكيد الجسم بيختلف
2: صح،
1: بس برضو اللي يشوفني ما يقولش برضو بتاع، بس انت علشان انت حاسة بنفسك وانت عارفة
2: مش متعودة على
1: مش متعودة عليه. اداني ورقة طويلة عريضة كده، هو يعني حد عظيم بس هو مدرسة قديمة. اداني ورقة دايت كبيرة كده، انا مش عايزه اقولك انا جالي كم شرايط اكل قد ايه.
2: شفتي انا لسه قايله
1: لا بجد بجد، ويقولك مش عارفه كميه لبن قد ايه واعملي قد ايه وما تعمليش قد ايه. لا لا لا. لا لا لا لا
2: ايوه ما انا بقول لك اهو
1: كارثه.
2: ايوه لان ممكن
1: حلفت ما اعملها تاني
2: خلاص. ما هو انت دي تجربه مريره،
1: دي المره الوحيده في حياتي اللي عملتها
2: لا يعني ده. بس الموضوع اتغير دلوقتي عن زمان. زمان كنت تلاقي الورق مطبوع، الناس بتدخلي الدكاتره الكبيره دي مدارس فعلا الاولد سكول، شويه تلاقي الورق مطبوع في المكتب.
1: ايوه ما ده ورق مطبوع.
2: انا بقول لك ورق مطبوع. بقول دلوقتي لو ما دخلتي لحد دكتور تغذيه واديكي ورق مطبوع امشي
1: بجد.
2: طبعا دلوقتي كاستمايزد دايت بلان، يعني انت على حسب يومك صمم لك نظام على حسب انت بتحبي ايه ما بتحبيش ايه، دهونك قد ايه، عضلاتك عايزين تزيد قد ايه، تمرينتك فين، ما بتتمرنيش خالص، يومك ماشي ازاي، بتنامي بدري ولا بتنامي متاخر. كل واحد وليه اللايف ستايل بتاعه. ما انا بقول لك اهو، انا في ناس ليه كانوا بيقولوا لي احنا اول ما اخذنا ورقه الدايت احنا بقينا ناكل اكتر من الاول زي تجربتك دي بالظبط. لان الموضوع مش موضوع اكل. طب ما انا عارفه الاكل
1: الصحي التجربه دي مرت مرور الكرام هوبا كده
2: خلاص الورقه ورميتها والموضوع انتهى.
1: مرت مرور الكرام. لا انت مصوراها على الموبايل كل شويه ايه ده. لا والله ما انا عامله كده.
2: ايوه
1: وبعدين مثلا حاطط لك حاجات مشويه. لا انا رحت للمقلي على طول
2: على طول. ما جالك بانيك من
1: حدش يكلمني
2: وجالك بقى اللي هو هيدخلك في ستريس. فلا مش هو ده، احنا علاقتنا بالاكل لازم تتصلح، نوعيات الاكل لازم تبقي اللي انت بتحبيها هي اللي تتكتب. ايوه هنقنن حاجات لو احنا ما احنا برضو نعمل ان هنخس من غير ما نحس، دي انا مش مقتنعه بيها خالص. ما احنا لازم نبذل افورت برضو، مش اي حاجه انت عايزه توصلي لها لازم تبذلي لها مجهود
1: صح،
2: بس يبقى على قدر المستطاع.
1: لا بس يعني موضوع الافورت دي بصراحه لا، في ناس فعلا بيعملوا مجهود جبار، فهو دايما ربنا بيدي الواحد على قد قدرته يعني.
2: أيوة
1: انا ما عنديش القدره دي خالص الحمد لله فضل ونعم. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع الدكتوره نهال غنيمي اخصائيه تغذيه علاجيه وهيلث كوتش. ابقوا معنا.

حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. الكورة مش مجرد لعبة، دي حكايات بتتكتب ولحظات بتتسجل في التاريخ. لما العالم كله بيتفرج، استعد لأقوى حدث كروي في العالم. إثارة، منافسة، ونجوم بيكتبوا المجد على المستطيل الأخضر. تابع أخبار المونديال والكواليس أول بأول. هتسمع الكورة بشكل تاني على الراديو 90-90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الراديو 99 هواها مصري.
1: حالة جديدة،
0: حالة جديدة على الراديو 99.
2: فكرة بقى بنتها ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة. أرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-866، الأسماء 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. ومعانا الدكتورة نهال غنيمي، أخصائية تغذية علاجية وهيلث كوتش. طبعا إحنا كنا بنتكلم عن سن العظماء.
3: أيوة.
2: التمانينات خلاص خلصنا، وده يعني يمكن ده شريحة كبيرة جدا من المستمعين.
3: صحيح.
2: ليه الأكل الصحي بقى مرهق قوي بالنسبة للناس؟ هل ده بحكم مثلا ان احنا بقينا نقضي كل يومنا برا، اكتر يومنا برا، فكرة ان انت ترتبي اكلك وترتبي افكارك وحاكل ايه بكرة وحاكل ايه وحاكل ايه؟ الموضوع صعب قوي. انا اصعب حاجة على فكرة انا كأم يعني اصعب حاجة اللي هو انتوا هتاكلوا ايه؟ وتيجي تسألي السؤال ده تبص تلاقي
3: صح
2: سكتم بكتم.
3: صح، هنتغدى ايه النهاردة؟
2: اللي هو سكتم بكتم.
3: صح،
2: واللي هو انت لا، انت السؤال ده انت بيبقى بالليل ده تفكيرك، وانا هطبخ ايه بكره؟ طب هم هياكلوا ايه؟ وربنا يوعدك بقى بعيال يسدوا النفس اصلا
3: بيكلوش
2: ما
3: حاجة.
2: بياكلوش حاجه.
3: بالظبط.
2: انت بتطبخي للناس اللي حواليك. فالاكل الصحي بقى مرهق قوي بالنسبه للناس.
3: والله انا مش شايفه كده. يعني انا مش شايفه انه ولا مرهق ولا اغلى، عشان في ناس برضه تقول لك لا هو احنا بقى اول ما بنعمل ده عايزين ميزانيه. طب ما خالص يا جماعه، هو احنا بنفطر ايه في الاكل الصحي؟ معلش يعني.
2: طب انا هقول لك حاجه. ايوه بنفطر ايه؟ ماليش بالافطار في الاكل مثلا. انا مثلا ما كنتش بقتنع بالرز والخضار.
3: طيب
2: لكن دلوقتي غصب عنك انت عندك اطفال.
3: بالزبط.
2: وكل البيوت كده اللي هو لا، الرز الخضار
3: بس كده، شكرا.
2: الشوربه ده. صح. اكل اطفال. هل ده اكل عادي ممكن كلنا ناكل منه؟
3: انا عمري ما قلت لواحده اعملي لك اكل انت مخصوص. تقولي ما انا ولادي فايعين جدا ياكلوا معايا ليه رز وخضار وفراخ في الفرن او جريل تشيكن على البتاع او سمك؟ والله عشان هو ده الاكل الصحي، عوديهم على كده.
2: هم يتعودوا.
3: ايوه، حتى لو رفيعين. هو انت يا هند بناتك او ولادك لو ما لقوش طبق سلطه كل يوم هيتعودوا منين ياكلوا سلطه؟
2: لا انا عايزه اردعهم اكلهم. قصدي بتاع اسمها ايه؟ اسمها ايه اللي بتدخن دي؟ مفتاح.
3: ايوه مفتاح. ما تستعجليش، خلي
2: أيوة
3: بالك.
2: تستعجليش. لا انا ما عنديش مشكله خالص. انا عندي مشكله بس، ولسه هتكلم معاكي في قصه الاطفال اللي هم مش بياكلوا،
3: البيكي ايترز طبعا يعني.
2: أوي.
3: الابيض.
2: فدي خلينا في اخر.
3: طيب. خلينا في اخر الحلقه.
2: لكن انا ما عنديش مشكله خالص في الرفع والدخن والحلقه.
3: حلو جدا، برافو عليك. ده خلينا نرجع ان الاكل الصحي مرهق وغالي. لا دي مقولة غير صحية تماما، وإلا يكون انتوا جايبين بقى نظام من سي ان ان بقى عايزين تعملوا، فاهمة اللي هو طب ما يا جماعة، طب ما الكرواسون أغلى بكتير. طب. معلش يعني.
2: لا بس انتي عندك ناس على السوشيال ميديا بقى يطلعوا لك يعملوا لك بالطماطم الاصفر
3: والطماطم كده والسماور، مش لازم،
2: مش عارف ايه،
3: مش لازم خالص.
2: لا في حاجات كده، فدي طبعاً. طبعا مكلفه.
3: طبعا
2: رحت للطماطم الاصفر دي. نعت دوق.
3: ايوه
2: مهم، بسال في الاخر قالوا كيلو بألف ونص
3: فعلا.
2: احسن من العدد. لا انا كلته.
3: لا انا
2: شاري الصغنان.
3: هي دي يا نهار ابيض، ألف ونص.
2: طب يا جماعه، طب انا لو رحت قلت لهم انا كلت كذا واحده، عايز احسب قد ايه؟ طب هل ده حرام ولا مش حرام؟
3: احنا كده ندخل في ايه؟
2: بس مفيش حاجه اسمها كيلو بألف ونص.
3: لا لا ده كتير قوي.
2: بصي انا هقول لك، يطبخ لك بقى بالطماطم دي ويعمل لك مش عارف
3: بتهزر يا جماعه.
2: طيب هي فعلا
3: انا فاهمه قصدك.
2: ترندات السوشيال ميديا هي اللي موصله المفهوم.
3: لا دي حاجه طبعا تانية خالص. واحنا لو دخلنا في الترندات دي وان احنا بنتاثر والابسيشن بالحاجات دي، ده موضوع فعلا كبير. ولكن خليني انا فاهمه قصدك، اللي هو ايه عشان اطبخ اكل صحي. انت صح، زيت الزيتون غالي، السمنه البلدي دلوقتي بقت غاليه، يعني عشان اعمل اكله صحيه طبعا مكلفه، وعلشان اشبع بروتين ما اشبعش من العيش.
2: ايوه
3: برضو الموضوع بقى مكلف. انت صح تماما في الموضوع ده.
2: وعشان اوصل لعيش بني حقيقي
3: معمول
2: مش اللي
3: صح.
2: هو محطوط بلون غالي.
3: تعالي كده نشوف نقدر نعمل ايه في الحاجات دي. طب هل يا هند احنا برضو لو سيبنا نفسنا كده، يعني انا مثلا ممكن اقولك لو انا اقدر اجيب مثلا الحاجات الصحية واطبخ بيها، بس ولكن انا عايزة لا اوفر، طب ما انا هصرفه على امراض تانية كتير. دي الشريحة اللي هي بتفكر كده. اما الشريحة بقى التانية اللي هو طب انا ما فيش المقدرة ان انا اطبخ اكل صحي. يا جماعة احنا لو بصينا زمان كانوا الناس بتاكل ايه؟ ما كانوا بياكلوا الفول يا هند عادي جدا.
2: سبحان الله يعني ما كانوا بروتين عامة الجبن اكلات كتيرة
3: جدا يعني الحمد لله. بلاش يا ستي البروتين الحيواني كل يوم. البروتين النباتي احنا عندنا البقوليات بوفرة هتوفر كتير طبعا اكيد عن اللحوم. غليت عن زمان ما بقولش حاجة ولكن برضو ستيل هي اوفر بكتير من اللحوم. العدس الاسود الفاصوليا البيضة بتاعت زمان راحت فين؟ الحمص الفول الحاجات دي كلها ما انا ممكن ادخلها مش لازم كل يوم بروتين حيواني. انما لو بصينا انا يا ستي اقدر اجيب الزيت الزيتون مثلا والسمنة تبقى بلدي حقيقي هو برضو هطبخ اكل عادي البيت كله بياكل منه. هطبخ رز هطبخ خضار هفطر جبنة هفطر بيض الكمية بالظبط كده خلاص. وهاكل البروتين مش مقلي هاكله عادي جدا معمول في الفرن معمول جريلد. هتعشى حاجة بسيطة ممكن اخد سناك على حسب انا شغلي عامل ازاي وهكذا. هتلاقي لا ان هو مش مرهق. ممكن بقى احنا نعمل حاجة لو ست مثلا بتشتغل دايما اقول خلي فيه تريكة كده ان يوم الجمعة او السبت اخد منه ساعة او ساعتين وحضر وجبات الاسبوع. بتوفر يا هند وقت ومجهود خرافي. لو الست ما بتشتغلش بقى ودي برضو بتبقى حاجة لطيفة جدا ان هي تقدر تفنن في الاكل. انا مثلا عايزة اجيب عيش مثلا دكاترة نصحوا مثلا ان انا يبقى عايزة العيش ما فيهوش جلوتين مثلا عندي حساسية او عدم تحمل مثلا للدقيق الابيض او عايزة اقلل شوية الدقيق الابيض هي ما تقدر تعمل في البيت العيش. وبيقولي على فكرة وعاملين حاجات كتيرة جدا عيش من الحمص عيش من العدس وسهلة قوي. ودلوقتي بقى الوصفات والريسبيز بقت يعني ما خلتش على استغل بقى السوشيال ميديا في الحاجات الحلوة دي. فلا هو بس محتاج زي ما انت بتقولي كده تنظيم. وانا بقى ناوية يعني ما هو انا عايزة اني اتحرك علشان عايزة صحتي تبقى احلى عايزة شكلي يبقى احلى. بدام شكلي مش عاجبني في الوزن ده ارجع لوزن انا كنت حابة شكلي فيه وصحتي فيه صحة يعني بأكد عليها قبل طبعًا. الشكل بكتير طبعًا. بكتير
2: صحة والستر أهم حاجة
3: طبعًا
2: في الدنيا
3: طبعا
2: طبعا
3: طبعا.
2: طيب أرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-166 الاسم اس 199 صفحتنا على الفيسبوك الراديو 99. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع الدكتورة نهال غنيمي. ابقوا معنا.
1: حالة جديدة
0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 99 الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: حالة جديدة،
0: حالة جديدة على الراديو 90-90.
2: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، ومعنا دكتورة نهال غنيمي، أخصائية تغذية علاجية وهيلث كوتش. الأطفال وإيه بقى اللي هو إحنا الأكل بقى اللي هو وسيلة بنربي بيها أولادنا، سواء إن إحنا بنكافئهم بأكلة
3: صح،
2: أو بنحرمهم من أكلة، أو العيال بقى اللي هم استغفر الله العظيم يا رب بقى بيكي قوي زي ما كنا بنتكلم في الفاصل، اللي هم بيأكلوش أصلا.
3: أوكي. طيب خلينا الأول، ده موضوع مهم قوي قوي، المكافأة ده. المكافأة إحنا فعلا عادة بنزرعها في الولاد، ودي حتة مهمة جدا لازم نتكلم فيها، ونفضل نعمل وعي وتوعية للأمهات. أرجوكوا بلاش المكافأة بالأكل، أرجوكوا إحنا بنتعلم كده، إحنا بنتعلم عادات، ما بتبقاش يعني ما بقاش هند أنا بحب الشاي بلبن والبسكوت، لا أنا تربيت عليه، مش موضوع حب، ده عادة مربوطة عندي بالذكريات، فخلاص مخي بيحبها، فما تحرمينيش منها عشان أنا أحس إن أنا كده هكتئب. فأرجوكوا بلاش المكافأة بالأكل، خلص أكلك،
2: مكافأة بالسويت
3: طبعا، خلص أكلك علشان أديك إيه الكانديز اللي إحنا جايبينها. لو جبت درجات حلوة ننزل ناكل بقى تشيز كيك ونبوظ الدنيا، وننزل ناكل شوكولات، كل الحاجات اللي أنت بتحبها. ليه المكافأة بالأكل؟ ليه ما تبقاش المكافأة بحاجة هو مثلا كان نفسه يشتريها، كان مثلا تي شيرت مثلا لعيب معين نفسه فيها، ف اوكي لو جبت درجات حلوه ممكن ننزل نجيب مثلا الهديه دي، او تبقى دي هديتك، تعالى نقضي وقت حلو مع بعض، ما هي دي مكافاه، الكواليتي تايم. يبقى احنا بليز عايزين نزرع الحته دي، وبجد نوعي الامهات بلاش المكافاه بالاكل، حتى لو حاجه صغيره، خلص دي يلا عشان اديك المصاصه، خلص الهومورك علشان اديك الحاجات اللي انت جايبها، الشيبسي والحاجات دي، بلاش المكافأة بالأكل خالص، عشان مخي بيربط، وإحنا أصلا مخينا بيحب حاجة اسمها الريورد سيستم، نظام المكافأة. فهو ده لو ربطته مع إحنا بيجينا أطفال دلوقتي يا هند تشتكي الأم أن عنده مقاومة أنسولين، عنده 9 سنين مقاومة أنسولين، و11 سنة و12 سنة. طب وبعدين، ما إحنا بعد كده رايحين فين؟ وبعدين وتقعد تقول
2: خلاص الجسم تأقلم
3: بالظبط كده، وانت عملتي عادات بفطروا ايه، كنت بفطروا كيك وبسكوت بس قبل ما ينزل المدرسة، وبعدين بدأت اغير اهو النظام ده. طب ما احنا اللي عملنا كده، احنا اللي عملنا كده. انت بتاكلي قدامه ايه، انت بتاكلي قدامه ايه، دي مهمة جدا على فكرة. الولاد مش بيسمعوا الكلام، بيحبوا يقلدوا اكتر من الكلام، فهي دي نقطة مهمة جدا. أنا بقلد ماي رول موديل اللي هو مامتي وبابايا وإخواتي قاعدين بيأكلوا إزاي، أنا هقلدهم. إيه الحاجات الأفيلبل في البيت طول الوقت؟ هل الحاجات الأفيلبل في البيت طول الوقت دي صحية؟ في طبق سلطة، في خضار متقطع، في فاكهة متقطعة، ولا معجنات وبسكوتات وحلويات وكل ما الحاجات بقى اللي احنا عارفينها بتعمل مشاكل صحية دي؟ انا بقول البالانس يا جماعه، يعني ما فيش حرمان، ما تحرموهوش عشان برضو ما يروحش ياكل من وراكي ويجي يكذب، انما يكون في بالانس، انت عارف ان ده هيفيد جدا صحتك، وانت عارف ان ده هيضر صحتك، بس هناكل من ده حبه صغيره وهنكتر من اكل ده. هو ده البالانس اللي احنا عايزين نعلمه لاولادنا، واحنا نعمله قدامهم. ما ينفعش الولد يبقى مثلا عنده مشكله صحيه وانا اكلي مختلف عنه تماما عشان انا رفيعه وما عنديش مشكله، او اخوه، دي مشكله بنقابلها كتير جدا، لانش بوكس بتاع اخوه مختلف تماما مليان شوكولاتات، انما هو لا، هو علشان عنده مشكله. الكابتن بيقول ان وزنه تقيل،
2: وايه المدارس اصلا اللي تسمح بشوكولاتات؟
3: لا عادي، يا نهار ابيض يا هند، في الكانتين نفسه، الكافيتيريا بتاعه المدارس دلوقتي بيتباع فيها حاجات لا يمكن تتخيليه، غير ايامنا وزمان خالص. كل حاجة غلط، ده بيعملوا اندومي ونودلز
2: لا بتهزر
3: مدارس كتيرة جدا بتعمل كده، وحاجات كتيرة جدا بقى، كانديز والشيبس ومشروبات الطاقة، الولاد الكبار اللي ماشيين جايبينهم من ايه، جايبينهم من الكانتين، فاهميني؟
2: طيب من يعني على النقيض بقى، الطفل اللي هو ما بياكلش
3: البيكي ايتر ده بيغلب اهله غلب، دي حقيقة.
2: يعني بيبقى بالنسبة لأهله اللي هو لو كل دي السعادة بالنسبة له.
3: صح. بس أنا هقولك على حاجة، في أمهات بتبقى فاكرة إن ابنها أو بنتها بيكي إيتر وهو لأ، هو أكلته حلوة على فكرة، بس هي عايزة
2: كمية تأكل. الأكل قصدك كمية الأكل.
3: بس هي لأ عايزة تأكله أكتر من كده، هي شايفة ساعتها لأ، هي محتاجة دكتوره بتاع الأطفال هو اللي يقرر نموه وأخباره إيه. بيتحط على تشارت كده يا هند، بيشوف الطول بالنسبة لسنه والوزن بالنسبة لسنه.
2: بس أكيد لو الطفل ده رياضي الوضع بيختلف، الأكل
3: طبعا
2: بيختلف،
3: احتياجاته من الأكل بتختلف،
2: وبتختلف من واحد لاعب عادي من لاعب
3: محترف
2: يعني
3: أو... طبعا كل رياضة ليها كمان على فكرة، ده كل رياضة مش بس
2: أكل
3: طبعا طبعا. ولعلمك قبل البطولات في طريقة أكل، وبعد البطولات وفي نص البطولة وهكذا. فلا احنا خلينا بنتكلم على الطفل البيك ايتر عامة، الأمهات بتبقى عايزة طول الوقت يقعد يأكل، فلما ما بيأكلش حاجات كتير أو يأكل كمية قليلة، لا روحي بقى انت شكة، روحي للدكتور بتاعه بتاع الأطفال ويشوف هو نموه وأخباره ايه. في أمهات زي ما بقولك بتبقى عايزة ماله كده، أنا عايزة مقلبز،
2: عارفة شكلهم حلو،
3: بيبقى شكلهم طبعا جميل قوي كده، تشوفي كده حلو ويفضلوا خدود وبتاع.
2: ايوه لا الصراحه بيبقى حلو
3: صح، وتقولك ده ما بياكلش،
2: تحس انه واقع من كرتون كده.
3: ايوه بالظبط. فهي
2: لا دي بتخاف من الحسد،
3: دي لا
2: دي لها علاقه مختلفه بقى.
3: لا لا بنشوفهم فعلا ما بياكل، ما بياكلش ايه ده ما شاء الله وزنه حلو جدا وطول الله اكبر على
2: خدوده هتقع، خدوده هتقع
3: يعني ما بياكلش ايه يا ستي، هو زي الفل اهو. طب بياكل كذا تقول لك بياكل كذا طب امال انت عايزه ايه؟ دي امه، دي نوع من انواع الامهات. في انواع تانية لا حقيقي بتبقى هو فعلا ما بياكلش، والولد فعلا بيبقى رافض اكل كتير جدا، ده هو اللي بنسميه البيكي ايتر بقى. ده بيبقى طبعا التعامل معاه صعب جدا.
2: طيب
3: بنقعد نشوف ايه بقى، هل هو ساعات يا هند بيبقى نقص فيتامينات، وده طبعا الدكتور بقى الاطفال المتخصص
2: نسبه كبيره الحديد
3: وزنك، حديد وزنك والبيهات، بيهات كمان فيتامين البي على فكره لو هو رياضي وبيستهلك بقى عضلات في اوقات كتيره، في ناس بتتمرن 4 ساعات في اليوم، بيبقى محتاج طبعا ان هو ياخد مكملات معينه برضو. ده طبيب الاطفال
2: هل في مكملات معينه هنا في مصر تخص الاطفال نقدر
3: طبعا
2: نكمل
3: بيه؟ طبعا كتير، ودي طبعا ما انا بقولك بتتحدد على حسب هو محتاج ايه من طبيب الاطفال بتاعه. في طبعا مجموعه فيتامينات اللي بنسميها مالتي فيتامين، ممكن بياخدوا اوميجا، في حاجات
2: بص هل ممكن ياخدها على طول ولا لازم
3: لا
2: تحاليل دم؟
3: لا
2: فكره ان انت تعملي تحليل دم للطفل ده
3: دي بتبقى مزعجه شويه. لا في حاجات ما بتحتاجش تحاليل، بس خليني اقول لك زمان كان في حاجه اسمها فاتح شهيه، كناش بنغلب ده ما بياكلش اديله فاتح، اتمنعت من خطورتها، اتمنعت تماما. انما ممكن بقى طفل مثلا ما بياكلش فتره طويله، ممكن الدكتور يكتب له مهضم، في مشكله عنده مثلا، عمل تحاليل مثلا براز اللي هي الستول اناليسيس وطلع فيه مشكله، ممكن يديله حاجه هاضمه وهكذا. حد بيتمرن كتير محتاج نسبه حديد اكتر، محتاج المالتي فيتامينز اللي هي مجموعه الفيتامينات طبعا، يعني كل حاله غير التانية. وبنقول الام لو بتاكل حاجات ملونه على فكره، لو الطبق شكله حلو فيه لقوا علاقة بين اللون الأحمر وإن هو بيفتح الشهية عند الأطفال شوية، مثلا عندك الطماطم الفلفل الأحمر الحاجات، تدخلوا الأكل في وهو مش واخد باله، الخضار مثلا الكوسة والجزر لما بيكلون ممكن تدخل في الكفتة، يعني بنفضل نتحايل في الناجتس ونعملها في الإير فراير وهكذا، وبيبقى متعب شوية بس يعني بيبقى قدر بقى
2: قدر. دكتوره نهال بنيمي اخصائيه تغذيه علاجيه وهيلث كوتش معتمد من ICF، شكرا ليكي ونورتينا في حاله جديده وفي راديو 90 90. وبقول لكل مستمع راديو 90 90 بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في حاله جديده، اشوفكم الاسبوع القادم، واسيبكم دلوقتي مع حال بلدنا وزميلي احمد خيري، وقبلها الدقيقه الاولى، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، موجها بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفعالية المؤسسية، مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية. الرئيس السيسي استعرض أيضا خلال الاجتماع ما يتعلق بتنفيذ

0: وتوسيع أطر التعاون الثنائية، مثمنا دعم اليونان لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة. وزير الخارجية استعرض أيضا خلال الاتصال الجهود المصرية المكثفة الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مؤكدا دعم مصر للمسار التفاوضي الأمريكي الإيراني. من جانبه أعرب وزير خارجية اليونان عن تقدير بلاده للجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد. من ناحية أخرى، شدد وزير الخارجية على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مسلطا الضوء على أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهمها من داخل القطاع وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الأردن والبحرين والكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن تلك التهديدات تعد تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية. وأكدت مصر مجددا تضامنها الكامل مع الدول الثلاث ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم أن مضيق هرمز سيغلق الآن أمام جميع السفن، وذلك عقب شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، وأضاف أن أي سفينة تحاول عبور المضيق ستكون هدفا للقوات الإيرانية. اقتصاديا، وزير السياحة والآثار شريف فتحي بحث مع نظيره البلغاري سبل تعزيز التعاون المشترك. يأتي ذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الدولي للدورة 26 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقدة حاليا بمدينة توليدو بمملكة إسبانيا. ورياضيا، أنظار عشاق كرة القدم حول العالم تتجه مساء اليوم إلى ملعب أزتيكا التاريخي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث يزاح الستار عن النسخة الأضخم في تاريخ كأس العالم بانطلاق مونديال 2026 الذي تستضيفه ثلاث دول للمرة الأولى، هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وبمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى. وتقام مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 990 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا، بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه وبنشوف كل من مشروعات التنمية اللي بتتم في مصر. عندنا مشروع كبير جدا وهو مشروع الدلتا الجديدة، توسع أفقي مهم جدا في تاريخ الزراعة المصرية الحديثة. أرقام كبيرة جدا، بنقول 2.2 مليون فدان، أعتقد 15% من الرقعة الزراعية اللي موجودة في مصر بتشتغل كمان عليها بأحدث أساليب الري في منطقة مهمة جدا بشبكة طرق وهلت إنها تكون موجودة وكون ربط ما بين كل المحافظات وكل الحاجات. شغل كتير على مدار سنوات ممكن يكون ما بناخدش بالنا من ده. ناخد بالنا إمتى بقى؟ ما بيحصل مثلا أزمة زي ما حصلت أزمة كورونا ولقينا عندنا من الاكتفاء الذاتي، دول كبرى شفناها عندها مشكلات في سلاسل الإمداد ما كانش عندنا ده. إحنا بنشتغل بقى في ده في على مراحل كبيرة وعلى مدار سنوات عشان يبقى عندنا من الاكتفاء الذاتي ونخش كمان في مراحل التصدير ونخش كمان في إزاي نجيب دخل قومي للدولة. خلينا نفهم أكتر عن المشروع وحصل إزاي لأحد الوزراء اللي كان ليه يد بيضاء الصراحة على مدار ما يقرب من 7 سنوات في الوزارة. شغل محترم جدا، شغل فيه كل وسائل التنمية، طبعا ملفات الهامة زي ملفات أثيوبيا وفي ملفات مهمة كمان داخلية اللي هي بعد سياسي وبعد استراتيجي وملفات داخلية وهي أساليب التنمية. وشوفنا تبطين الترع وشوفنا في حقبته الوزارية خلال عمله عمل شغل كبير جدا. خلينا نروح ليه مع الوزير دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري السابق. يا معالي الوزير مساء الفل.
2: مساء الجمال.
1: شكرا متأخرة على مجهود كبير تم فيما يقرب من 7 سنوات داخل ديوان الوزارة، على مجهود تم وبنشوف حصاد ليه دلوقتي ومن ضمنه استصلاح طبعا أكتر من 2.2 فدان من الأراضي الزراعية. شايف حضرتك المشروع ده إزاي بعد ما تم افتتاحه من سيادة الرئيس؟
2: طب احنا هنتكلم ان الدولة من 10 سنين قالت ان احنا هدفنا نزود المعمار المصري ب 25%.
1: تمام.
2: احنا دلوقتي أقل من 10%.
1: صحيح.
2: ان انا هزود العمران 25% بالتنمية، تنمية توسكا، تنمية في الشرق بقى المحتمة وبحر البقر فينا.
1: تمام.
2: بعد الارض الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.
1: صحيح.
2: فبالتالي انا بعمل تنمية وبعمل انتشار وإعادة توزيع للسكان، والسكان الجديدة اللي هي احنا حد 2050 مثلا ممكن نبقى قرب 150 مليون.
1: تمام.
2: المية رقم ده يتضعف. طب الناس دي لو ما عملناش حسابة من دلوقتي ايه اللي هيحصل وقتها؟ لو استنينا عدد السكان يزيد ومتلاقي لهم اماكن ولا فرص شغل ولا فرص تنمية هتلاقي الازمات هتزيد.
1: صحيح.
2: سباق لاي مشكلة ان احنا نتعامل معاه. طيب احنا شرق الدلتا البحر البقر خدنا المية بتاع الصرف وعالجناها وعملنا بيها بنعمر بيها سينا اللي كل الناس بتتكلم ان احنا لازم نعمر فينا ونوطنها ونزرع فيها البشر. ده هيجي بداية بتوفير مصادر المية وبعد كده خش ادوات التنمية الثانية.
1: ده كل ما تم عمله يا فندم محطات معالجة مياه ثنائية وثلاثية وكل ما تم عمله.
2: بالضبط. في الغرب بقى لنا المية بتاعت الصرف الزراعي في الغرب رحنا لميناها كلها في المصارف كلها بدل ما كانت بترمي على البحر وجهناها ناحية الغرب بحيث ان احنا نعمل محطة معالجة برضو كبيرة اكبر محطة في العالم. ان احنا نعالج المية دي ونعمل بها تنمية في المنطقة الغربية.
1: صحيح.
2: المنطقة الغربية كمان ايه بجنوب الساحل الشمالي. وبالتالي الساحل الشمالي الناس لما كانت تشتكي ان احنا ما بنستعملوش الا مرة في السنة ولا 10 ايام في السنة ولا بتاع. لا ده في تنمية، هيبقى في حركة، هيبقى في طلب على العمران، هيبقى في مصانع، هيبقى في حاجات كثيرة جدا توفي احتياجات الناس، هيبقى في فرص عمل. فكل دي ادوات للتنمية علشان استبق المشاكل المستقبلية.
1: صحيح.
2: والحاليه طبعا يعني في الاحداث الحاليه والمشروع يعني اتعمل ايه زي ما بيقول الكتاب. يعني الناس مثلا ان احنا نزرع وبعد كده نوصل الطرق والكهرباء ولا
1: كله مشي بالتوازي مع بعضه.
2: كله ماشي بالتوازي مع بعضه، وبالتالي هيبقى في فرص لتنميه الانشطه العمرانيه والتجاريه والتصنيع ومدارس وجامعات، بحيث يبقى في فعلا انتشار عملي على الارض للزياده السكانيه اللي حصلت، بالاضافه طبعا للمدن الجديده اللي اتعملت. كل دي ادوات تنميه
1: طبعا
2: لها علشان تضاف لما يحدث في المستقبل.
1: اختيار الموقع يا فندم، حضرتك بتكلمني كده ان في استراتيجيه وضعت للدوله من 10 سنوات، هي عارفه بتعمل ايه امتى، حاطه في حساباتها الكثافه السكانيه والزيادات والارقام، يبقى اكيد اختيار الموقع ده هناك برضو كان ليه استراتيجيه او ليه فكر.
2: طبعا هو اختيار الموقع اول حاجه هو انسب موقع ان انا ليه المايه، لان احنا الدلتا اوطى من يعني كل ما بروح ناحيه الغرب المناسيب بتزيد،
1: صحيح،
2: وبترفع المايه عكس اتجاه عكس اتجاه التضاريس، يعني فبالتالي بنقي انسب موقع يقلل تكلفه رفع المي، دي اول حاجه. ثاني حاجه قرب من الاسواق، ده لسه في الدلتا القديمه والاسواق والتكامل بينهم هيبقى سهل. ثالث حاجه قرب من الموانئ، لو انا هعمل تصنيف او تطوير صناعي او حاجه يبقى انا هيبقى المصنع سهل جدا اسوق منتجاته واصدرها. قربوا من التجمعات، انت عندك الساحل الشمالي دلوقتي في حركه تعمير كبيره جدا
1: طبعا
2: ايه
1: مجتمع عمراني على مدار العام
2: بالضبط كده، وفي جامعات هناك في العالمين وهتنتشر،
1: فبالتالي
2: كل الكلام دوت محتاج له الظهير العمراني التنموي اللي هو بيتكامل معاه، بحيث ان انا اعظم الاستفاده من زياده فرص العمل والتشغيل والدخل سواء او للدوله.
1: هل المنطقة هناك فندم برضو بخبرة حضرتك كان كل وسائل الري بقى اللي حضرتك استحدثت فيها الكثير من وسائل الري اللي توفر برضو كانت مناسبة لده؟
2: طبعا هي دلوقتي المنطقة بتستخدم يعني في امكانيات مادية وبشرية بتمكنها ان هي تستخدم اعلى تكنولوجيا في العالم. يعني الري الذكي دوت بمستشعرات رطوبة التربة، بمستشعرات عارف العربيات دلوقتي انت السنسورز اللي فيها
1: بالظبط
2: ورا وقدام ويمين وشمال، وتحذرك نفس العمليه في الزراعه،
1: صحيح،
2: انت بتحط سنسور في الارض بيدي لك محتوى الرطوبه شكله ايه، هل الرطوبه عاليه ولا محتاجه ري زياده ولا الميه نقص او الميه زياده في التربه، طب السماد اخباره ايه، هل في نقص سماد ولا لا، لو في نقص سماد تحط سماد، فبالتالي بتخلي لك الاقتصاديات بتاعه التشغيل بتبقى اعلى اقتصاديات ان انا اتعامل مع النوعيه ديت من الزراعه. طبعا بالاضافه لفور القمر الصناعي والذكاء الصناعي، كل دي ادوات بتشوف الغطاء النباتي شكله ايه، وهل هو مجهد ولا لا، هل هو في نقص ميه ولا لا، بحيث الادوات دي تتكامل مع بعضيها وبتطلع اعلى انتاجيه من الارض دي باقل كميه ميه.
1: بمناسبه اقتصاد التشغيل يا فندم، لما سمعت الرقم اللي ما يقرب من تريليون 800 مليار تقريبا، ايه الجرأة اللي كانت عند حضراتكم ده وعند وضع الاستراتيجيه والخطه، واحنا مش الدوله الغنيه اللي عندها الارقام دي عشان تعمل مشروع تنميه زي ده؟
2: لا، هو مش مليون، مش تريليون، هو 800 حوالي 800 مليار دولار، 800 مليار جنيه.
1: تمام.
2: بس احنا لما يعني تكلفه الفدان تقريبا زي ما اتقال في الافتتاح الاخراني حوالي
1: 45
2: لا 350 الف جنيه.
1: 350 الفدان الواحد.
2: الواحد. عشان نشوف العائد بتاعه شكله ايه بقى، هل لو انا جيت اشتريت فدان في المنطقه دي هيبقى سعره 350 الف ولا اكثر؟
1: اكثر طبعا.
2: اكثر بالظبط. فهي كده الجدول الاقتصادي بتاع المشروع ظهر من اول لحظه. يعني انا برغم من ان في ناس قالت في تكاليف عاليه للانفاق على المشروع، لان عمل صح واتعمل فيه كل حاجه، وبالتالي لو انا الفدان حبيت ابيعه، لان انا مش هبيعه ب 350، ده انا ابيعه بنص مليون وثلاث اربع مليون ومليون كمان، لان كل وسائل الراحه والامكانيات اللي تخليك تنتج بلا مشاكل.
1: يعني هنا عين حضرتك كانت على الحاجتين، على الاكتفاء الذاتي الداخلي كدوله، وايضا ممكن جذب استثمارات داخل المجال الزراعي.
2: هو برضو عشان نبقى واضحين، احنا مش اكثر اكتفاء ذاتي داخلي، انما اقل فجوه بين الاستيراد وبين المنتج المحلي، لان احنا على طول احنا بنجري ورا التنميه، بتجري ورا الزياده السكانيه
1: طبعا.
2: يعني انا بيزيد مليون مليون ونص على الاقل، مليون ونص دولت
1: ده 2 مليون ونص يا فندم، وقلت في اخر احصائيات انها مليون 800 او مليون او مليون 900، يعني ده الرقم.
2: فانت كده ايه، كل سنه بتولد لك دوله جديده.
1: يعني صحيح صحيح،
2: هم بيجروا وانت التنميه بتجري وراهم علشان نلحق نقلل الفجوه بين احتياجاتهم والاستيراد وبين اللي انا بنتجه، فبنحاول ازود الانتاج، انما عمري ما هوصل لاكتفاء ذاتي من اي سلعه نتيجه زياده الطلب عليها ومحدوديه الميه برضو. يعني برضو نبقى واضحين، المياه بتاعتنا احنا بنعملها بالقطرة
1: وبالبلد كده يا فندم، اعتقد فيه من السلع اللي استيرادها اقل كتير تكلفته من زراعتها، فالدولة اكيد حاطه كل المحاصيل دي في حساباتها. يعني
2: ده اللي ما يطلق عليه الاقتصاد الزراعي، يعني في حدود دنيا ما اقدرش اتنازل عنها، اللي هو رغيف العيش المدعم
1: طبعا،
2: لان ده امن قومي لازم ننتبه في مصر. بعد كده اي حاجه تانية بقى ممكن اشوف الاقتصاديات بتاعتها ايه وزراعتها في مصر هتجيب انتاج اعلى واقتصاديا احسن ولا استوردها وازرع مكانها حاجات ذات جدوى اقتصاديه عاليه بحيث انها تجيب عائد تمول الاستيراد. فهي الجزء اللي هو ايه التنموي الشامل اللي انا ببص عليه.
1: اكيد يا فندم بخبره حضراتكم وضعتوا برضو المحاصيل اللي هيتم زراعتها في الترب هناك وفي المشروع ده، وزي ما قلت لحضرتك ممكن المحاصيل دي فعلا مع زياده فيها تصدرها وتستورد بديل ليها السلع اللي بتستوردها. هل كان في محاصيل معينه حاطينها في الخطه؟
2: طبعا دي تخصص مش بتاعي يعني،
1: طبعا ده وزاره الزراعه اكتر.
2: وفي علماء الزراعه في مصر، علماء عظام يعني، حطوا عملوا تحليل للتربه، العينات التربه الاف على عشرات الالاف من العينات خدوها في نحللوها عشان نشوفوا انسب محاصيل ممكن تتزرع شكلها ايه، وبالتالي بيتحدد تركيب المحصول. بالاضافه في مزارع تجريبيه جوه المشروع بحيث ان انا فيها اصناف معينه واشوف ايه اللي يجود فيها وانتاجاته اعلى وكتوزاته اعلى بحيث ان انا اعظم العائد بتاع المشروع.
1: استكمال يا فندم المنظومة الناجحة دي، المشروع الكبير مشروع التنمية ده بياخد وقت قد ايه؟ يعني تشوفوا حاجة على الارض وشوفوا المواطن المصري خلاص بدأت المردود بتاعه بياخد وقت قد ايه تقريبا؟
2: بص انا عايز اقول الزمان بتاع دلتا الجديدة دوت يعني 2.2 من 10 مليون فدان، انت عارف في بعض المحافظات زمانها 200 الف فدان.
1: صحيح.
2: اتكلم ان انا اكني عملت 10 حوالي 10 محافظات اللي هي زمانها 200 الف فدان جديد، او مساحة زي مساحة المشروع دي توازي أو قريبة من مساحة دولة قبرص.
1: صحيح.
2: عشان الناس تتخيل بس حجم المجهود والتنمية اللي اتعمل ده شكله إيه، ده الكلام ده اتعمل في كام يعني، احنا ابتدينا الفكرة بتاعت المشروع في 2016.
1: صحيح.
2: قل من 10 سنين احنا شفنا الثمرات بتاعته.
1: طيب شفنا المردود تمام.
2: بالظبط. فعشان الناس تحس الكم المجهود اللي اتعمل علشان المشروع دوت يظهر للنور ويبقى فعلا واقع على الارض، وكان حلم، كان حلم وكان حلم مستحيل كمان.
1: المساحه الهائله دي سحبت كتير من شبابنا، سواء شبابنا المتخصصين او من الايدي العامله. الرقم بيقول حوالي 2 مليون ايدي عامله اضافت للمشروع ده.
2: هو طبعا في ايدي عامله مؤقته وايدي عامله دائمه.
1: صحيح.
2: يعني مثلا المعدات بتاعت المشروع محتاجه ورش صيانه، ورش الصيانه دي محتاجه ناس تشغلها. التصنيع الزراعي هعمل تصنيع وبالتالي محتاج ناس اشغلهم، محتاج ناس اشغلها فيها. الصيانه بتاعت البيبوتات دي محتاجه ناس متخصصه تعملها. المصانع اللي هتتعمل هعين لها ناس. الجامعات اللي هتنشا ده لازم الجامعات هتنشا ولازم هيحصل مجتمعات عمرانيه فيها، ولازم كل دي عشان اعمل تنميه بمعناها المتكامل الشامل. ما فيهاش عربيه، ما فيهاش تعدي على الاراضي الزراعيه اللي احنا بنعاني منه، لان احنا الدلتا لما اتعملت الدلتا القديمه حصل زياده سكانيه رهيبه ما قابلهاش سحب الزياده السكانيه ده في اماكن جديده.
1: صحيح.
2: وبالتالي حصل العشوائيه في البناء والتلوث اللي هو اللي كان حاصل في الدلتا. فده مخصص التجمعات السكانيه فيها تبقى شكلها فين ومكانها فين، مش هتتداخل مع الاراضي الزراعيه، ما تعبش محتاج تعدي على الاراضي الزراعيه، وبالتالي انا بستفيد من الاخطاء اللي هي من التنميه السابقه وبطبق أنسب حاجة تحقق العائد والفائدة بتاعت المشروع.
1: يعني حضرتك اشتغلت على مسارين، أولا توقف النزيف من الرقعة الزراعية اللي بيتم إهدارها وعملت رقعة زراعية جديدة، هل تعوض اللي ما تم تدميره؟
2: لا، هو اللي ما تم خلاص، بس المهم إن أنا اللي موجود أحافظ عليه، لأن أنا المية برضه بتاعت أراضي الدلتا، أراضي الدلتا دي تربتها خصبة جدا مش محتاجة مجهود كبير.
1: تمام.
2: المية بتجيلها شبه بالراحة، وبالتالي اي تعدي عليها ده يعتبر تعدي على حق الاجيال القادمه.
1: صحيح.
2: فاللي عايز يزرع لا، ده انا بوجد له منفذ ثاني بره الدلتا في اماكن جديده، سواء مليون ونص فدان، توشكا، المحتمه، بحر البقر، الدلتا الجديده، مستقبل مصر، كل دي اماكن ممكن الناس تنتشر فيها، بالاضافه طبعا للواحات اللي حصل فيها برضه تنميه وشرق الوعينات، كل دي اماكن حصل فيها تنميه كبيره جدا وبالتالي اتسببت زرعين كتير. يعني واحد بيبيع فدان بتاعه في الدلتا يجيب فيه 10 فدادين في الاراضي الجديده.
1: صحيح.
2: فديت اكتسبت ناس كتير وبالتالي بتخلق الفرص اللي هي تخدم الكل يعني.
1: تعب اتعودت وشفت في حقبة حضرتك انك كنت بتشتغل بس مش على التنمية كمان في الاراضي الزراعية، على التنمية البشرية، وخلقت كوادر كتير جدا اعتقد موجودين على الارض دلوقتي. مطمن لوجودهم يا فندم دلوقتي وده يقدر يكمل المسيرة؟
2: بص، هو طبعا في مباريات مهندس الري ده من العملات النادرة
1: طبعا.
2: يعني جدا، وحصل تحت كتير مهندسين الري على مستوى دول العالم كلها.
1: صحيح،
2: في مهندسين ري في امريكا وفي استراليا وفي اوروبا وفي الدول العربيه طبعا، فده في تحت كتير. بس احنا التعيينات اللي تحصل بندرب المهندس كويس قوي، وزاره بتدربه في مركز تدريب على اعلى مستوى
1: هايل،
2: بيقعد له مثلا 3 سنين يتعلم علشان يبقى مهندس مالي مكانه كمهندس راي. فانا ما اقلقش يعني، حتى انا يعني الموافقات للناس ان هي تطلع وتشتغل بره كانت بتصدر عادي، لان ما فيش قلق، لان المدرسه بتتعلم بعضيها.
1: يعني تمام،
2: المدرسه الراي المصريه زي ما بنقول عليها بتتعلم بعضيها وبتنمي الخبره للاجيال الجديده. وطبعا اللي مسافر دوت بيعتبر سفير للدوله
1: محترف بيمثل الدوله.
2: طبعا سفير للدوله بيجيب بيحاول عمله صعبه للداخل فبيساعد الاقتصاد بتاعنا. لو عنده معلومات بيعمل، ممكن دلوقتي مع التكنولوجيا يدرب المهندسين الجداد من خلال الاونلاين، بحيث ما احتاجش الخبرات اللي انا متراكمه اللي هي اتكونت في الوزاره. وفي الوزاره على طول فيها كوادر محترمه وممتازه ومستمره، لان الكالتشر او الثقافه دي انتشرت في بين قيادات الوزاره، ان هو كل واحد لازم يعلم اجيال بعديه، لان دي بتبقى الجاريه اللي هو بيسيبها لما يمشي.
1: بشكرك يا فندم وعلى استطاع وقت من وقتك، وبسمحك لو وقتك يسمح تنورنا كمان في راديو 90 لمزيد من المشروعات اللي تمت داخل وزاره الري. شرفنا ان شاء الله وجود حضرتك قريبا باذن الله.
2: شكرا جزيلا
1: استاذ، كل الشكر للمعالي الوزير دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري السابق. يعني مجهود تم. وبعدين انا بقى كمواطن بسيط عايز افهم برضو ايه، عاملين يكلموني على الدلتا الجديده، الدلتا الجديده ايه اللي بيحصل، ايه اللي زرع هناك، هيستفيد ايه، دخلت فلوس كتير. فكان اقرب حد طبعا لازم يفهمنا هو معالي الوزير. 199 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66، او ممكن نتواصل مع بعض من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 90 90.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبص له، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهواء. ما تستناش لغايه ما تحصل حاجه ترجعك كانك ما عملتش اي حاجه. زياده تامين، امن الاول مع شركه تامين.
4: امن الاول، مش هتبدا من الاول.
5: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي.

ومحمد مشعل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمى ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام يحبها إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزلته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: مع أحمد خيري. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90 لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح لتاني ملفاتنا النهاردة وهي أولادنا وإخواتنا الصغيرين واستعداداتهم لامتحانات الثانوية العامة. استعداد طبعا قوية جدا من وزارة التربية والتعليم وعاملة نظام جديد ورقم كبير قوي ما شفتش الأرقام دي قبل كده رايحين لتسعمائة ألف، ده احنا قربنا من مليون. كنت عارف الأرقام دايما في 500 ألف 600 ألف اللي بيخوضوا الامتحانات، الرقم زايد جدا السنة دي. يا رب كل التوفيق لولادنا والأولياء الأمور. ليه بقى؟ لان هتلاقي دلوقتي كل الشد العصبي وكل التعب وكل المجهود وكل الاستعدادات هي من ولي الامر قبل ما يبقى للطالب. الطالب ممكن يبقى عارف بيذاكر ايه وبيعمل ايه، انما ولي الامر الاب والام ربنا يكون في عونهم عندهم ثانويه عامه. داخلين طبعا في منعطف قوي جدا بدايه اعتقد من 21/6 ان شاء الله. المفروض اولياء الامور دول يعملوا ايه ومفروض اولادنا يعملوا ايه؟ خلينا نروح لصديقتنا العزيزه الاستاذه نفرتيتي احمد الخبير التربوي مدرب التنميه البشريه وعاشت مع بتوع ثانوي كتير، لان هي كمان رئيسة مجلس أمناء مدرسة السعادية الثانوية. يا أستاذتنا غالية مساء الفل.
2: أهلا مساء الخير. مساء الخير.
1: ولادنا داخلين على الثانوية العامة وداخلين معاهم أولياء الأمور، الأب والأب والراجل بيروحوا معاهم، نعمل إيه ونقولهم إزاي؟
2: المقدمة بتاعتك جميلة، لأنه فعلا الآن جدا جدا جدا بنسبة 200% مش 100% ولي الأمر زي ما حضرتك تفضلت وقلت. يمكن الولاد طبعا قلقانين وكل حاجه، بس مش بدرجه قلق ولي الامر، ودي مشكله كبيره دايما اطرحها في محاضراتي وفي مقابلاتي. بقول لولي المشكله دلوقتي هنا تكمن في ولي الامر مش في الطالب.
1: بالظبط.
2: ليه؟ الطالب خلاص هو عارف هو عمل ايه وعارف ذاكر ايه والسيستم بتاعه ايه، اللي قلقان دايما وطول عمره هيفضل قلقان ولي الامر، وبالتحديد الام طبعا مع احترام الشديد للاب، لان الام هي اللي في حالة الموضوع، يعني واخد بال حضرتك
1: هي المحتوية وهي الموضوع طول الوقت.
2: بالظبط كده، من اول المدارس ومن اول دخول المدارس ومن اول نص السنة وهنستعد لكذا،
1: لا ده الاكل والشرب والسندوتشات والنوم وكل حاجة.
2: ما هي دي مشكلة بقى
1: طبعا
2: هنتكلم نفسيا بتقرق الطاقة، لان الام دايما كل اعمل ادي اوامر ادي اوامر ادي تعليمات ادي تعليمات، فبيجي الولد في اخر الايام اللي احنا فيها دي اللي هي الايام الصعبه بيبقى لا قادر يتحمل اي رد فعل من حد ولا قادر يتحمل نصيحه. ولذلك مشكلات كتيره بتجيلنا في النقابه العامه للتنميه البشريه، ان الام والاب بيشتكوا من ردود الولد عليهم في المرحله دي بالتحديد، لا عايز يسمع الكلام ولا عايز يذاكر ولا. فدي مشكله كبيره. انا بقول رساله لولي الامر من خلال برنامج الجميل ده، ايه ده؟ الام تهدى.
1: ايه ده يا فندم؟ يعني اعمل ايه؟ قولي لي اهدى ازاي؟ يعني مستقبل ابني ده في خلال ال 10 ايام ولا 15 يوم بتاعت مستقبل ابني بيتحدد، قولي لي اهدى ازاي؟
2: كويس. وهي العصبيه والشده والانفعال والستريس هيحل مستقبل ابنك؟
1: لا طبعا ما هيحلش اي حاجه.
2: يعني لما حضرتك تفضل طول الوقت البيت كله متكهرب، مفيش تلفزيون، مفيش كذا، لا شيل كذا، اقفل كذا، الولد ده هيحل المشكلات؟
1: ده هيزيد التوتر العصبي.
2: دي نقطه. النقطه الثانيه برضو نصيحه للاب، يعني بلاش تستريس برضه على الام، لان احنا بنشوف حالات كتيره جدا جدا يا استاذ احمد. الاب دايما يقول الام شوف ابنك اياك يعمل كذا، اديني بصي صورينا هتعملوا ايه، اياك الولد يعمل كذا، لو عمل حاجه يبقى انت الغلطانه. فتلاقي الام كمان مستفزه، وبعدين من كل النواحي الام بتكلمها تقول لها خدي بالك من الولد، الزوج محمل لها محمل عليها جامد جامد جامد جامد، وهي بقى قلقانه من كل النواحي. فلو سمحت الاب المصري ولي الامر من فضلك اهدى على الام شويه، كفايه اللي هي فيه، لان احنا دايما بنقول ايه؟ الام عمود البيت، فارجو انك انت تحافظ على هذا العمود.
1: انا مدار العام يا فندم مشدود، انا كولي امر هنا بتكلم سواء الام او الاب، انا على مدار العام مشدود، حاجه جايه تطلبيني بقى خلاص فرقت على اخر 15 يوم ان انا اهدى، مش هعرف.
2: لا لازم تهدى ولازم مش احنا عايزين نحل المشكله دي؟
1: طبعا.
2: المشكله تتحل بايه بقى؟ بالعصبيه والانفعال والقلق؟ لا ده انا اقول للولد لا خلاص انت عملت اللي عليك، انت نفسك الاب لازم والام يهدوا عشان يوصلوا الهدوء ده للولد. الولد اللي بيت متوتر اهدوا، مفيش حل يا استاذ احمد الا الهدوء.
1: طب.
2: الهدوء، لان الهدوء هو اللي هيحل المشكلات. ما تجيش اول يوم امتحان زي ما بنشوفه يرجع عملت ايه، وطول الليل تصحى الصبح الام انا شفت
1: لا في امهات ما تستناش يرجع، في امهات واقفه على الباب بره اصلا بتاع اللجنه.
2: وغير كده طول الليل يصحى الولد من النوم على فكره جالي على الـ على الـ على النت بالليل الامتحان شوفي لغايه ما الولد ماشي داخل الامتحان وعماله تقول طب شفت السؤال ده طب عملت كذا طب الولد حاسس متوتر انت ايه النتيجه هتتبسطي فلو سمحت انزل وبلاش المراجعات مع الولاد العيال معاهم مدرسين ومعاهم مدارسهم ومعاهم السناتر لو ياخدوا يعني اي حاجه واخد بال حضرتك وبعد رسالة الوزير السنة دي يعني منبه تنبيه شديد اللهجة على المراقبين
1: طبعا
2: لأن برضه في مراقبين بيوتروا فأنت دلوقتي مستني إيه الطالب ده بيته متوتر أسرته متوترة دخل كمان اللجنة متوتر مستني منه
1: معالي الوزير لسه مديهم مكافآت إثابة هو 2000 جنيه ومش عارفه إيه وعمل لهم برضه شوية تشجيع كده يعني برضه مش سايبهم الصراحة يعني أنا عارف كل حاجة يعني
2: أنت عارف كل حاجة أهو في حاجات ما ينفعش نقولها
1: لا أنا عارف كل حاجة يعني لا وكل ما هو حافز عشان كل واحد يأدي عمله على أكمل وجه أنا موافق عليه جدا طبعا وأقوله
2: لذلك عايز أقول لحضرتك على حاجة يمكن البكالوريا يعني انا بقول السنه الجايه واللي بعدها مش هنلاقي مشكله الثانويه العامه ولا هنلاقي المشكلات اللي احنا بنتكلم فيها ليه لان البكالوريا مختلفه تماما طبعا. هتخلي البيت المصري هادي وهتخلي البيت المصري متفائل
1: لا انا عندي بكالوريا قريب بس انا هادي كده كده وبارد ما بيفرقش معايا يعني الصراحه
2: انت عندك بكالوريا
1: عندي بنت ان شاء الله باذن الله بكالوريا السنه الجايه باذن الله طب ايه الجدول اللي اقدر اعمله يعني حاجه لو بتكلمي طالب دلوقتي بخطوتك
2: الجدول ده هو التخطيط
1: ايوه
2: التخطيط الخفيف اجي اقعد مع الولد كده اليومين دول هنعمل ايه بكره هنخطط بايه احنا عندنا كام ساعه مذاكره او كام ساعه صاحيين فيها 8 ساعات قول لي عايز تعمل ايه خلي اقعدي مع الولد مع ابنك قولي له يلا نخطط لليوم عشان ما يبقاش كله مذاكره لا في ترتيب لا يخرج لا يتهوى لا يشوف على الشاشه
1: حتى الفتره القصيره اللي قبل الامتحانات دي
2: ده لازم يروح النادي ويشوف تمرينه لو بيعمل تمرينه لازم يشوف لو عايز بيتفرج بيحب الشاشه بيحب كذا لازم نرفه عنه لان احنا ضاغطين ظروف ظروف ظروف ظروف ومراجعات المخ خلاص يا فندم اتقفل زي ما بتملى كده كوبايه ميه لاخرها بتعمل ايه في اخرها
1: بالظبط بتديلي خلاص بتوعها
2: فانت ارجوك يا ام اهدي وخلي الولد يعيش يوم بسلام وبهدوء نفسي وبلاش التليفونات اللي والولد فوق جوه بيذاكر ماما ده انا قلقانه ماما ده انا خايفه ده بيقولوا اللي جان وحش ده بيقولوا معرفش ايه الولد قاعد سامعك في الاوضه الثانيه انت فاهم ايه
1: بتنقلي له التوتر ده
2: بالظبط انت عايزه تكلمي ماما ولا جد ولا نناه ولا بعيد عن هذا الولد هي لو انت عايزه الدنيا تمشي لو سمحتي الام المصريه اللي صعبانة عليا بصراحة لأنها عليها ضغوط كتيرة جدا جدا وأنا بحييها من مكان حضرتك من البرنامج بقول لها الحل إيه اللي حضرتك بتقول عليه الحل الهدوء الهدوء الهدوء بلاش توتر عشان ابنك لمصلحة ابنك لو أنت متوتر ممكن فيها ناس أقول ما بعرفش خلاص ما بتعرفيش يبقى في أوضتك
1: طب حضرتك بخطوتك داخل المدارس الثانوية بتقولي إيه للطلبة نفسها أثناء الامتحان يحل إزاي يهدى إزاي بيحل إيه الأول يعني أكيد برضه
2: حضرتك من الخبرات اللي تقدري تقولي يعني عندنا في السعودية مدرسة السعودية الأولاد بييجوا عشان ياخدوا رقم جلوس عشان كذا بنقعد نعمل لهم مش ندوة يعني بمعنى الندوة يعني زي اجتماع كده بسيط اللي موجود بيجي بيحضر بنبص نلاقي ثاني يوم ولاد عايزين يجوا تاني عشان يسمعوا لا بنقول لهم اللي أنت ذاكرت وتعبت نفسك واجتهدت يبقى نقول بعد كده نسيب كله على ربنا وطبعا دايما بقول ايه يعني في ناس تقول لك ايه يا سيدي نشوف بس اللجنه واشوفها وصفي والام تبعت لي يعني كتيره كتيره تسلب لي التليفونات والنبي خدي رقم جلوس الولد مفيش كلام
1: من ووصي عليه داخل اللجنه والنبي وخلي بالك
2: مفيش كلام من ده مفيش التوصيات بايه الوزير بيوصل ايه واحنا كقيادات بنوصل ايه المراقب بس خليك هادي في اللجنه مش لازمه للزعيم ما بقاش على فكره الكلام ده يحصل فعلا الولاد بقوا اصحاب المدرسين عشان تبقى عارف
1: صحيح
2: ما بقاش في الرهبه والخوف بتاع زمان ده بتاع ايام انا بقى كنت خايف او انت ما حضرتش انت كده عشان انا اكبر منك
1: لا مش قوي يعني برضه انا عجوز شويه يعني الرهبه مش موجوده بس اكيد الاحترام موجود يعني
2: ايه واللجان جميله واللجان يعني عندنا وكيل وزارتنا بتاع الجيزه ونازل وشايف يعني عايز اقول لك ايه الميه موجوده والميه الساعه موجوده والمراوح
1: موجوده يعني بتطمنيني على اللجان كمان ان كل وسائل موجوده
2: طبعا كل وسائل مش وسائل الترفيه
1: لا لا طبعا وسائل ان اللجنه محترمه كويسه احنا في جو حر كمان مش عايزين بقى شكاوي نسمع ان في الدنيا حر في اللجنه مفيش مراوح مفيش الكلام ده
2: لا لا لا لا لا, لا. في مراوح وفي ميه ساقعه وفي يعني ان شاء الله باذن الله بنطمن الاهالي وبنطمن الام وبنقول لها لو سمحت الصبح اما تيجي تصحيه من النوم يلا حبيبي قوم ان شاء الله يوم جميل يوم حلو ان شاء الله انا عارفه ومقدره وانا عارفه انك شاطر وانا واثقه فيك اديني بقى ايه سبورت كده مش بقى ايه قوم يلا اصحى بس صعب الصبح هتلحق طب هتراجع طب هنقف شويه مع المدرس
1: واضح ان كلام حضرتك كله متركز في الجانب المعنوي والجانب النفسي يعني هو ده الاهم
2: دلوقتي ما نقدرش تتكلم الا معنوي هتتكلم مذاكره
1: خلاص اللي ذاكر ذاكر
2: برافو عليك اللي ذاكر طب نتكلم ايه معنويات فارجوكي عشان خاطر نفسيته انت تعرف ان في ولاد في اللجنه اول ما بيخشوا يا بيجيله هبوط
1: يا بيخوف
2: من الخوف
1: والخطه
2: وبعدين في ولاد بتنسى ويقول لك انا مش فاكر حاجه
1: طبعا بكمل تراكم المعلومات اللي على بعضها من غير اي
2: تركيز المراقب هنا بيعمل ايه بيقول له طب هيسيب السؤال الاول انت مش فاكره تيجي حل يلا في الثاني لا ده الامتحان جميل لا ده الامتحان يعني من كل النواحي الام والاب ما يقلقوش خالص بالنسبه للي جاي بالنسبه ليهم بقى الدور عليهم هم مش على المدرسه دلوقتي
1: ان شاء الله
2: ده بيمتحنش في مدرسته كمان عشان تبقى حضرتك
1: عارف اللي جنب مجمعه دلوقتي
2: بس طبعا بنروح مع الولاد احنا كسبورت ليهم المدرسه اللي هم يمتحنوا فيها يشوفونا يعرفوا ان احنا واقفين معاهم كل دي نفسيا داعم نفسي يعني
1: ان شاء الله باذن الله كل الشكر لصديقتنا العزيزه الاستاذه نفرتيتي احمد الخبير التربوي ومدرب التنميه البشريه ورئيس مجلس امناء مدرسه السعديه الثانويه كان عايزين نطمن ولادنا كده ونديهم من خبيره تربويه ومن ام على فكره قبل ما تبقى خبيره تربويه وليها باع كبير في مجال التربيه والتعليم رسائل ونصائح كده تهدي من اولياء الامور وتهدي من الطلاب وبتطمننا ان الوزاره عامله اللي عليها بس هي قالت ملحوظه مهمه جدا وقلنا بقى يا معالي الوزير انت اكيد بتسمعني الجو حر فنخلي بالنا في اللجان المجمعه دي ان شاء الله يبقى فيه فعلا مياه في مراوح في حاجات عشان ولادنا بس في الفتره دي كمان ما يحصلش اي من المضاعفات ان شاء الله وانا عارف مع الوزير اكيد الحاجات دي مش هتعدي عليه 199 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66

0: على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90-90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. ونروح لمحافظة القاهرة، عاملة مشروع حلو على فكرة، مشروع ليه ابعاد كبيرة جدا، سواء ابعاد صحية ولا ابعاد شكلية ولا حضارية ولا بيئية كمان، وهو مشروع ازرع شجرة. ايه الموضوع وايه المطلوب منه؟ هنروح لصديقنا العزيز مهندس نبيل محروس رئيس مجلس امناء ازرع شجرة. يا باش مهندس مساء الفل.
2: مساء الخير يا فندم على حضرتك السادة المستمعين برنامج 90-90.
1: ربنا يخليك يا فندم. المشروع شكله حلو اولا، ولكن عارف ان اكيد ليه فوائد اخرى، فوائد بيئيه، فوائد حضاريه. ايه المشروع وايه الاهداف منه؟
2: المشروع بدايه اطلاق فخامه سيد رئيس الجمهوريه مبادره 100 مليون شجره.
1: تمام.
2: ده مشروع على مستوى الجمهوريه. بعدها اتعمل مشروع او مبادره اسمها تحضر الاخضر. بعدها اطلق فخامه السيد رئيس الجمهورية الاهتمام بالبيئة والهيدروجين الأخضر وزيادة المساحات الخضراء، عشان نقدر نشتغل احنا كمجتمع مدني شريك للدولة المصرية في كل المبادرات. جاء بعد كده السيد رئيس مجلس الوزراء اطلق مبادرة اسمها تخضير القاهرة.
1: تمام.
2: وتخضير القاهرة ادى زوم على العاصمة اللي هي
1: مبادرة القاهرة الخضراء،
2: اللي هي القاهرة الخضراء.
1: تمام.
2: فبالتالي احنا كمجتمع مدني قدرنا نشارك في زراعة 7000 شجرة من أشجار الزينة وأشجار المستديمة الخضرة ودائمة الأزهار في القاهرة خضراء. 7000 شجرة في المحاور الأساسية والشوارع الرئيسية وميادين القاهرة. 7000 شجرة كانت مبادرة اسمها القاهرة خضراء. وبالتالي كان السيد محافظ القاهرة دكتور إبراهيم صابر قدر ان هو يشارك بنفسه وينزل ويزرع معانا في الشوارع وفي ميادين، وقدر ان يزور مؤسسة ازرع شجرة كأحد المؤسسات المجتمع المدني اللي بتعمل في مجال البيئة. وبالتالي ده تشجيع من معالي المحافظ القاهرة ان نحن نتبنى القضايا البيئية المهمة لتجميل القاهرة.
1: اعتقد اول ميدان كان حدائق القبة لو انا اتذكر صح.
2: كان اول ميدان اخضر صديقي البيان دان القصر الجمهوري بحدائق القبة.
1: تمام.
2: اكيد حضرتك او السادة المستمعين عنده وشافوا اللي اتعمل في الميدان اللي اتحولت الهوية البصرية لشوارع القاهرة كجزء مهم جدا من شغلنا على مدار الفترة الماضية.
1: اكيد يا فندم في خطة او استراتيجية ماشيين عليها على عدد ميادين عشان تبقى القاهرة كلها، عشان محدش غير من حد سكان حدائق القبة دلوقتي يقول لك اه الميدان عندنا بقى جميل، بس في سكان تاني يقول لك لا ما شفناش حاجة لسه. فاكيد انت عاملين جدول زمني او خطة ماشيين عليه.
2: بالفعل بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة سيادة العميد محمود ابو عيد بنشتغل بالتوأمة بالشراكة معاه ان احنا الفترة الجاية يبقى في عدد من الميادين لشوارع او ميادين القاهرة.
1: تمام.
2: وبعدها انتقلنا لمحافظات اخرى زي محافظة كفر الشيخ، عملنا في مدينة الدسوق اول ميدان اخضر سيد ابراهيم الدسوقي. وبنشتغل مع في حاليا بالتنسيق مع محافظ الغربية في قرية اسمها صفت التراب بالتنسيق مع مؤسسة الرواد، ودي احنا بالتنسيق والبروتوكول التعاون.
1: انت بتوريني قد ايه تضافر الجهود ما بين المجتمع المدني والحكومه.
2: طبعا بنشاور على لكل المستمعين بنقول ان قوه المجتمع المدني بقوه الدوله المصريه.
1: طبعا.
2: واحنا مش كل المجتمع المدني تقديم المساعدات والبطاطين والكراتين.
1: صحيح. ده دور انساني مش كلام.
2: دور ثانوي ودور ان احنا بنأكد على اهتمام القيادة السياسية بالمبادرات الخضراء ومبادرات زراعة الاشجار.
1: في كتير من اللي بيسمعنا دلوقتي يا فندم ممكن يحب الانضمام ليك، وممكن يحب سواء المساهمة بالمجهود او المساهمة بالفلوس او المساهمة انه يخش مع محافظة القاهرة ويخش مع الدولة المصرية ويساعد في تشجير القاهرة على الاقل.
2: والله احنا بنطرح من خلال برنامج الرائع ان احنا كل المستمعين، كل أصحاب الشركات والمسؤولية المجتمعية، كل البنوك والقطاع الخاص اللي عايز يساهم في بناء الدولة المصرية اللي يقدر يساعد معنا كمؤسسة ازرع شجرة، فإن هو يتبرع بوقته كمجهود يتبرع بنانو أو بعدد من الأشجار، وإحنا نقدر ننفذ عدد كبير من الشوارع الخضراء، مدارس خضراء، نقدر نعمل كل شوارعنا حاجة لها هوية بصرية تليق بالدولة المصرية.
1: إن شاء الله بإذن كل التوفيق لكم على مجهودكم الرائع الصراحة، سواء فكرة أو استراتيجية أو تنفيذ لتخضير القاهرة. كل شكر مهندس نبيل محروس رئيس مجلس أمناء الزراعة شجرة مجتمع مدني، عامل مجهود محترم مع محافظة القاهرة، هنتابعه أول بأول. أتمنى أشوف القاهرة كلها خضراء، مش بس في الميادين، حتى أيام زمان كنا بنشوف جنب البيوت والأرصفة، كل ده يرجع تاني إن شاء الله. إيدينا في إيدين بعض كده نقدر نعمل ده بإذن الله. خلصنا حلقتنا النهاردة، ولكن دقايق ومعانا زميلتنا العزيزة سمر إبراهيم وإطلالة إخبارية سريعة على آخر المستجدات الإخبارية للدقيقة الأولى للثالثة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، موجها بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفعالية المؤسسية، مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية. الرئيس السيسي استعرض أيضا خلال الاجتماع ما يتعلق بتنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسية والتوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني وتطوير آليات العمل والتأهيل، فضلا عن الاستثمار في العنصر البشري واختيار الكفاءات القادرة على الإدارة والتطوير وتحسين مستوى الخدمات العامة، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

0: التهدئة وخفض التصعيد، مؤكدا دعم مصر للمسار التفاوضي الأمريكي الإيراني. من جانبه أعرب وزير خارجية اليونان عن تقدير بلاده للجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد. من ناحية أخرى، شدد وزير الخارجية على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مسلطا الضوء على أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية. فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، والذي يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. يهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام الجوية المشتركة بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عقدت اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات مشروع حدائق تلال الفسطاط المقام على مساحة تبلغ 500 فدان بمنطقة مصر القديمة، واللمسات النهائية للأعمال الجارية. ورياضيا، المنتخب الوطني يواصل تدريباته بمدينة سبوكن الأمريكية استعدادا لمواجهة بلجيكا الاثنين القادم في مستهل مشواره بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم، وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. موجود معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 5 محمد نشأت. اخباركم ايه؟ يا رب يبقى ويك اند سعيد وجميل ومفيد لكل السادة المستمعين الكرام. يوم غير عادي، يوم كبير، يوم كبير بمعنى الكلمة. افتتاح كاس العالم، البطولة اللي العالم كله بيستناها كل 4 سنين، البطولة اللي شغف الكورة كله بيدور حواليها، البطولة اللي ياما لينا معاها ذكريات ومشاهدات وحركات وحاجات كتيرة جدا جدا. بتبدأ مع كاس العالم النهاردة، كل الناس بتبدأ تصبط موعدها وجدولها، وحنتفرج فين وحنتجمع فين وحنشوف ماتشات ايه وايه المنتخب اللي هنشجعه وايه هنقف جنب بلدنا ومنتخبنا ازاي، وغير بقى يعني سعادتنا احنا وفرحتنا بوجود فريقنا والمنتخب القومي المصري في كأس العالم. كل العالم النهاردة هتتجه انظاره نحو قارة امريكا الشمالية اللي بتتأهب على قدم وساق للحدث الأضخم في تاريخ البشرية في الرياضة، النسخة 23 من بطولة كأس العالم. والأول مرة من تاريخ البطولة العريقة بتشارك 3 دول كبرى في استضافة هذا يعني العرس القروي الكبير، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وبترجع بطولة كأس العالم إلى توقيتها الصيفي المعتاد لتنطلق منافساتها رسميا النهاردة الخميس 11 يونيو 2026 في مباراة افتتاحية كلاسيكية هتجمع بين المنتخب المكسيكي صاحب الأرض ومنتخب جنوب أفريقيا على أرضية ملعب أزيتيكا التاريخي في العاصمة المكسيكية. وحيمتد الماراثون الكروي المليء بالتشويق على مدار 39 يوم متعة، 39 يوم من المتعة، عشان يصدر الستار عليه بالمباراة النهائية الكبرى يوم الحد 19 يوليو 2026. اللي بيخلي النسخة دي استثنائية بكل المقاييس هو القرار التاريخي للاتحاد الدولي لكرة القدم بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 ل 48 منتخب، وده هيفتح باب واسع كبير جدا أمام مدارس كروية كتيرة للظهور على المسرح العالمي. أثمر التوسع ده عن تأهل المنتخبات هتشارك لأول مرة في تاريخها، وهي الرأس الأخضر الأردن أوزبكستان، بالإضافة إلى منتخب كواراسو اللي هو تلك الجزيرة الكاريبية الساحرة اللي بيبلغ عدد سكانها حوالي 150 ألف نسمة فقط، عشان يبقى في تاريخ جديد للدولة دي بصفتها أصغر دولة تتأهل لنهائيات المونديال على الإطلاق. المنتخبات العربية المشاركة وموعد أولى مبارياتها هنتكلم فيها مع حضراتكم، بس قولولنا النهاردة هتتفرجوا على كاس العالم والافتتاح فين؟ تعالوا نبتدي كده بمحمد حمائي، نقاوت عيني ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.
1: الليلة انطلاق حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. منتخب المكسيك يواجه نظيره الجنوب افريقي في 10:00 مساء في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم. هوج بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة المكسيك في المباراة الافتتاحية بالمونديال. المنتخب الوطني يواصل تدريباته بمدينة سبوكن الأمريكية استعدادا لمواجهة بلجيكا الاثنين القادم في مستهل مشواره بالمونديال. جيرمي دوكو نجم منتخب بلجيكا يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة مصر في المونديال بعد تعافيه من الإصابة. وقبل ساعات من انطلاق المونديال، منتخب المغرب يقرر استبعاد عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد من القائمة النهائية.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آيفلتر، آيفلتر مية تطمن لها، وبرعاية

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 لسه موجود معاكم محمد نشأت وعلشان الزحمة تعدي مساءكم زي الفل ومكملين معاكم وعايز أحكي لكم على موضوع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم في نسخته 23 عندنا ما شاء الله مجموعة كبيرة جدا جدا من المنتخبات على رأسه منتخب الفراعنة اللي بيبحثوا عن انطلاقة قوية جدا لما هيلاقوا أقوى فريق في المجموعة وهو فريق بلجيكا اللي مليان نجوم العالم ومحترفين العالم يوم الاثنين ان شاء الله 15 يونيو 2026 في الساعة 10 على ملعب سياتل. يا رب ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر. منتخب قطر كمان بيفتتح مبارياته بمواجهة أوروبية صعبة امام منتخب سويسرا يوم السبت 13 يونيو الساعة 10 مساء في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. منتخب المغرب وأسود الأطلسي وخبر أبيض على المواجهة الأولى بعد إنجازهم التاريخي في النسخة اللي فاتت 2022 لما وصلوا للدور قبل النهائي. المغاربة بيستهلوا مشوارهم بلقاء قمة من العيار الثقيل جدا مع منتخب البرازيل بطل العالم 5 مرات يوم الحد 14 يونيو الساعة 1 صباحا على ملعب نيويورك نيوجيرسي. منتخب تونس بيخوض منتخب تونس اختبار بدني وتكتيكي عالي امام منتخب السويد يوم الاثنين في نفس اليوم بتاع منتخب مصر بس في تمام الساعة 5 صباحا. منتخب السعودية الشقيق الفريق الاخضر في مواجهة لاتينية خالصة هيلتقي فيها الصقور الخضر مع منتخب اوروغواي العريق يوم الثلاث 16 يونيو الساعة 1 صباحا على ملعب ميامي. منتخب الأردن الشقيق في ظهور المونديال الأول عبر التاريخ في مباراتهم الأولى ضد منتخب النمسا يوم الأربع 17 يونيو في تمام الساعة 7 صباحا على ملعب منتخب خليج سان فرانسيسكو. منتخب الجزائر ومحاربي الصحراء هيكونوا عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الإثارة لما هيواجهوا الفريق العالمي والكبير منتخب الأرجنتين حامل اللقب يوم الأربع 17 يونيو الساعة 4 صباحا اللي هو الفجر في مدينة كانساس سيتي. منتخب العراق أو أسود الرافدين هيستهلوا مشوارهم في اختبار قوي أمام هالاند ورفاقه منتخب النرويج يوم الأربع 17 يونيو في تمام الساعة 1 صباحا على ملعب بوستون. خلونا بقى نروح للحالة المرية مع زميل العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرية النهاردة. يا محمد مساء الفل.
1: مساء الفل يا نشأت أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
2: دلوقتي بقى تعال أقول لك إزاي توصل
1: النهاردة. نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة وأبرز مشاهدات وبعض الكثافات المرية ومحور منذ الكوبري 90 الجنوبي. إزاي توصل النهاردة مناطق القاهرة الجديدة بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم محور طه حسين أو محور جمال عبد الناصر أو تستخدم محور جردنة؟ إزاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة صلاح سالم؟ لو أنت جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لشيراتون والمطار والنزهة تروح تستخدم محور مصر. إزاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري حدائق القبة؟ لو أنت جاي من مناطق مدينة نصر ومتجه لمناطق سكة واجب الزلة الحمراء تروح تستخدم شارع تدور رمسيس وده يودينا على شارع لطفي السيد وندخل نفق احمد سعيد. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حلميه الزيتون؟ لو انت جاي من الماظه ولا بكر الصديق والمحكمه ومتجه الى مناطق المطريه والكابلات تروح تستخدم كوبري سرايا القبه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كورنيش النيل؟ لو انت جاي من مناطق جاردن سيتي والمعادي ورايح لمناطق اثر النبي تروح تستخدم كوبري الحضارات. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه صقر كورنيش في الاوتوستراد؟ لو انت رايح على مناطق المقطم تروح تستخدم محور حسب الله الكفراوي. بعض الكثافات النهارده في حسن المأمون عند منطقه المنهل هروح نستخدم النهارده مكرم عبيد. النهارده بننور في محافظه القاهره هيتم خلق كوبري قصر النيل في الاتجاه القادم من ميدان الجلاء ومتجه الى ميدان التحرير من ميدان الجزيره الساعه 8 مساء النهارده وحتى بكره الساعه 2 ظهرا هيتم تحويل حركه المرور على شارع سرايا الجزيره ونطلع كوبري اكتوبر ونكمل من كوبري اكتوبر على منزل الشهيد عبدنا منعم رياض. واللي جاي من مناطق وسط البلد عشان يخفف الاحجام المروريه اثناء فتره العمل اللي هتبدا الساعه 8 مساء اليوم هنروح نستخدم النهارده ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وكوبري اكتوبر. واللي جاي من مناطق الجيزه ممكن نستخدم بديل عن كوبري الجلاء هنستخدم كوبري الساحل كوبري الجامعه نستخدم كوبري 15 مايو. وكده بقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه القاهره.
3: طب
1: وبتوع الجيزه
3: ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات في الجيزة النهاردة بدأت تتوافق في اللي جاي النهاردة من نفع بعيد بين بركات وشارع مراد وداخل على منطقه البحر الاعظم، ازاي توصل النهارده من ميدان الجيزه لمناطق المنيف راح تستخدم شارع ربيع الجيزي وبعض الاحجام في شارع ثروت المتجه لمطلع الدائري واللي جاي ايضا من اعلى كوبري الدقي بعض الكثافات المريه واشاره ميدان الجيزه بعض الكثافات اللي داخل على مناطق فيصل الهرم، ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح لمناطق فيصل الهرم تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان وكده. احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزة.
3: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الدوريه المقدمه داخل ومخارج القريه الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراج وانصياب مريض بعض الكثافات اللي بدات تتوقد اعلى دائري المرجل متجه الى موقف الاقاليم وبعض الكثافات اعلى دائري الوراق والبسوس وفي نطاق محافظه الاليبيه مخرج الطريق الزراعي المتجه لمحافظات الوجه البحري بعض الكثافات المريه عشان كده هنروح نستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظه الاسكندريه هنستخدم النهارده محور الفريق اول كمال عزه اللي هو المحور الذي تم افتتاحه منذ هذا الاسبوع وده هيكون بديل عن محور التعمير ومحور قناه السويس اللي بيشهد بعض الكثافات المريه المتجهه للكورنيش ومتجهه لطريق الجيش وده بينقل الحركه المريه من مناطق الطريق الساحلي الدولي وصولا لمناطق مصطفى كامل وصولا لكوبري 45 وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في نطاق محور ابو قير هنفضل نستخدم النهارده محور المحموديه الجديد. في نطاق محافظه الاسماعيليه الكثافات بتقابلنا في شارع انور السادات منطقه عرشيه مصر هنروح نستخدم شارع الجمهوريه من مدينه الزقازيق بعض الكثافات في شارع المغراشي هنروح نستخدم النهارده طريق التجنيد وبعض الكثافات في شارع المحافظه المتجه الى مناطق ميدان الصاغه هنروح نستخدم شارع احمد ماهر من مدينه بورسعيد بعض الكثافات في شارع مصطفى كامل ومنطقه الاستثمار بعض الاحجام المريه هنروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري من مدينه دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ المتجه لميدان الشهريه هنروح نستخدم النهارده الكوبري المعدني اما من مدينه المنصوره الاحجام بتتوافد في طريق صلاح سالم تقاطعه مع شارع المشايه السفليه وشارع جهان السادات المتجه لحي الجامعه هنروح نستخدم شارع الجلاء من مدينه طنطا الكثافات بتتوافد في شارع الجلاء وشارع الجيش وبعض الكثافات في ميدان المحطه وشارع الجانبيه هنروح نستخدم النهارده شارع طه الحكيم من محافظات الوجه الابن ونبدا من محافظه الفيوم الاحجام بتقابلنا في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسله وشارع سعد زغلول هنروح نستخدم شارع جمال عبد الناصر واخيرا من محافظه اسيوط الاحجام بتتوافد اعلى كورنيش الابراهيميه وشارع فيصل وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع يسر رجب وشارع الجامعه عشان كده هنروح نستخدم شارع الجلاء وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات متمنين لحضراتكم السلامه على الطريق محمد صابر.
2: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، موجها بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفعالية المؤسسية، مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع اتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة طاقة عربية المدرجة بالبورصة المصرية لنقل ملكية حصة من عدد 272 محطة وقود مملوكة للجهاز وتعمل تحت العلامة التجارية وطنية إلى الشركة الجديدة المؤسسة تحت اسم كويك فيول للتجارة وتوزيع المنتجات البترولية. وعقب التوقيع على الاتفاقية أشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وبما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوجهاتها، مؤكدا أن ذلك

0: مع نظيره اليوناني لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. فعاليات تدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل اثنين انطلقت بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية، والذي تجري فعاليته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات الصاعقة المصرية. يأتي التدريب تأكيدا على عمق العلاقات العسكرية المتميزة بين مصر وسلطنة عمان، ودعما لجهود التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيقصف إيران بقوة شديدة الليلة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستولي على جزيرة خارج وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية الإيرانية. وأضاف ترامب أنه سيتم السيطرة بالكامل على أسواق النفط والغاز الإيرانية، محذرا من أن الولايات المتحدة مستعدة لتصعيد العمل العسكري بسرعة إذا لم توقع طهران قريبا على اتفاق لإنهاء الأزمة المستمرة. اقتصاديا، البنك المركزي قرر تعطيل العمل بجميع البنوك يوم الخميس الموافق 18 من يونيو لعام 2026، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. من المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 21 من يونيو لعام 2026. ورياضيا، منتخب المكسيك يواجه نظيره الجنوب إفريقي في 10 مساء في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى.

مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت ويا علشان الزحمة تعدي. حفل افتتاح كاس العالم 2026، الفيفا قرر في النسخة دي تحويل الافتتاح لسلسلة كبيرة من الحفلات الضخمة اشبه بالمهرجانات الموسيقية المتنقلة اللي بتدمج الترفيه بالرياضة. هينطلق الحفل الاكبر يوم الخميس النهاردة ان شاء الله زي ما قلنا قبل 90 دقيقة من صفارة حكم مباراة المكسيك وجنوب افريقيا على ارضية ملعب ازيتيكا العريق. هيتصدر المشهد النجمة العالمية شاكيرا ايقونة بطولات كأس العالم بمشاركة النجم النيجيري الحائز على جوائز برانا بوي، ده اسمه، عشان يقدم العرض الحي لأول أغنية الرسمية اللي بتحمل اسم داي داي. وتهدف هذه الأغنية لدعم صندوق تعليم المواطن العالمي لجمع 100 مليون دولار لتعليم الأطفال. ومش هتوقف الحفل هنا، بل هتشهد المنصة تواجد نخبة من نجوم الموسيقى العالمية واللاتينية، وناس كتيرة جدا جدا هيكونوا موجودين في دي. مفاجأة النهائي عرض هيكون موجود في استراحة ما بين الشوطين للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، واستعارة كده من فكرة السوبر بول الأمريكي. أعلن الفيفا عن إقامة عرض غنائي ضخم بين شوطي المباراة النهائية في ملعب نيويورك نيو جيرسي. هيشارك في هذا العرض الضخم نجمة البوب مادونا والملكة شاكيرا، بالإضافة إلى فرقة البوب الكروية الشهيرة BTS، وذلك تحت إشراف وتنسيق موسيقى من كريس مارتن، عشان يكون ختاما موسيقيا لا ينسى. النظام الجديد للبطولة أو لبطولة كأس العالم 2026 هنحكي فيه بعد ما نروح نسمع أحمد جمال وبحبي.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

هتتفرجوا على الماتش فين النهارده؟ ناس كتيره جدا جدا عماله تبعت حاجات كتير، هنقرا كل رسائلكم بعد ما نسمع راغب علامه على طول بعد عزيز مرقه.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على bitek.com او من على 1-9-2-6-2 بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من خمسة لسبعة بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

مع محمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، النظام الجديد زي ما قلنا للبطولة هو هيكون التوسع لمشاركة 48 منتخب. كان لازم على خبراء اللعبة إعادة هيكلة نظام البطولة لضمان المتعة والعدالة في آن واحد. المنتخبات بتتأهل، كل منتخب الأول والتاني بيطلعوا من كل مجموعة على أن يتم أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث علشان نوصل بقى لدور ال 32، وده الدور المستحدث، وبعد كده بنكمل زي ما كلنا عارفين ل 16 و 8 وقبل النهائي ثم النهائي. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على وجودكم معانا النهارده، وان شاء الله باذن الله يكون منتخب مصر هو الكبير كبير في بطوله كاس العالم اللي جايه. كنت موجود معاكم محمد نشأت، وكنت بتسمعوا علشان الزحمه تعدي، والكبير كبير.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: سد سد يا حبيبي سد، اسكت بقى علشان اجيب لك حاجة حلوة يا جعفر.
2: ايه يا صفصف؟
1: ايه
2: مش جايز نسيتي تكرعي بعد الببرونة ده؟ انت
1: غير
2: ايه يا ده جعفر؟ يلا هات لي زي العيال الصغيرة كده.
3: يا بيه انا ببكي ببكي على نور.
2: نور يا قلبي اسندوني.
1: ليه؟
2: اكيد فاتورة الكهرباء جت. اسندوني.
1: اسعاف اسعاف يا ناس، الحقوا حاتم ضحية فاتورة الكهرباء.
3: كهرباء ايه يا بيه هانم؟ انا ببكي على نور ابن الاستاذ صبري ومدام رانيا جارتكم.
1: يا ساتر يا رب، ليه حصل لهم ايه؟
3: ما خبرش، بس هو كمان قاعد يبكي على السلم.
2: يا سلام، وانت بقى سايب الواد يعيط فوق على السلم وانت قاعد تعيط هنا؟ يا فرحتي بك يا اخويا.
1: الله، مالك يا نور يا حبيبي؟ مالك؟ في حد داخل ولا ثانوي خلاص ويعيط؟ ده انت بقيت راجل.
4: يا ريت يا طنط صفصف، يا ريت بابا كمان يعرف ان كبرت وبقيت راجل.
2: ليه كده يا نور يا ابني؟ صانيك ليه كده بتقولها كده وبتزعق كده؟ بابا الاستاذ صبري راجل محترم
1: قوي
2: والله، كويسه والله.
4: لكن ده جوه البيت شخصيه صعبه قوي.
0: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمرأة.
4: بيزعق على أي حاجة وباستمرار وعلى أي غلطة، مع إن مش مقصر في حاجة.
1: ومامتك رانيا رأيها إيه؟
5: مفيش في إيدي أي حاجة، غلبت مع صبري، بيذاكر الولد بعصبية وزعيق. دايما أقول له الولد محتاج شرح مش عصبية، بيقارنه دايما بأطفال العيلة وبيزعق له قدام أي حد.
1: لا لا حرام كده، غلط، ده عنف أسري. انتوا كده بتقضوا على نور
2: كده، شخصية الولد بتتلغي. لا لا لا لا، مش معقول يا جماعة كده، الولد هيخاف من أبوه، مش هيحترم أبوه.
5: غلبت يا أستاذ حاتم، يأست من كل حاجة، اتكلمت مع صبري كتير ووصرت كتير ناس قرايبه وصحابه ومفيش فايدة.
1: والحل لازم يكون فيه حل.
6: حظكم الحلو اني معاكم، بختكم الأبيض إني وسطكم.
1: يوه، اختصر يا عصمة وخلصينا. عندك حل لمشكلة نور جارنا؟
6: Of course، ده أنا عصمة عبقرية العيلة والحصيلة عالية.
2: هتحصلي على كف مني لو ما قلتيش حالا إيه الحل. اتكلمي.
6: خلاص، حوديه طبعا للمجلس القومي للمرأة، يشترك في برنامج نور لتنمية مهارات الفتيان، وبابا وماما لازم يروحوا كمان برنامج التنشئة المتوازنة للأسرة المصرية عشان يتعلموا يعملوه كويس.
5: أنا أكلم صبري؟ ده كان يموتني. لا لا لا لا لا، حد يكلمه غيري.
1: ما هو لازم انتوا الاتنين تروحوا المجلس سوا يا رانيا، فيه محاضرات هناك بنتعلم فيها كلنا ازاي نعامل اطفالنا.
2: ولا تحملوا اي هم ولا يكون عندكم اي فكرة. انا اعوذ بالله من قولت، انا هكلمه. وانا ايه؟ انا هخاف بس هنضحك عليه يعني ونروح كلنا معاه. ماشي.
1: الله عليك الله عليك وعلى افكارك النيرة يا حاتم. انت فطرت ايه؟
2: خبيزة.
1: اهلا اهلا يا نور.
4: اهلا يا طنط، ده كان يوم جميل جدا وتعلمت حاجات كتير قوي.
1: صحيح.
4: ايوه، اتعلمت ازاي اثق في نفسي وفي قدراتي، وكمان اتعلمت ازاي احترم البنات وما ضايقش اي بنت.
2: على فكره باباك ومامتك راحوا المجلس برضو، واحنا روحنا معاهم واخدوا درس حلو قوي.
5: ايوه يا نور، صبري اكتشف انه كان غلطان بعد ما سمع كلام المحاضرين في معسكر التنشئة المتوازنة، وعرف ازاي يتعامل معاك بطريقة كويسة بعد كده.
6: ما تنسوش يا مساكين انها كانت فكرتي من البداية.
1: اوعدك يا نور ان باباك هيتغير بعد اللي سمعه النهاردة. يا ريت كل اب يقرب من ولاده.
6: انا مش عارفة من غيري كنتوا هتعملوا ايه.
2: خبيزة او سبانك برضو.
1: مش فايت. بتعيط تاني ليه يا جعفر؟
3: بعيط على نور
2: يا ابني. ما هو خلاص مشكلته اتحلت خلاص. ابوه مش عايز يعقله تاني.
3: لا يا بيه، لا يا هانم.
1: ايه؟
3: انا مش بعيط على نور.
1: امال
3: انا بعيط على نور.
1: هو ايه اصله ده؟ انت فاهم حاجه يا حاتم؟
2: ما تنت يا بنادم، انت بتعيط ليه دلوقتي وعلى مين؟ على نور ولا على نور؟
3: على النور، على النور. فاتورة الكهرباء جت يا حاتم بيه. الفاتورة نار نار غالية قوي، وانا بعيط عشان كده.
2: لحظة واحدة، ما تعيطش انت.
1: ايه مالك؟
7: فاتورة الكهرباء ليه؟ انا كده اللي عيط جنبك. اعمل ايه بس يا ناس؟ اعمل ايه؟
1: اقول لك اعمل خبيزة.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، موجها بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفعالية المؤسسية، مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بني سويف، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالا بالحرص على متابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية في جميع المحافظات، وللوقوف على معدلات التنفيذ والتعرف على التحديات والعمل على تذليلها لإسراع خطى استكمال المشروعات وضمان بدء التشغيل لتحقيق أهدافها في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في سائر ربوع الوطن. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي عقد اجتماعا موسعا مع قطاع التعاون الدولي بالوزارة لمتابعة سير العمل ومناقشة مختلف الجوانب الإدارية والموضوعية بالقطاع وتعزيز التنسيق والتكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الإدارات والقطاعات والعمل على تطوير آليات إدارة ملف التعاون الدولي لرفع كفاءة وفعالية التعاون مع الشركاء الدوليين. وخلال الاجتماع أيضا شدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق التكامل بين التحرك السياسي والجهود التنموية بما يعزز المصالح الوطنية، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري. فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 انطلقت بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية.

0: البنية التحتية النفطية الإيرانية. وأضاف ترامب أنه سيتم السيطرة بالكامل على أسواق النفط والغاز الإيرانية، محذرا من أن الولايات المتحدة مستعدة لتصعيد العمل العسكري بسرعة إذا لم توقع طهران قريبا على اتفاق لإنهاء الأزمة المستمرة. اقتصاديا، البنك المركزي قرر تعطيل العمل بجميع البنوك يوم الخميس الموافق 18 من يونيو لعام 2026 بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. ومن المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 21 من يونيو 2026. ورياضيا، منتخب المكسيك يواجه نظيره الجنوب أفريقي في 10:00 مساء في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وأخيرا، متابعة مرورية سريعة في شوارع وميادين القاهرة مع زميلي محمد صابر. مساء الخير محمد، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير، أهلا بسيادتك وأهلا بسيادة المستمعين الكرام.
0: محمد، ورد إلينا بعض الأنباء تتحدث عن غلق لكوبري قصر النيل من 8:00 مساء اليوم وحتى غدا. نتابع معك الإجراءات المتخذة والطرق البديلة لمنع الازدحام المروري.
1: بالفعل زي ما تفضلت مشكورا، من وجهة تسامح عندنا غلق كلي لكوبري قصر النيل الاتجاه القادم من الجزيرة، من ميدان الجزيرة وكوبري الجلاء ومقتضي إلى مناطق كوبري قصر النيل وميدان التحرير، اعتبارا من النهاردة الساعة 8 مساء وحتى غدا إن شاء الله الساعة 2 ظهرا. الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكون الآن بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة المرورية. بيتم تجهيز ووضع المساعدات والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة تزامنا مع تنفيذ أعمال الصيانة لكوبري قصر النيل، مما يستلزم الغلق الكلي للاتجاه القادم من مناطق ميدان الجزيرة اتجاه ميدان التحرير وعمل التحويلات الآتية على النحو التالي، بدءا من الأعمال التي ستبدأ من الساعة 8 مساء وتستمر حتى غدا الساعة 2 ظهرا على التحويلات على النحو التالي. القادم من ميدان الجزيرة زي من كوبري الجلاء بيجي من ميدان الجزيرة يسارا، الدخول يسارا إلى شارع الجزيرة ثم مطلع كوبري أكتوبر من شارع الجزيرة، وده هينزلنا مرة أخرى على ميدان الشهيد عبد المنعم رياض. وأيضا اللي جاي من مناطق الجيزة بيفضل بقى أثناء فترة الأعمال اللي جاي من مناطق الجيزة، سواء اللي جاي من مناطق كورنيش العجوزة ومناطق إمبابة بيسلك كوبري الساحل، أو اللي جاي من مناطق جامعة الدول العربية وميدان السنتر بيسلك كوبري 15 مايو، اللي جاي من كورنيش العجوزة ومستشفى الشرطة ومتجه إلى مناطق القاهرة ممكن يستخدم النهاردة كوبري 6 أكتوبر، كذلك اللي جاي من ميدان الجيزة وجاي من مناطق فيصل والهرم ممكن يستخدم كوبري الجامعة، أما اللي جاي بقى من ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد ومتجه لكوبري الجلاء ومتجه لمناطق الضوء بيفضل إن هو بيسلك ميدان الشهيد عبد المنعم رياض ويطلع مطلع أكتوبر اتجاه مناطق الجيزة وينزل منزل العجوزة، وبكده بإحنا بالتحويلات اللي إحنا قلنا عليها دي بيفضل خلال فترة الأعمال بنخفف كل الأحجام المرية أثناء فترة الأعمال مع انتشار مكثف لكافة الخدمات المرية أثناء فترة الأعمال اللي هتبدأ من الساعة 8 مساء النهاردة حتى الساعة 2 ظهرا غدا إن شاء الله.
0: زميلي محمد صابر المحرر الأمني والمروري للراديو 9090، شكرا جزيلا على هذه المتابعة المهمة.
1: شكرا يا سمر، موفقة دائما، وشكرا للسادة المستمعين الكرام. تحياتي.
0: لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجأة، بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111. رقم التسجيل الضريبي 725634480.

الراديو 90-90 هواها مصري. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
4: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
3: ايه ده؟ مية طعمها كلور.
4: هات ايفيل.
3: صدق واقف في الزور.
4: هات ايفيل.
3: اكل طعمه تغير.
4: هات ايفيل.
3: المشكلة في المية.
4: هات ايفيل.
5: مشكلة في الهضم، جفاف بشرة وشعر، تهاب وحساسية، جلالات والميزانية.
4: ما تجيبي ايفيلتر.
6: ضيوف عايزة قهوة.
4: هاتي اي فلتر.
7: بقى صافية وسقعة.
4: اي فلتر كول.
6: شمعتين بدل السبعة.
4: هيجيبوا اي فلتر.
8: مفيش فني هيجيلك.
4: هات اي فلتر.
8: ممكن تركبه بايدك.
4: هات اي فلتر.
3: حاسس اني مش مطمن.
4: اطمن، ده اي فلتر.
9: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769. رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
10: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على مواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة. كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفعالية المؤسسية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة ملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية في محافظات مصر للوقوف على معدلات التنفيذ والتعرف على التحديات والعمل على تذليلها. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي عقد اجتماعا موسعا مع قطاع التعاون الدولي بالوزارة لمناقشة مختلف جوانب العمل الخاصة بالقطاع. وخلال الاجتماع شدد وزير الخارجية على ضرورة التكامل بين التحرك السياسي والجهود التنموية بما يعزز المصالح الوطنية، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري. فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 انطلقت بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية، والذي تجري فعاليته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات الصاعقة المصرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيقصف إيران بقوة شديدة الليلة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستولي على جزيرة خرج وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية الإيرانية. وأضاف ترامب أنه سيتم السيطرة بالكامل على أسواق النفط والغاز الإيرانية، محذرا من أن الولايات المتحدة مستعدة لتصعيد العمل العسكري بسرعة ما لم توقع طهران قريبا على اتفاق لإنهاء الحرب. اقتصاديا، البنك المركزي قرر تعطيل العمل بجميع البنوك يوم الخميس الموافق 18 من يونيو لعام 2026، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. ومن المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 21 من يونيو لعام 2026. ورياضيا، منتخب المكسيك يواجه نظيره الجنوب إفريقي في 10 مساء في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستاباي وفوري كود 9137.
2: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
3: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايه لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجاه، منتجات توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفتره محدوده، ما تفوتش الفرصه. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344800.
4: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع ده كلام معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف في كتفك نبني المستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه ده؟ مية طعمها كلور.
2: هات ايفيل.
1: صدى واقف في الزور.
2: هات ايفيل.
1: اكل طعمه تغير.
2: هات ايفيل.
1: مشكلة في المية.
2: هات ايفيل.
3: مشاكل في الهضم، جفاف بشرة وشعر، تهاب وحساسية، جلالات والميزانية.
2: ما تجيبي ايفيل.
4: ضيوف عايزة قهوة.
2: هاتي اي فلتر.
5: بقى صافية وسقعة.
2: اي فلتر كوب.
4: شمعتين بدل السبعة.
2: هيجيبوا اي فلتر.
6: مفيش فني هيجيلك.
2: هات اي فلتر.
6: ممكن تركبه بايدك.
2: هات اي فلتر. حاسس اني مش مطمن.
6: اطمن، ده اي فلتر.
7: اي فلتر ميه تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
8: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
9: سمعت الخطة مش حاجة معلش.
10: التاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على مواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة. كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفعالية المؤسسية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة ملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية في محافظات مصر للوقوف على معدلات التنفيذ والتعرف على التحديات والعمل على تذليلها. مديرية التربية والتعليم بالشرقية أكدت أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أمام إحدى لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة يرجع إلى خلافات شخصية بين أطراف المشاجرة ولم يكن هناك أي معلمات، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت مديرية التربية والتعليم بالشرقية إلى أنه لم ترد أي شكاوى من قبل الملاحظين أو العاملين في لجنة المدرسة بخصوص الواقعة. عدد من القواعد الجوية المصرية شهدت انطلاق فعاليات تدريب جوي مصري تركي بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات. يهدف التدريب إلى صقل مهارات القوات المشاركة وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام الجوية المشتركة بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيقصف إيران بقوة شديدة الليلة، مشيرا لأن الولايات المتحدة ستستولي على جزيرة خرج وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية في إيران. وأضاف ترامب أنه سيتم السيطرة بالكامل على أسواق النفط والغاز الإيرانية، محذرا من أن الولايات المتحدة مستعدة لتصعيد العمليات العسكرية ما لم توقع طهران قريبا على اتفاق لإنهاء الحرب. اقتصاديا، البنك المركزي قرر تعطيل العمل بكافة البنوك يوم الخميس الموافق 18 من يونيو 2026، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. ومن المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 21 من يونيو 2026.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
2: يا تكييف فريش يا معلش،
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فين؟ لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. ليوم.

0: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: الليلة انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. كأس العالم يلعب لأول مرة في التاريخ في ثلاث دول مع مشاركة قياسية تصل إلى 48 منتخبا. 16 مدينة تستضيف مباريات كأس العالم 2026 على 16 ملعبا، من أبرزها ملعب أزتكا في مكسيكو سيتي وملعب ميتلايف في نيو جيرسي الذي يتوقع أن يحتضن المباراة النهائية للبطولة. النسخة الحالية من كأس العالم ما تشهد حضورا عربيا غير مسبوق في تاريخ البطولة مع مشاركة 8 منتخبات عربية لأول مرة، وهي مصر، المغرب، تونس، الجزائر، السعودية، قطر، الأردن والعراق. منتخب المكسيك يواجه نظيره الجنوب أفريقي في 10 مساء في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم. المنتخب الوطني يواصل تدريباته بمدينة سبوكين الأمريكية استعدادا لمواجهة بلجيكا الاثنين المقبل في مستهل مشواره بالمونديال. جريمي دوكو نجم منتخب بلجيكا يعود للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة استعدادا لمواجهة مصر.
0: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر، مية تطمن لها.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: حان الآن موعد آذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على مواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة. كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفعالية المؤسسية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة ملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد الحرص على متابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية في جميع المحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ والتعرف على التحديات والعمل على تذليلها للإسراع في خطى استكمال المشروعات وضمان بدء التشغيل لتحقيق أهدافها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بني سويف. عدد من القواعد الجوية المصرية شهدت انطلاق فعاليات تدريب جوي مصري تركي بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات. يهدف التدريب إلى صقل مهارات القوات المشاركة وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام الجوية المشتركة بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيقصف إيران بقوة شديدة الليلة، مشيرا لأن الولايات المتحدة ستستولي على جزيرة خارج وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية في إيران. وأضاف ترامب أنه سيتم السيطرة بالكامل على أسواق النفط والغاز الإيرانية، محذرا من أن الولايات المتحدة مستعدة لتصعيد العمليات العسكرية ما لم توقع طهران قريبا على اتفاق لإنهاء الحرب. الإدارة العامة لمرور القاهرة أعلنت أنه سيتم غلق كوبري قصر النيل كليا في الاتجاه القادم من ميداني الجزيرة والجلاء والمتجه إلى ميدان التحرير، وذلك اعتبارا من الآن 8 مساء اليوم وحتى الساعة 2 من بعد ظهر الغد لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للكوبري. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا زميلي الأستاذ محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 99. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك.
2: أنا أسعد على تحياتي لأستاذك والأستاذة المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. وبناء على إعلان الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه هيتم غلق كوبري قصر النيل كليا في الاتجاه القادم من ميدان الجزيرة وميدان الجلاء ومتجه لميدان التحرير، خلينا نتابع مع حضرتك يعني الطرق البديلة لهذا الإجراء وهذه الأعمال الخاصة بالصيانة الدورية لكوبري قصر النيل.
2: بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي مشكورا واشرت يا استاذ علا، احنا عندنا غلق كلي لكوبري قصر النيل في الاتجاه القادم من ميدان الجزيره وكوبري الجلاء المتجه الى ميدان التحرير اعتبارا من مساء اليوم الساعه 8 وحتى غدا ان شاء الله الساعه 2 مساء. الاداره العامه لمرور القاهره بتقوم الان بتعيين الخدمات المروريه اللازمه لمواجهه اي كثافات مروريه متوقعه وتسيير الحركه المروريه، وبيتم وضع مساعدات وتجهيزات الداله على وجود اعمال بالمنطقه، ذلك تزامنا مع تنفيذ مشروع اعمال الصيانه الدوريه لكوبري قصر النيل المعدني. الامر ده هيستلزم الغلق الكلي لكوبري قصر النيل في الاتجاه القادم من كوبري الجلاء والقدره وجاي من ميدان الجزيره اتجاه ميدان التحرير، مع عمل تحويلات مروريه على النحو الثاني وهو القادم من كوبري الجلاء وجاي من شارع التحرير ومتجه الى كوبري قصر النيل، بيجي عند ميدان الجزيره بعد دار الاوبرا المصريه وبيدخل يسارا الى شارع سرايا الجزيره، وشارع سرايا الجزيره ده بيودينا على مطلع كوبري اكتوبر، وبنسلك مطلع كوبري اكتوبر وبنكمل اعلى سلوكنا مطلع كوبري اكتوبر اتجاه ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وننزل منزل الشهيد عبد المنعم رياض وكده بنروح مره اخرى على ميدان التحرير. كذلك ايضا اللي جاي ايضا من مناطق الجيزه اثناء فتره الاعمال عشان نخفف الاحداث

0: اي بقى من ميدان التحرير ومتجه لشارع او رايح لكوبري الجلاء ومتجه لشارع التحرير، هيفضل ان احنا نتجنب هذا الاتجاه ونتجنب كوبري قصر النيل في هذا الاتجاه، ونروح على طول نستخدم ميدان الشهيد عبد المنعم رياض، وهيطلعنا ايضا على كوبري اكتوبر، ومن كوبري اكتوبر بننزل على منزل العجوزه، ومن منزل العجوزه يبقى احنا بنكمل مره اخرى على عودتنا الى كورنيش العجوزه، ونكمل على سواء اللي رايح شارع التحرير، سواء اللي رايح مناطق الدقي والمهندسين. الاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر كافه الخدمات المروريه الان، وبيتم التنسيق مع الشركه المنفذه للاعمال لتصفيه اي كثافات متوقعه خلال فتره الاعمال.
1: بشكرك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات والتفاصيل، زميلي الاستاذ محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري للراديو 99. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمد.
0: شكرا للعالم موفقة دايما، وشكرا للسادة المستمعين،
1: تحياتي لحضرتك. استكمالا مستمعينا لأخبار الدقيقة الأولى للثامنة مساء. اقتصاديا، البنك المركزي قرر تعطيل العمل بكافة البنوك يوم الخميس الموافق 18 من يونيو 2026، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. ومن المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 21 من يونيو 2026. ورياضيا، منتخب المكسيك يواجه نظيره الجنوب إفريقي في 10 مساء في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
2: الدقيقة الأولى.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن

0: جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

صوت نفسك حتى لو انا مش جنب دانا بحبك صوت نفسك حتى لو انا مش جنبك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على مواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة. كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفعالية المؤسسية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة ملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وفي مستهل الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية ورصد احتياجات السوق المحلية بصورة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، فضلا عن دعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة نسبة المكون المحلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إلغاء القصف الذي كان مقررا على إيران الليلة. وقال ترامب إن القيادة الإيرانية وافقت على النقاط النهائية لاتفاق وقف الحرب، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان زمان ومكان التوقيع على الاتفاق قريبا. وأوضح ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام هذه الصفقة. المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية أعلن أنه تم رصد والتعامل مع 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال 48 ساعة الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية إلى أن العدوان الإيراني نتج عنه أضرارا مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية. مواطن لبناني لقي مصرعه وأصيب 17 آخرون في غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة صور جنوبي لبنان. وأشارت مصادر محلية إلى أن الغارة تسببت بأضرار مادية واسعة بأحد المستشفيات القريبة، شملت تضرر أسقف بعض غرف المرضى وقسم الطوارئ، إضافة إلى تحطم عدد من السيارات في ساحة المستشفى. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي استقبلت اليوم وفدا من البنك الدولي لبحث تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبنك. وخلال اللقاء أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تنفذ حاليا عددا كبيرا من المشروعات القومية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت لأن الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية تمثل عنصرا مهما في دعم خطط التطوير ونقل الخبرات العالمية وتبني أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل المرافق. ورياضيا، منتخب المكسيك يواجه نظيره الجنوب إفريقي في 10:00 مساء في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزمن.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها.

ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: إيلين حنا سيدة أمريكية على مشارف 80 من العمر، بسيطة جدا، مظهرها عادي كأي واحدة في عمرها، لطيفة جدا مع جيرانها وقانعة جدا بنصيبها. أولادها اتجوزوا ومن زمان قوي اتجوزوا وبيزوروها أسبوعيا ومعاهم أحفادها. جدة أمريكية عادية جدا، ممكن محدش يلتفت لها، بس الإنسانة البسيطة دي بقى وراها حدوتة كبيرة. إيلين كانت مدرسة للرياضيات والعلوم، وفي مرة قابلت جارة ليها وهي عمرها 30 سنة وبنتها كانت كفيفة. البنت كانت كل متعتها إنها تسمع حكايات من إيلين، لأن صوت إيلين كان لطيف وبيفوت على القلب مباشرة على حد تعبير الطفلة. من وقتها قررت إيلين تخصص وقت من يومها لتسجيل الكتب للمكفوفين بصوتها، وفعلا تبدأ إيلين وما توقفش. 50 سنة يا مؤمن بتسجل كتب بصوتها للمكفوفين، موسوعات كاملة اتسجلت بصوت إيلين، كتب ومراجع ومعاجم ملهاش عدد أضافتها هي للمكتبة المسموعة وبدون أي مقابل مادي. عمل تطوعي كده لله فلله من غير أي حاجة. إيلين ما كانتش بلا حياة وبتضيع وقت والسلام، لا طبعا نهائي. الست متجوزة ومخلفة بدل العيل 5 في عين العدو، ومستوظفة قد الدنيا كمان. إيلين في نفس ذات الوقت ما كانتش مستغنية، حياتها المادية مش اسم الله يعني مترطشة قوي، لا عادي وأقل من العادي كمان، ومع عدد الولاد الكتير وطلباتهم كانت بتعاني أصلا في دفع إيجار بيتها، ومع ذلك شايفة إن العمل التطوعي ده هو رسالتها. فضلت كده كتير، 10 20 30، لا 50 سنة يا مؤمن. والله زي ما بقول لكم كده.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

50 سنة بتقوم بالعمل التطوعي اللي ما بتاخدش عليه الليمة أحمر ده، خدمة للمكفوفين في كل العالم. ده مش كده وبس، ده في فترة مع زيادة إقبال الناس على الكتب المسموعة من المكفوفين من ناحية ومن المبصرين كمان، بعد ما بقت الكتب المسموعة دي وسيلة أسهل للإطلاع، عرضت عليها دار نشر شيك بقيمة 20,000 دولار لأن شغلها فعلا مطلوب. أم إيلين ترفض تماما أي مقابل مادي وتقول عملي تطوعي لآخر يوم في عمري، والحد ما يقولولي متشكرين روحي بيتكم مش عايزين منك حاجة. حكاية إيلين وقفتني كتير قوي قصاد فكرة العمل التطوعي، القيمة العظيمة دي اللي أوقات كتير بتسرح فيها البرومة وتصدي ومنسقطها من حساباتنا ونقول ما هو أصل دومت الحياة بقى هعمل إيه، ما هو حاكم ما فيش وقت، ما هي الدنيا تلاهي، يا ريت والنبي بس يعني نفسي مش ملاحق والله وقتي يدوبك. بينما البعيد الواتساب واخد ربع عمره، والفيسبوك واخد نصه، والربع الباقي يا دوب على قد الأكل والشرب ولو لحق يشتغل ربع ساعة ولا حاجة، والأخت التانية الشوبينج طبعا وطق الحنك وسرت الناس وبرضو الواتساب والسوشيال ميديا واخدة 99% من عمرها. العمل التطوعي يا جماعة قيمة غالية جدا، بتخلي البني آدم أصلا له لازمة، له لازمة قصاد مجتمعه وقصاد نفسه كمان. الحاجة اللي بتحسسك إنك مش ترس في آلة بتلم فلوس أو بتجري على المعايش وخلاص، النشاط اللي بيدي لحياتك قيمة حقيقية لأنك بتعمله وانت مش مستني من وراه إلا إنك تنفع غيرك وبس. خلونا نفكر كمان مرة ونبص حوالينا في الاتجاهات الأربعة، مين محتاج لمجهودك ووقتك وتقدر تعمل له حاجة تضيف لرصيد نفسك قبل ما تضيف له هو؟ خلونا نحيي كل الناس اللي بتقوم بجهود تطوعية غير هادفة للربح، انتوا بجد اللي بتدوا للحياة شكل محترم. تعظيم سلام.

0: I'm serious.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على مواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة. كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفعالية المؤسسية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة ملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وفي مستهل الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية ورصد احتياجات السوق المحلية بصورة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، فضلا عن دعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة نسب المكون المحلي. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي. وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الدولة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات وزيادة عائداتها مع الحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح. وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة. تصريحات نائب رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إلغاء القصف الذي كان مقررا على إيران الليلة. وقال ترامب إن القيادة الإيرانية وافقت على النقاط النهائية لاتفاق وقف الحرب، مشيرا لأنه سيتم إعلان زمان ومكان التوقيع على الاتفاق قريبا. وأوضح ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام هذه الصفقة. اقتصاديا، وزيرة الإسكان روندا المنشاوي استقبلت اليوم وفدا من البنك الدولي لبحث تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبنك. وخلال اللقاء أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تنفذ حاليا عددا كبيرا من المشروعات القومية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت لأن الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية تمثل عنصرا مهما في دعم خطط التطوير ونقل الخبرات العالمية وتبني أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل المرافق. ورياضيا، منتخب المكسيك يواجه حاليا نظيره الجنوب إفريقي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الكورة مش مجرد لعبة، دي حكايات بتتكتب ولحظات بتتسجل في التاريخ. لما العالم كله بيتفرج، استعد لأقوى حدث كروي في العالم. إثارة، منافسة، ونجوم بيكتبوا المجد على المستطيل الأخضر. تابع أخبار المونديال والكواليس أول بأول. هتسمع الكوره بشكل تاني على الراديو 90-90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
3: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
4: ومن أخبارنا
3: موضوع
5: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين
3: حدث
4: مصر بتشهد حدث لأول
3: معلومة ومعرفة نقاش
4: وعشان يكون موضوعنا محل
3: لكل المجالات
4: قضية
3: فنية
5: رياضية
3: سياسة اقتصاد
4: وفي مؤشرات البورصة
3: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساءً.

0: ألو
1: ألو يا قلبي.
0: أيوة.
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: أيوة.
1: هاتلنا طبلة وفوقيها قبلة.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. منتخب المكسيك يواجه حاليا نظيره الجنوب إفريقي في المباراة الافتتاحية للبطولة، والنتيجة حتى الآن تقدم منتخب المكسيك بهدف دون رد. المكسيك تصبح أكثر الدول مشاركة في مباريات الافتتاح بكأس العالم بثماني مشاركات. منتخب مصر يخوض مرانه وسط حضور جماهيري كبير استعدادا لمواجهة بلجيكا يوم الاثنين المقبل في ضربة البداية بكأس العالم. مصر وبلجيكا يقعان ضمن المجموعة السابعة إلى جانب إيران ونيوزيلندا. الجهاز الفني المنتخب الوطني يشرح للاعبيه قوانين التحكيم الجديدة في كأس العالم 2026. منتخب اليابان يعلن استبعاد قائده واتارو إندو من كأس العالم بعد تجدد إصابته في الكاحل. الدولي الإسباني لامين يامال يعود إلى تدريبات الجماعية لمنتخب إسبانيا استعدادا لانطلاق كأس العالم. الولايات المتحدة تمنع مشجعي كوت ديفوار القادمين من فرنسا من الدخول إلى البلاد. ولاعب المنتخب الألماني يتكلفون بنقل 600 مشجع مجانا لحضور مباراة المنتخب أمام الإكوادور.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على مواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ومدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الاتصال يتناول سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة الصحة والأمن الدوائي في القارة الإفريقية. ترامب يعلن إلغاء تهديده بشأن ضربات ضد إيران الليلة بعدما سماه بتقدم في المفاوضات. وكالة أنباء فارس تشير لأن إيران لم توافق بعد على أي وثيقة لمذاكرة تفاهم مع واشنطن. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول إن العودة إلى حرب شاملة ستكبد المنطقة بأسرها خسائر فادحة. وزيرة الإسكان تستقبل وفد البنك الدولي لبحث تعزيز أوجه التعاون المستقبلية. ومنتخب مصر يخوض مرانه وسط حضور جماهيري كبير استعدادا لمواجهة بلجيكا يوم الاثنين المقبل في ضربة البداية بكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا ربي في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة غريب مصطفى ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة هبتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. وفيها خلال حلقتنا في أولى ملفاتها، وهنستمع لتحليل الخبراء في اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الإصلاح الإداري وتوجيهه بتأهيل القيادات. ملف آخر هنتابع فيه دور المصري في مساندة الأشقاء العرب ودعم السلام الإقليمي. خلال حلقتنا أيضا وأجواء روحانية هنتعرف فيها على أهم مدار في عظة البابا تودروس الثاني وتفاصيل تهنئة الكنيسة الكاثوليكية بحلول العام الهجري الجديد. كمان هنروح نتابع مشروعات التنمية مع اقتراب

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرة تانية بجدد الترحيب والتحية بحضراتكم وأولى متابعات حلقتنا بعنوان الإصلاح الإداري وتنمية رأس المال البشري. الحقيقة النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه توجيهات مهمة جدا في اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. هذا الاجتماع خاص بمتابعة ملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، وفي هذا الاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه عدد من التوجيهات المهمة جدا. خلونا نتابع تفاصيلها وتحليلها مع دكتور أيمن الدهشان، استشاري إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية البشرية. برحب بحضرتك يا دكتور على هوا الراديو 90 90.
2: أنا برحب بحضرتك وبرحب بكل مستمعي راديو 90 90. وملف مهم جدا
1: طبعا،
2: ملف بناء الدولة الحديثة والكفاءات والاستثمار في رأس المال البشري. يمكن حضرتك عارفة أن احنا مهتمين جدا بهذا الملف.
1: نعم. طب بنتكلم على يعني ملف حيوي زي ما حضرتك أشرت، وهو تطبيق معايير الكفاءة في الجهاز الإداري وضرورة تطوير الجهاز الإداري للدولة وترشيد استخدام الموارد، ودي كانت أبرز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة خلال هذا الاجتماع. خلينا نتكلم مع حضرتك على دلالة ومردود اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الإصلاح الإداري وتأهيل القيادات وتوجيهاته بالاهتمام بمعايير الكفاءة والجدارة في الجهاز الإداري للدولة.
2: طيب خلينا نقول ان توجيهات السيد الرئيس السيسي اليوم بتؤكد ان بناء الانسان المصري هو حجر الاساس في بناء الجمهورية الجديدة.
1: نعم.
2: مفيش اصلاح هيتم اداري حقيقي لما نشيل اللوائح

0: والهياكل، ونغير بقى الكلام ده بالاستثمار في الكفاءات، ان احنا نكتشف القيادات اللي موجودة، ان احنا نطبق معايير الجدارة والشفافية في الاختيار وفي الترقية، وان احنا نعزز كفاءة المؤسسات الحكومية. لان حضرتك يعني احنا الدولة المصرية في الاواني الاخيرة دولة طموحة جدا، دولة عندها رؤية مصر 2030 بتشتغل على ابعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، فتستحق ان تساهم الدولة في صناعة قيادات قادرة على إدارة المستقبل، لأن الأمم مش هتتقدم إلا بعقول مؤهلة ومؤسسات قوية وإنسان قادر على الإبداع، لأن صناعة الجمهورية الجديدة هتحتاج بقى يعني مش بس إن أنا أستثمر في الكفاءات ولا عين كفاءات فقط، لا.
1: طيب يا دكتور أيمن، خلينا نحطهم في نقاط، يعني أبرز النقاط المحورية في تطوير الجهاز الإداري للدولة اللي هو بيعتبر عملية متكاملة، أهم محاورها.
0: طيب بص حضرتك، أنا أول حاجة شايف إن إحنا عشان نعمل منظومة متكاملة أول حاجة لازم يبقى عندي داتا بيز أو إنشاء قاعدة بيانات. وأنا عندي مين؟ مواهب زراعية، صناعية، مواهب تجارية، مواهب في القطاع المصرفي، أنا محتاج هذه الجدارات والكفاءات وأصحاب الجدارات يبقى عندي منها قاعدة بيانات موجودة في كل التخصصات، وابتدي أعمل تطبيق للتقييم العلمي المستمر للموظفين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يبقى فيه مؤشرات أداء واضحة بنقيس عليها مثلا القيادي أو الوزير أو وكيل الوزارة أو المدير العام اللي موجود في هذه الجهاز زي ما الشركات الخاصة بتعمل. وبالتالي لازم نعمل حاجة اسمها برنامج لإعداد القيادات، وأعتقد أن أنا يعني شفت الصراحة أكاديمية الوطنية للتدريب موجودة النهاردة، أكاديمية العسكرية موجودة النهاردة، موجود برضو جهاز الرقابة الإدارية موجودة، كل هذه الأجهزة موجودة. وموجودة ليه بقى؟ عشان احنا عايزين يبقى عندنا صف تاني وتالت، لان احنا ساعات لما بيغيب الصف الاولاني بنقول اين الصف التاني، اين الصف التالت، وبالتالي لازم اربط بقى الترقيات بالكفاءة وابتدي ان انا اتوسع في التحول الرقمي واشوف كمان الخبرات المصرية بالخارج، لان لا يمكن الاستهانة من تجارب المصريين. احنا عندنا مصريين عاملين تجارب محترمة جدا جدا جدا بره، فعايزين ننقل المعرفة دي. انا شايفها تعتبر زي روشتة، الروشتة دي ممكن من خلالها نبني منظومة وطنية لاكتشاف المواهب والشباب اللي موجودين، لان برضو خلينا نقول ان الدولة المصرية دولة شابة، وفي الاواني الاخيرة الاستثمار في الكفاءات مش ان انا اختار افضل العناصر بس، لا، ده انا عايز يبقى عندي منظومة اكتشف فيها الموهبة، اهله، اقيمه، احفزه. فالدول المتقدمة مش بتتنافس بس على بعض الموارد، لا، ده الموارد البشرية ورأس المال البشري تحديدا. وهذه جملة مهمة جدا، يعني انا مدرك اهمية هذه الكلمة رأس المال البشري، لانه احد محاور رأس المال الفكري. لان احنا مش هنبني بنية تحتية ومشروعات قومية لقيادات ما تقدرش تحافظ عليها، صحيح. لا، احنا عايزين بقى نقدر نحافظ. وعشان نحافظ اذن الاجابة تبدأ من الانسان، وتبدأ من اختيار الكفاءات القادرة على القيادة وصناعة القرار وسرعة القرار اللي ممكن يعزز بقى دور مصر، سواء بقى في التنمية او في التنافس، لان حضرتك شايفة الانتاج والتطور والذكاء الاصطناعي والميكنة موضوعات فعلا في غاية الأهمية، عايزة كفاءات، عايزة جدارات،
1: صحيح، عايزة مواكبة بالكفاءات أيضا. أستاذ دكتور أيمن، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بالتأكيد حضرتك كلامك صائب للغاية، وبالتأكيد إن شاء الله نشوف خلال الفترة القادمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبق بالفعل على أرض الواقع في جميع أجهزة الدولة الإدارية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، دكتور أيمن الدهشان، استشاري إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية البشرية، شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا، فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من خمسة لسبعة بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-53 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.

0: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم، وهنتابع قداسة البابا تودروس الثاني وقراره أو قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء عاصمة جديدة. بدأ ببناء المسجد والكنيسة، فكانت البداية الروحية. ده كان تصريح من قداسة البابا تودروس الثاني النهاردة في إطار الاحتفال والتهنئة بحلول العام الهجري الجديد. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 90-90. أستاذة وفاء تحياتي لحضرتك.
1: مساء الخير.
0: بنتكلم على الحقيقة عناوين رئيسية في غاية الأهمية في عظة قداسة البابا تودروس الثاني، وأيضا هناك تهنئة من الكنيسة الكاثوليكية في أو بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. خلينا نبتدي معك أستاذة وفاء بعظة قداسة البابا تودروس الثاني.
1: كان عظة قداسة البابا امبارح كانت مساء من اسكندرية، خاصة كانت تحديدا كنيسة العذراء بالمعمورة. الحقيقة البابا تودروس بيتكلم عن التغيير اللي بدأنا نشاهده كلنا ونلمسه على أرض الواقع تحت مسمى يعني الجمهورية الجديدة. وطبعا كانت من أهم النقاط الحياة اللي دايما الكنائس كانت بتعاني منها لفترات طويلة، هو عدم قدرتها على حتى ان هم يجددوا ولو جزء بسيط جوه الكنيسة بدون يعني مشاوير كتير يعني. فالقيام البابا تودروس امبارح كان بيتكلم عن الاختلاف وقال الجملة بتاعته انه الكنيسة مكان يساهم في خدمة الوطن واعداد المواطن الصالح، وانه لما قرر الرئيس السيسي بناء عاصمة جديدة لمصر بدأ ببناء المسجد والكنيسة، ومن هنا كانت البداية روحية. طبعا احنا بنشوف كمان من يعني قديم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيؤكد خاصة في المدن الجديدة على تواجد او وجود جامع وكنيسة، ويعني في طار انه لكل حق في هذا الفرد يعني من يعني افراد الوطن ده ان هم يعني
0: يمارسوا
1: عبادتهم بدون أي
0: قلق. احنا اعتدنا طبعا ويعني كلنا نعيش بالدين لله والوطن للجميع، فتحت هذا الشعار يعني اعتقد ان هذه الاجراءات تتم بهذه الشاكلة. هنتقل مع حضرتك أستاذة وفاء للجزء الخاص بتهنئة الكنيسة الكاثوليكية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
1: كان النهارده الكنيسة الكاثوليكية بمصر أصدرت بيان بتهنئ فيه رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد. وطبعا أكدت فيها أن الكنيسة الكاثوليكية أكدت دايما على صلاتها ودعمها لجميع قيادات الدولة، وأن ربنا يوفقهم في خطاهم ودايما ربنا يقدم الخير والسلام والرخاء والازدهار لمصر. وطبعا ان المناسبه دي يكون من اهل خير وسعاده لكل الشعب، وان هو يحفظ الوطن خير يا رب من كل شر. وطبعا دي عاده الحياه لكل الكنائس دايما في اي مناسبه يعني بتكون سباقه الحقيقه، ان هي دايما احنا زي ما انت قلتي وتفضلتي انه احنا في وطن العبادات فيه حره، وطبعا كل واحد بيمارس عبادته بحرية شديدة جدا. فطبعا في محبة حقيقية، وده اللي احنا بنشوفه دايما على الحقيقة. احنا دايما بنشوفه مش بس في الأعياد أو المناسبات، دايما بنلاقي القيادات الدينية يعني لو في مناسبة بتذهب وتهني أو تصدر بيانات تهنئة، والعكس لما بيكون في أعياد مسيحية دايما بتشوف قد إيه إنه بيبقى يعني رئيسة الرئيس بحريص إنه يكون في مندوب متواجد وهو شخصيا بيتواجد في الكنيسة زي كل كعادته كل عام الحقيقة.
0: صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات، الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 90-90. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة وفاء. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبارنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم، وبعنوان مصر سند العرب وداعم السلام الإقليمي، مصر أيضا تجدد رفض الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية وتؤكد دعم الأشقاء. هناك اتصالات بين وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي مع رئيس وزراء لبنان ووزير الخارجية الباكستاني، وهناك تصريحات مهمة وهي دعم مصر لاستقرار وسيادة لبنان على أراضيها وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وضرورة الحل الدبلوماسي بوقف التصعيد والحرب. والقاهرة تستضيف الاجتماع الرابع للآلية الرباعية لخفض التصعيد الإقليمي. هذه العناوين تفاصيلها وتحليلها مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك، وعايزين نتكلم مع حضرتك عن دلالة الرسالة النهاردة من إعادة تجديد مصر لرفض تكرار الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية الشقيقة.
2: بالتأكيد هي رسالة مصرية سابقة أكد عليها صدر وزير الخارجية اليوم في عدة اتصالات دبلوماسية مع نظراء العرب أو نظرائه من دول إقليمية وعربية. كانت هي رسالة سابقة برفض مصر لأي عدوان أو أي اعتداء على سيادة الدول العربية، ويمكن هذه الرسالة كانت واضحة حتى في اتصال السيد الوزير مع رئيس وزراء لبنان اليوم، واللي بيأكد فيها على ثوابت الموقف المصري اتجاه لبنان من والهدف بشكل أساسي الحفاظ على استقرار وحدة وسيادة الدولة اللبنانية ورفض الممارسات العدوانية من دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، والمطالبة المصرية بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية. الأمر الآخر أن مصر فيه بتتفاعل بشكل إيجابي جدا فيما يتعلق بتطورات الحرب على إيران والتطورات التي تشهدها المنطقة، ويمكن ده كان واضح فيه مجموعة من الأمور. يمكن اليوم في اتصاله مع نظيره الباكستاني والحديث عن استضافة القاهرة للاجتماع الآلية الرباعية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان والمعنية، وهي دول الوساطة الأساسية أو قناة الوساطة الأساسية فيما يتعلق بما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران من أجل التهدئة وعدم التصعيد أو تجنيب منطقة التصعيد والعودة إلى الحلول السياسية الدبلوماسية. واحدة من هذه المستجدات هو البيان الصادر منذ قليل من الخارجية المصرية، واللي بيأكد على ضرورة استثمار الأجواء الإيجابية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم بعدم أو إلغاء الضربة العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، والتفاعل الإيجابي مع ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار. يمكن أشار الرئيس الأمريكي أشار إلى أن دول إقليمية على رأسها مصر وأيضا والسعودية وتركيا وعدد من الدول الإقليمية أيدت فيما يتعلق خطة وقف إطلاق النار، وهو يمكن أشار إلى هناك أفق إيجابي في هذا الصدد، وبالتالي مصر بترحب بهذه الخطوة لأنها معنية أو تتبنى أو تتقاد أو تتكامل مع الرؤية المصرية الهادفة إلى الحلول السياسية والدبلوماسية. واحدة من الرسائل التي تم التأكيد عليها هو طبعا عدم الاعتداء على سيادة الدول العربية وتحديدا الدول الخليجية ومراعاة شواغل الدول الخليجية أو أمن دول الخليج باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. دي واحدة من الرسائل التي تم التأكيد عليها سواء في الاتصالات الدبلوماسية للسيد وزير الخارجية أو في بيان الخارجية الصادر منذ قليل.
1: أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإضاحات. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية، شكرا جزيلا لحضرتك. تحياتي. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية، وينطلق كأس العالم 2026 النهاردة بمباراة الافتتاح في المكسيك وملاعب الولايات المتحدة وكندا، منتظر عدد كبير من المباريات. شارك منتخب أو بيواصل المنتخب المصري الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن تحضيراته النهائية والجدية بتركيز كبير استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم. هتقام مباراة منتخب مصر القادمة ضد بلجيكا في الجولة الأولى من المجموعة السابعة في مسابقة كأس العالم يوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن بيواصل تحضيراته النهائية لخوض منافسات كأس العالم اللي هتستضيفها أو بتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 من يونيو النهاردة ومستمر لحد 19 يوليو 2026. هنطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع نستكمل متابعة أخبار حلقتنا. ابقوا معنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي فسيبك بالحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنروح محافظة الشرقية ونتابع تنفيذ 846 مشروع بالمرحلة الأولى في 41 قرية و 740 تابع، والمبادرة تقدم خدمات طبية في هي في محافظة الشرقية، وهذه هي مبادرة حياة كريمة. هنتابع المزيد من التفاصيل مع زميلي الكاتب الصحفي محمد الجريتلي مراسل موقعنا الإخباري مبتدى والراديو 90 90 في محافظة الشرقية. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي حضرتك يا استاذه علا والكتاب مستمعي راديو 90 90.
1: تحياتي لحضرتك.
2: كل سنه والشعب المصري كله بخير بمناسبه ثوره يوليو.
1: يا رب
2: يا رب. طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم جدا بالقرى اللي هي اكثر فقرا ولو كانش فيها اي خدمات. فمن هذا المنطلق فخامه الرئيس أطلق المبادرة الرئاسية اللي هي حياة كريمة، وحياة كريمة دي يعني يعتبر عملت حدث ونقلة نوعية في قرى كتير قوي، منها قرية الحسينية اللي تابعة لمحافظة الشرقية. قرية الحسينية دي
1: طب احنا لو عايزين نتابع معاك يا استاذ محمد المرحله الحاليه الموجوده على ارض الواقع في المبادره الرئاسيه حياه كريمه في قرى محافظه الشرقيه، خلينا نقف على يعني مراحل التنفيذ الحاليه على ارض الواقع معاك استاذ محمد.
2: حضرتك هو تم تنفيذ 846 مشروع المرحله الاولى ب 41 قريه و 740 تابع بنسبه تنفيذ 95%، دي تم بالفعل. تمام. طبعا الكلام ده تم في قرية الحسينية اللي هي في شمال الشرقية. طبعا الاهتمام كان أكثر في هذه المبادرة بالأبنية التعليمية، الصحة، الطرق الداخلية والطرق المحلية وقطاع الاتصالات ومكاتب البريد، الكهرباء والإنارة. دي كله تم تطويره في خلال المبادره الرئاسيه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الجدير بالذكر حضرتك استاذه علا ان كان طريق فاقوس الحسينيه ده كان يرقب بطريق الموت. بعد فخامه الرئيس لما اطلق المبادره الرئاسيه حياه كريمه الطريق بقى يعني طريق دولي. النهارده كل اهالي الشرقيه بتشهد بهذا التطور وهذه النقله النوعيه المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
1: حيل جدا.
2: الحاجة الثانية كنت حضرتك لو انت حضرتك من ابناء الشرقية في حتى التليفون لما تيجي تتصل بالتليفون مفيش شبكة. مفيش شبكات محمول. النهاردة يعتبر اهالي الحسينية قاعدين في التجمع وفي اماكن اكنهم قاعدين في اماكن بره الشرقية خالص.
1: يتم تحسين الخدمات والعمل على متابعة شكاوى المواطنين، ده شيء هايل جدا. كمان هتكلم معاك استاذ محمد عن الجزء الخاص بتقديم خدمات صحية لاهالي القرى عن طريق مبادرة حياة كريمة. خلينا نتكلم عن هذه الجزئية والقوافل الطبية العلاجية المنبثقة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
2: حضرتك فخامة الرئيس يعني بيهتم جدا بالقطاع الصحي، ومن هذا المنطلق تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بوحدة الظواهري. وحدة الظواهري دي تابعة لمدينة كاهية. مدينة كاهية دي أحد مراكز محافظة الشرقية. طبعا القافلة دي تم من خلالها الكشف على أكثر من 2160 مريض في قرية الظواهري. طبعا هي اشتملت القافلة على 11 عيادة بها 10 تخصصات طبية، يعني من أهمهم البطنة والجراحة والعظام والأطفال والنساء والتوليد والبلدية والتناسلية. طبعا ده كله بالمجان على نفقة الدولة. المواطن البسيط ما تكلفش أي حاجة. ومن خلال هذه القافلة تم حالة 8 حالات جراحات، يعني إجراء جراحات اللي هم من الفئة اللي هي مستحق الرعاية على نبضة الدم.
1: طيب من خلال طبيعتك أستاذ محمد أخيرا كده خلينا نتكلم عن مردود هذه المشروعات على أهالي قرى الشرقية من خلال متابعتك ويعني ملامستك أنت للواقع في محافظة الشرقية.
2: حضرتك طبعا المواطن أي حاجة بتديله من قبل الدولة وما بتكلفوش أي أعباء طبعا الناس بتبقى فرحانة جدا. وطبعا الحاجات دي أو الطوافل اللي هي الطبية في القرى اللي هي الأكثر احتياجا اللي هي القرى التابعة للمراكز، فلما بتنزل فيها قافلة طبية وبيتم الكشف عن المجان بالمجان عليهم طبعا بتلاقي استحسان المواطنين كتير قوي.
1: أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، زميلي الكاتب الصحفي محمد الجريتلي مراسل موقعنا الإخباري مبتدأ والراديو 90 في محافظة الشرقية، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا أستاذ علا وخالص تحياتي للمشاهدين الراديو 90.
1: تحياتي لحضرتك. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم مرة تانية نواصل متابعة أخبار حلقتنا.

0: الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنتابع التعديلات المرورية الأبرز والأهم في محيط الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل في شارع 26 يوليو. كمان هنتابع التعديلات المرورية في محيط أعمال خاصة بمحطة كهرباء 6 أكتوبر الرئيسية في طريق الواحات. هذه التفاصيل بالتفصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك.
2: اهلا يا استاذ علا. تحياتي لاستاذك والاستاذه المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. والحقيقه ان احنا عندنا تعديلات مروريه كتيره جدا، وخلينا نبتدي بالتعديلات المروريه الخاصه بمحيط الاعمال بمشروع المونوريل في شارع 26 يوليو.
2: بالبدايه طبعا احنا زي ما حضرتك اتفضلتي مشكوره ونويت هنبدا النهارده بالغلق الكلي اللي هو شارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، وده لمده 3 ايام اسبوعيا لمدة شهر كامل على مدار شهر لتنفيذ أعمال المونوريل خلال شهر. هذه الثلاث أيام دول يا أستاذة بيبدأ من يوم الخميس ومستمرة معانا حتى صباح الحد، وهو بالفعل إن هي الأعمال ديت هي تنفيذا لأعمال التطويرية وللتحويلات المؤقتة لتنفيذ أعمال المونوريل بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركات المنفذة للأعمال التي قامت بنشر كافة الخدمات المرورية لتسيير الحركة. أولا هنبدأ باستمرار الأعمال المرورية في محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان. الأمر ده هيستلزم الغلق الكلي زي ما احنا قلنا لمدة شهر على مدار 4 أسابيع، وهو يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الحد من كل أسبوع اعتبارا من غضون ساعة قادمة. والأعمال بتكون من الساعة 12 ونص صباحا حتى الساعة 5 صباحا. الأمر ده هيستلزم تحويل حركة السيارات على عدة شوارع من أبرزها اللي جاي من كوبري 15 مايو متجه لميدان لبنان عند نادي الزمالك، بندخل يمينا إلى شارع الدكتور صلاح شاهين، وممكن نكمل مرة أخرى إلى الدكتور حجازي، وممكن نكمل مرة أخرى إلى شارع وادي النيل أو شارع أحمد عرابي، أو نستخدم شارع جامعة الدول العربية وصولا إلى ميدان لبنان. في نفس هذا السياق كذلك أيضا عندنا أعمال تنفيذ خاصة بمحطة كهرباء 6 أكتوبر الرئيسية واللي هي كائنة بطريق الواحات أمام وسط الدهشور. الأمر ده هيستلزم أيضا الغلق الكلي في الاتجاهين لمدة 3 أيام اعتبارا من غضون ساعتين تحديدا من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا، على أن تكون هذه الأعمال لمدة 3 ساعات يوميا. وهتبدأ عملية إجراء التحويلات على النحو التالي: اللي جاي من طريق أو القادم من طريق السياحي متجه لمدينة 6 أكتوبر بيقوم الدخول إجباري يمينا بأول حارة بطيئة بتقابله من عند طريق الأنبياء التعليمية، ثم يسارا لشارع نادي وادي دجلة، ثم وصولا إلى وصل الدهشور بيخرج مرة أخرى على طريق الواحات ومدينة 6 أكتوبر عقب تجاوز منطقة الأعمال. كذلك بقى اللي جاي من مدينة 6 أكتوبر ومتجه لطريق الواحات ورايح للطريق السياحي بيفضل قبل منطقة الأعمال في تحويلة مستحدثة بطول 400 متر تحديدا، وهذه التحويلة المستحدثة بيقوم قائد السيارات بالدخول إليها وبيعدي من عندها مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال بولاية 400 متر. الإدارة العامة لمرور الجيزة ونوهت وتكشف تحديدا بوضع العلامات المساعدات الدالة على وجود أعمال ووجود التجهيزات الدالة وسط انتشار كافة الخدمات المرورية. كذلك أيضا مستمرين في نطاق محافظة الجيزة التي أطلقت محافظة الجيزة وأكدت خلال بيان لها منذ دقائق غلق جزئي بالتناوب أعلى كوبري أكتوبر لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة والطبقة الأسفلتية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وتحديدا على مدار يومين هم تم تنفيذ غلق جزئي بالتناوب بعدد من قطاعات كوبري أكتوبر على مرحلتين. المرحلة الأولى النهاردة إن شاء الله من مطلع البطل أحمد عبد العزيز وحتى أعلى النيل في نطاق محافظة الجيزة، دي هتتم من الساعة 1 وحتى الساعة 10 صباحا. المرحلة الثانية بيوم السبت ان شاء الله في الاتجاه القادم بقى من اعلى النيل وصولا لحد منزل البطل احمد عبد العزيز، وهتتم ايضا من الساعه 1 صباحا وحتى الساعه 8 صباحا من نفس اليوم. الاداره العامه للمرور الجيزه وجهت ايضا بنشر كافه الخدمات المريه بالتنسيق مع الشركه المنفذه للاعمال، وبتهيد محافظي الجيزه قائدي المركبات الالتزام باللوحات الارشاديه حفاظا على سلامتهم وضمان انتظام الحركه المريه خلال فتره الاعمال. ما زلنا ايضا احنا بننوه من خلالك، ويمكن احنا كان خلينا الحظ وتواصلنا مع السيدة استاذه علا خلال النشرات الاخباريه على مدار الساعه النهارده، اللي كان عندنا غلق كلي لكوبري قصر النيل في الاتجاه القادم من مناطق الجلاء وميدان الجلاء وكوبري الجلاء ومتجه لميدان التحرير. الاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر كافه الخدمات المريه في محيط الاعمال لاعمال رفع وكفاءه صيانه الكوبري، وعلى قائد السيارات القادم من كوبري الجلاء ومتجه لميدان التحرير عن عدم سلوكنا كوبري قصر النيل، وهننزل على طول من ميدان الجزيره على شارع سرايا الجزيره، وده هيطلعنا على كوبري اكتوبر، ومن كوبري اكتوبر بننزل منزل الشهيد عبد المنعم رياضي، بقى احنا كده تجنبنا منطقه الاعمال. كذلك بقى اللي جاي من ميدان التحرير وجاي من منطقه وسط البلد ورايح شارع الجلاء ورايح منطقه شارع التحرير وكوبري الجلاء، لا بنكمل على طول على ميدان التحرير على ميدان الشهيد عبد المنعم رياضي، وبنطلع كوبري اكتوبر من ميدان الشهيد عبد المنعم رياضي، وممكن ننزل منزل العجوزه، ومن كورنيش العجوزه بقى بنكمل رحلتنا على الاتجاهات اللي احنا الاماكن اللي احنا مراد نروحها تحديدا. وكذلك ايضا بينصح بقى القائدي السيارات خلال فتره الاعمال يا استاذه علا، الاعمال دي مستمر معانا لحد الساعه 2 ظهرا غدا ان شاء الله. اللي جاي خارج من منطقه امبابه والكتكات والوراق ممكن يستخدم كوبري الساحل ورايح مناطق القاهره، اللي جاي من مناطق ميدان ستينكس واحمد عرابي ممكن يستخدم كوبري 15 مايو مطلعه من ميدان ستينكس، اللي جاي بقى من منطقه جامعه القاهره ممكن نستخدم، جاي من مناطق كورنيش العجوزه ممكن نروح نستخدم، او جاي من مناطق الدقي ممكن نروح نستخدم كوبري الجامعه. وبكده بتخفيفنا هذه الاحجام المريه الاحمال المريه خلال فتره الاعمال هيبقى عندنا ستيوره ويسر امام حركه قائدي السيارات.
1: هايل جدا، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل الكاتب الصحفي الاستاذ محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري للراديو 90 90. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التقرير الوافي استاذ محمد.
2: شكرا
1: لزهرة مفاقة
2: دايما، وشكرا
1: للسادة المستمعين. تحياتي لحضرتك. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية وأجواء المونديال، أجواء ترفيهية وخدمية أيضا للمواطنين خلال فترة بطولة كأس العالم، محافظة القاهرة وفرت 5 شاشات عرض عملاقة موزعة في أنحاء مختلفة من العاصمة. هذه المبادرة في إطار حرص المحافظة على دعم الأنشطة اللي بتنشر البهجة وتعزز الروح الرياضية والتواصل المجتمعي بين الأهالي. دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الساعة 8 مساء شهد فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم برفقة أهالي حي الأسمرات. كمان تم عرض الافتتاح عن طريق الشاشة العملاقة اللي أقامتها المحافظة محافظة القاهرة في الملاعب الرياضية الواقعة أمام مبنى الحي لضمان مشاهدة ممتعة للجماهير في أجواء آمنة ومنظمة. أكد الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة استعدت لاستقبال الجماهير طوال فترة البطولة من خلال تجهيز المواقع التالية بشاشات عرض عملاقة: الملاعب الرياضية أمام حي الأسمرات وفي مركز شباب رود الفرج، وأرض البرنس في حي الساحل، وسوق العاشر بحي شرق مدينة نصر، كمان مركز شباب البساتين في حي البساتين. نطلع فاصل مرة تانية ونرجع معاكم لآخر أخبار حلقتنا، ابقوا معنا. دايماً

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: وصلنا لآخر أخبار حلقتنا. وفعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 انطلقت بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية. هذا التدريب قلعة الجبل 2 بيؤكد على عمق العلاقات العسكرية المتميزة بين مصر وسلطنة عمان، ودعما لجهود التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين. المهندس خالد هاشم وزير الصناعة ودكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة شهدوا مراسم تسليم 43 عقد لأصحاب المصانع والورش في منطقة شق التعبان الصناعية. من ضمن متابعتنا الإخبارية أيضا، لجنة مبيدات الأفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفذت برنامج تدريبي متخصص بيهدف لدعم قطاع ثروة نحل العسل والارتقاء بالكوادر الفنية العاملة في المناحل المصرية. أيضا دكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن أن المنتج المصري حاز على ثقة دولية بفضل جودته العالية، مصر بتصدر حاليا أكثر من 420 سلعة زراعية لمختلف دول العالم، وده يعني أصبح يجعل لمصر في كبار المصدرين عالميا. دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عقد اجتماع لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى خاصة بالاحتياجات المائية المقبلة خلال الموسم الصيفي، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطهيرات الترع والمصارف. محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري بالجيزة وقعت بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ومجلس أمناء المدينة بهدف تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة. مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشوان بمحافظة بني سويف بتواصل استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري. اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية دشن منظومة مواصلات المنصورة بإطلاق 10 أوتوبيسات جديدة بخدمة VIP المميزة. محافظة بني سويف أعلنت البدء في الإجراءات التنفيذية الخاصة باستبدال العدادات الكودية بأخرى دائمة للمواطنين الحاصلين على نماذج إتمام التصالح. البنك المركزي المصري قال أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448 تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس القادم. فأخبار الرياضة، ومسؤول النادي الأهلي بيستعد للإعلان عن تعيين المغربي حسين عموتة مدير فني للفريق الأحمر خلال الأربع أو الثمانية وأربعين ساعة القادمة. بعثت منتخب مصر للألعاب القوى غادرت صباح اليوم من القاهرة متجهة لتونس للمشاركة في منافسات بطولة الجائزة الكبرى اللي هتقام خلال الفترة من 11 لحد يوم 20 يونيو الجاري. أخيرا في متابعة الأحوال الجوية، هيئة الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة معتدل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد. ودرجة الحرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 34 والصغرى 23. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12، بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على مواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إلغاء تهديده بشن ضربات ضد إيران الليلة بعد التوصل إلى اتفاق. ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران ربما يوقع مطلع الأسبوع في أوروبا، واصفا إياه بتسوية رائعة. ترامب يعلن أن نائبه جيدي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق. الرئيس الأمريكي يشير لأن مضيق هرمز سيفتح رسميا فور التوقيع على الاتفاق. مصر تعرب عن تطلعها لاغتنام الفرصة المتاحة من أجل التوصل لاتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران. مصر تجدد تأكيدها على ضرورة الأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية لدول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول إن العودة إلى حرب شاملة ستكبد المنطقة بأسرها خسائر فادحة. وزيرة الإسكان تستقبل وفد البنك الدولي لبحث تعزيز أوجه التعاون المستقبلية. ومنتخب مصر يخوض مرانه وسط حضور جماهيري كبير استعدادا لمواجهة بلجيكا يوم الاثنين المقبل في ضربة البداية بكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 99 هواها مصري.
1: احب امسي على كل اللي سامعين. وسع اسمع تكلم مع اللي مين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف في كتفك نبني مستقبل. وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل، في يوم هنوصل والفكره تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 99.
1: السلام عليكم، مساء الفل، اهلا بالمعلمين وعائلة يونس العظيمة، ولقاء جميل وعظيم لانه حلو وعظيم طبعا عشان حاجة واحدة بس، عشان انتم موجودين. اهلا بكم ايها العائلة، ايتها العائلة العظيمة، وسهرة جديدة من سهرات كلام معلمين على اذاعتك الاولى راديو 99 FM. يا رب تكونوا بخير وتكونوا مركزين كده ومتناموش مني مش مني في الحلقة. ويا جماعة جهزت شوية حاجات كده تفوقكم. الله، ايه الكلام ده؟ كل شوية تسمعني وتنام؟ ايه عندك عليا لوك بحكي حوديت قبل النوم انا ولا ايه؟ بس خلي بالك علشان ممكن لما تنام يكون في سبب تاني مرعب، يكون في حد مش عايزك تسمع فيخليك انت تنام. احنا عملنا حلقة كاملة يا جماعة وهتلاقيها موجودة على يوتيوب، ليه بتسمع يونس وتنام. لو انت عندك الجرأة تسمع وتكتشف ان اللي بينيمك حد تاني خالص، يبقى اسمع. طب ما علينا، انتوا وحشتوني جدا ويا رب تكونوا بخير. بس شروطنا في كلام معلمين، يا ريت ما تنسوش دايما ان احنا اول ما هنبدا فقرات الرعب هتطفي نور الاوضه، هتلبس السماعتين بتوعك، كمان ما تنساش لو انت سايق على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت قوي. قبل ما ندخل حلقتنا النهارده لازم نقول كلمتين حلوين كده، كلمتين من القلب. بيقولك زي ما الجو قلاب وعمال يقلب من فجأة من حر لفجأة نسمة هوا لسقعة لمطرة لزوابع، افتكر ان حياتك ممكن تتغير لأحسن في لحظة كده زي ما الجو بيتغير. من كي ممكن تكون اصلا مش متوقع التغيير ده ولا مستنيه. كل المطلوب منك انك تسعى للتغيير وتنسى حاجة اسمها يأس، وتتوقع ان ممكن التغيير اللي انت مستنيه يحصل ورميله سنين او شهور ممكن يحصل حالا، بس انت اسعى. بيقولك شوية الضباب اللي بيتكونوا في البرد على ازاز العربية مش معناهم ابدا ان مفيش طريق قدامنا خالص، والله الطريق موجود زي ما هو، بس انت لازم تمسح الضباب من الازاز علشان تشوف كويس الطريق وتكمل فيه وهتوصل. مش لازم يكون الشمس طالعة والجو لطيف جدا والحرارة معتدلة عشان تقول اليوم مثالي. طبيعي في الدنيا يوم شمس يوم مطر يوم شوية غيوم، المهم انك تعرف تتأقلم مع كل الظروف اللي بتمر بيها وتكمل، وتكون واخد احتياطاتك كويس زي ما بتاخد جاكيت تقيل وجاكيت للمطرة وشمسية لو الدنيا صعبة جدا. لازم برضو تكون عامل احتياطاتك في الحياة عموما وتكون جاهز لها قوي. حاول تشوف الحلو في كل جو، يعني اليوم الشتوي والسائع بتلاقي فيه السعادة في لمة العيلة وكوباية شاي سخنة وشربة العدس. اليوم الصيف الحر يا سلام بقى على القعدة على البحر والموج وصوت الموج وهو رايح وجاي، يا على الحلاوة. افتكر دايما ان الكلمة الحلوة بتبقى زي نسمة الهواء المنعشة في وسط يوم حر. خليك انت صاحب الكلمة الحلوة، وصدقني دي كارما، دي رايحة وجاية لينا. حاوط نفسك بالناس اللي عمرهم ما هيسيبوك لوحدك، ولا عمرهم هيسيبوك تحس بالبرد والوحدة ابدا. الناس دي موجودة بس احنا ساعات بنبقى مش واخدين بالنا ومش مركزين. بيقولك مش دايما توقعات الارصاد الجوية بتكون دقيقة بنسبة 100%، بتخايش احيانا، وده برضو ممكن ينطبق على توقعاتنا والسقف التوقعات اللي

تخيل لو كنت في رحلة سفاري مثلا أو كامبينج في الصحراء، وفجأة أنا كيونس في حاجة عضتني أو عقرب قرصني كيونس مثلا، هجري على طول أعمل إسعافات الأولية وأبعد عن العقرب ده وعالج نفسي، ولا هفضل واقف أزعق له وأقول له أنت ليه بتعمل فيا كده؟ أنا ما أذيتكش، أنا كويس، أنا ما كنتش أستاهل إنك تعمل معايا كده. أكيد يونس هيروح يلحق نفسه ويبعد عن العقرب ويتعالج من سم القرصة بتاعته. ونفس الحكاية كلنا لازم نطبقها مع الناس المؤذية اللي في حياتنا. ما تستهلكش طاقتك في انك تحاول توجع لهم ضميرهم وتحسسهم قد ايه هم مؤذيين. استغل الطاقة دي في انك تشفي نفسك من اثر اذاهم ومن اثر وجودهم في حياتك، وانك تقرر رسميا تبعد عنهم. انت مش الشخص اللي قدامك، ما تقارنش مواقفك بمواقف الناس، وانك لو كنت مكانهم كنت هتتصرف بشكل مختلف وما كنتش هتعمل التصرف بتاعهم ده. مفيش حد بيفكر بنفس طريقتك، رايح نفسك. ولا كلنا عندنا نفس الخلفيات الاجتماعية والثقافية، رايح نفسك. كل واحد فينا مختلف، وبالتالي كل واحد لما بيتحط في نفس الموقف بيتصرف بشكل مختلف وبيبقى شايف نفسه صح. خليك مكمل مشوارك وطريقك، وما تضيعش وقتك في انك تلومهم. غير من نفسك وابعدهم اصلا عن حياتك.

معلمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف كتف في كتفك نبني مستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر

0: خلينا بدون مقدمات نبدأ على طول، لأن الكل مستني يعرف إيه اللي حصل. أنا نادر فودة، صحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة، الصحفي الباحث دوما عن المتاعب. لقبت بهذا اللقب، الصحفي الباحث عن المتاعب، الصحفي العاشق للظلام، الصحفي الرافض لكل ما هو عقلاني ومنطقي. خلينا فكركم ونرجع مع بعض بالذاكرة، ان البداية كانت بعد مكالمة عم مختار بيعاتبني ان ما بردش على تليفوناته، وبيطلب مني اني انزل فورا علشان في سبق صحفي هينفعني جدا في شغلي، وكان عاوزني احضر لموضوع وابقى موجود من البداية لان في مصيبة بتحصل. ولما سألته ايه المصيبة قال لي الميت صحي وبيطارد عياله. جملة غريبة تخلي الواحد يتصدم، ميت اللي يصحى وكمان يطارد عياله. لا إله إلا الله. المهم أخدت بعضي وسافرت ورحت على بيت عيلة مرزوق وقعدت معاهم. مرات مرزوق حكيت لي قصة جوزها وقالت إن مرزوق المرض اشتد عليه، راح سفرية للشيخ كساب علشان يعالجه من المرض اللي عنده بعد ما كل الدواء ما بقاش يجيب له نتيجة، وبعد ما كل الأطباء من وجهة نظره ما بيدلوش فايدة. رجع من عند كساب قفل على نفسه وبقى عمال يعمل في طقوس وحاجات رهيبة. وفي آخر الليلة قبل ما يموت نده لها وقال لها انه هيموت خلاص، وبعد موته بتلات أيام هيرجع سليم ما فيهوش اي مرض، بس لازم من بعد رجوعه تبطل صلاة تماما وتبعت لكساب كل شهر 3000 جنيه والا الموضوع هيتعكس عليهم كلهم. ومات فعلا، مات بطريقة بشعة. المرعب اكتر ان بعد لما مرزوق مات لقوه راجع فعلا تاني وبيخبط عليهم، بس كان كأنه شطان او مسخ. عينيه كانت كلها سواد، ما فيش جزء ابيض، شعره كله واقع، حواجبه كثيفة جدا، وسنانه بتخبط في بعضها، صوت مخيف. هرب وقال راجع تاني، ولحد دلوقتي مش عارفين ايه اللي حصل ليه بالظبط. وبعد احداث رعب ومريرة كتير عرفت ان في ست اسمها فتحية حصل معاها موقف مشابه للي حصل لعيلة مرزوق، وعشان كده قررت اروح ليها واسألها. تاني يوم الصبح صحيت من النوم جسمي كله مكسر، خرجت لقيت أمنية مجهزالي الفطار التمام زي ما وعدتني. فطرت معاها هي وماما وشربت كمان الشاي التمام وخرجت. رحت مباشرة على بيت عم مختار، وطبعا انتوا عارفين عم مختار جملته المشهورة اني بفكره بايه، طبعا انتوا عارفين. فتح لي الباب واتخض لما شافني وقال لي خير، جاي بدري كده ليه؟ ضحكت وقلت له خير ان شاء الله، انت ناسي انك وعدتني نروح عند فتحية ونسمع منها حكايتها مع كساب، يمكن نلاقي علاقة بين اللي حصل ليها واللي حصل لمرزوق. كان رد عم مختار وقال لي ماشي زي ما تحب، هلبس الجلابية واجي معاك. وفعلا بعد شوية مشيت انا وعم مختار في شوارع القرية لحد ما وصلنا لمنطقة معينة. وخليني افكركم واوصف لكم المنطقة. المنطقة ريفية جميلة مصرية وفيها بيوت متواضعة جنب بعض وشوارع لازقة في بعضها وضيقة. وصلنا عند بيت صغير وقدام منه كانت قاعدة واحدة ست ريفية عادية. عم مختار قرب منها ومعرفش قال لها ايه، بس بعد شوية شاور وقال لي تعالى يا نادر سلم على الست فتحية وجوزها صبيح. وفعلا رحت وسلمت عليهم، وكان واضح عليهم ان جواهم حزن وخوف بيحاولوا يداروه. صبيح كان ساكت تماما، اما الست فتحية في شاورة ليا علشان اقعد، وقالت لي عم مختار ده زي ابويا بالظبط، وانا مرفضش ليه طلب ابدا، انا مكنتش ناوي اتكلم مع اياته حد، اللي حصل كنت كاتمة وساكتة. بس عم مختار ما اقدرش اقول له حاجة، ما اقدرش. انا هحكي لك كل اللي حصل يا استاذ نادر، انا عارفك على فكرة، انت مشهور، بس استدقني انا اللي حصل لي اغرب من اي حاجة انت ممكن تكون سمعتها قبل كده، يمكن تسمعه في حكايات وحواديت وافلام، لكن اللي حصل معايا حقيقي ومخيف بجد. أنا اتجوزت من حوالي 10 سنين، جوز صبيح كان راجل مبسوط وارث أرض كبيرة من أبوها الله يرحمه، وعشان كده كانت مشكلة الوحيدة إنه ما بيخلفش، هي مشكلة وحيدة وكبيرة، كانت أكتر حاجة بتنغص علينا حياتنا، اكتر حاجة شغلة تفكيره هو بالذات ان احنا نخلف، لكن الموضوع عمال يتأخر. تحاليل عملنا، دكاترة روحنا، ما كانش في اي حاجة تمنع خالص، بس ما فيش فايدة. الحال استمر 10 سنين لحد ما حصلت المعجزة وشاء ربنا ان انا احمل. ربنا رزقني بعد الحبل بابني الوحيد ياسين. ياسين اغلى حاجة في حياتنا انا وجوزي. بس لما بقى ياسين عنده 12 سنة جاله مرض غريب، لفينا عليه على كل الاطباء ما سبناش دكتور، الناس قالت عليه شاطر الا ورحنا له، بس ما فيش فايدة. الكل قال ان ده مرض موت. ياسين ابني كنت خلاص حاسس انه بيخلص. حسرة رهيبة كنا حاسين بيها انا وصبيح. وفي يوم لقيت صبيح جاي وبيقول لي انه عاوزني اروح معاه انا وياسين عند كساب، وان كساب هو الوحيد اللي عنده العلاج. فكرت ارفض، بس هو قال لي هيطلقني لو ما وافقتش ومشيتش وراه. قلبي مقبوض، عمري ما بحب السحر والعمل والكلام ده، واحنا رايحين لواحد مش اي دجال، وانت سيدي العارفين يا استاذ نادر. كنت خايفة، لكن صبيح قال لي انه هيفضل معايا انا وياسين في كل خطوة، وان الموضوع ده هو املنا الاخير، هي دي الاشياء اللي حلتنا. راجل طيب، هو بيقول على كساب راجل طيب، وبيقول على الناس مطلعين عليه كلام مش تمام، وان انت يا استاذ نادر اللي فضحته وطلعت عليه السمعة وشنعت عليه، وان كل حاجة بتتقال عنه مش حقيقية. كانش قدامي حلول، رحت مع صبيح تاني يوم بالليل ووصلنا بيت كساب. خبطنا على الباب الخشب واللي كان حاطط عليه من بره جمجمة كلب، ايوه متعلقه على الباب. واول ما دخلنا كنت برتعش، لان المكان مقبض ضلمة وكئيب وريحته وحشه قوي. وشويه وجه راجل بس حجمه قليل الا كده، كانه عيل صغير. وبعدين طلب منا نقلع الجزم وشاور لنا على مكان نقعد فيه على كنبه، وقال لنا
1: استنوا لحد ما الشيخ يديكم الاذن تدخلوا.
0: كنت خايف، عايز اروح، لكن صبيح قاعد يهدي فيا ويقول لي الموضوع بسيط، نعرف ايه العيب ونمشي، نشوف العله بس نفهمها، وكساب اللي هيقول لنا عليه هنعمله، ولو يا ستي ما عجبكيش الكلام نبقى نمشي. فات يجي ساعه واحنا قاعدين بره، وفهمت ان في حد جوه بيتعالج. وفضلنا قاعدين لحد ما الراجل الا ده رجع، وكان ماشي معاه راجل انا اعرفه كويس، مرزوق هو اللي كان تقريبا قاعد مع الشيخ كساب. مرزوق شاور لنا انا وصبيح جوزي ورحنا له، وقف يتكلم معانا. فهمت من كلامه ان المرض اشتد عليه استاذ نادر، وانه كان جاي الكساب عشان يشوف له دواء بعد ما كل الاطباء ما فلحتش معاه. قلت له يعني كساب هيعالجك يا عم مرزوق؟
2: ايوه هو قال لي كده، خشوله ده سره بادع والله.
0: مرزوق خل كده وخد بعضه ومشي، والدور كان جه علينا عشان ندخل عند كساب. لقيت الراجل القلة شاور لي من سكات عشان نمشي وراه، وفضلنا ماشيين في طرقة ضلمة طويلة واحنا حافيين، طرقة طويلة قوي. وقفنا قصاد باب، الباب كان لون اسود وخبط عليه 3 خبطات. الباب اتفتح ودخل صبيح، وانا وراه كنت برتعش من الخوف. الأوضة من جوه واسعة جدا، والبخور والدخنة كانوا مليين الأوضة بشكل كبير. ولقيت كساب قاعد جوه الأوضة على كنبة خشب دكة كده، وكان حاطط على جسمه بطانية كبيرة، وقاعد وورا منه باب اسود في فتحات صغيرة، ما الله أعلم منفذ على ايه، بس في فتحات. أنا رجلي اتيبست في الأرض وخشبت، خفت أتقدم خطوة تانية لقدام، لكنه نادى على جوزي
3: تعالى يا صبيح قرب.
0: في اللحظة دي كساب هب من نفسه كده، وقام هزز راسه وكان زي ما يكون هيقوم، وقام قاعد.
3: قرب يا فتحية انت وابنك ياسين، ما تخافيش، اللي في حضرة كساب ما ينفعش يخاف.
0: صبيح شدني وقال لي هو بيزعق
3: قرب يا ولاه من مولانا، انت هتخافي من مولانا؟ يلا يلا بدل ما ارمي عليك اليمين حالك.
0: قربت يا استاذ نادر، ووقفت انا وصبيح وياسين قدام كساب.
3: طلعي المصحف اللي معاك يا فتحيه في الشنطه وخرجيه بره الاوضه.
0: انا اترعبت، هو عارف ازاي؟
4: قمت مطلع المصحف من الشنطة وطلعت حطيته بره الأوضة. فعلا لقيت الراجل اللي إلا بصلي حتة بصة ورجعت دخلت تاني وقعدت أنا وصباح على كرسي قصاد كساب اللي قال لنا كده بالمفتشر إنه عنده علاج لياسين. أنا كنت زي الغريق اللي بيتعلق بقى الشاي لما قال كده وطيت بوست إيده ضحك وقال لنا إن أنا لازم أنا وصباح نعمل شوية حاجات هيطلبها مننا ولازم تتنفذ بالتفصيل الممل وما ننساش منها أي حاجة مهما حصل وإلا هو مش هيكون مسؤول يا أستاذ نادر عن اللي هيحصل بعد كده. فوافقت من غير تفكير.
3: زي ما اتفقنا يا صبيح مجرد ما هنبتدي مفيش رجوع والتمن المطلوب لازما يدفع.
4: صبيح طلع رزمة فلوس كبيرة تقريبا كل توحوشة العمر وحطها تحت رجلين كساب مش في ايديه. كساب ابتسم وقام دايس على الفلوس ما فهمتش بيعمل كده ليه وقال لي احط ابني على الارض. حطيت ياسين على الارض اللي كان تقريبا في شبه غيبوبة وفي نفس الوقت كساب شمر كمام الجلابية بتاعته ولقيت على ايديه الاتنين كلام مش مفهوم كلام ازرق على دراعاته كله. وبعدين لقيته ماسك كتاب في ايده وفضل يقرأ منه.
5: بحق ما في هذا الكتاب من سلطان وبحق خادم العهد من الجن وبحق مالد الأرض من الجن المخلصين الطيبين والأشرار. أقسمت عليكم بكل أسماء ملوك الجن الأباطرة وكل ما نطق في باطن الأرض من كائنات صاغرة. حاضرين مأمورين نار دمار. بحق ما في هذا الكتاب من سلطان وبحق خادم العهد من الجن وبحق مالد الأرض من الجن المخلصين الطيبين والأشرار. أقسمت عليكم بكل أسماء ملوك الجن الأباطرة وكل ما نطق في باطن الأرض من كائنات صاغرة. حاضرين مأمورين نار دمار.
4: كان كل ما يتكلم ويقول الكلام ده كانت عينيه تسود ولقيته بيعرق قوي قوي عرق. وتهيأ لي ان ظهر في نص الاوضه من عند الباب المخرم حاجه كده مش مفهوم اقصر من كساب بشويه جسمه عريان بس مليان شعر.

0: والحتت اللي باينه من جلده كانت زرقة زرقة قوي. عينيه كانت باظه لبره ولونها احمر زي الدم. اول ما شفته عايز ارقع بالصوت، لساني مشلول مني مش عارف اعمل حاجه. صبيح كان مبرق ومتنح وسرحان. المخلوق قرب من ياسين ابني وحط ايده على راسه وحط ايده التاني على بطنه وفضل يدوس يدوس يدوس يدوس، وبعدها لمس رجل ياسين وايديه وظهره ورقبته. الواد بدا يطلع من بقه رغاوي سودا، رغاوي سودا كتير قوي. الواد بيموت. صرخت، ومع صرختي كل حاجه رجعت لطبيعتها. صبيح قاعد جنب مني وياسين على الارض والمخلوق ملوش وجود وكساب عمال يردد نفس الكلام اللي مش مفهوم، وصبيح جنب مني وقاعد زي ما نكون لسه داخلين الاوضه ولا كاني في حاجه حصلت خالص. يا استاذ نائم،
1: بحق هذه هذا الكتاب السلطان، وبحق خادم العهد من الجان، وبحق مال الارض من الجان المخلصين الطيبين والاشرار، اعترضت عليكم بكل اسماء ملوك الجان القباطره وكل ما نطق

0: المهم خلصنا قعدتنا مع كساب، ولما طلب منا نعمل شوية حاجات كانت كلها حاجات حرام، كفر وشرك. خد صباح على جنب وهمس في ودانه وما سمعتش قال له ايه. خرجنا، واول ما خرجت من عنده طلعت اجري وانا شايل ابني ياسين، لدرجة انه صبح تقريبا كان بيجري ورايا في الشارع عشان يوقفني. كنت مرعوبة خايفة من ربنا وغضبه عليا، وقلت مش هسمع كلام الراجل ده. ولما وصلت البيت دخلت اوضتي وقفلت عليا الباب انا وابني، وفضلت احضن فيه. وصبح عمال يخبط، وقلت والله ما انا فتحاله، والله ما انا فتحه. وفضلت قاعدة على السرير طول الليل حضن ياسين لسه في غيبوبة، وفضلت صاحية مش عارفة انام، وكأني خلاص هموت جنب مين ابني واحنا الاتنين نموت. كل ما انام دقيقة اشوف المخلوق اللي ظهر مع اللي ما يتسمى، وكان جاي ناحيتي وعايز يلمس ابني تاني. لقيت جسمي اتكلبش، وحسيت ان انا مش عارفة اسيطر على اي حاجة في نفسي. اخر حاجة شفتها هي المخلوق ده وهو بيقرب من ياسين وبيحط ايده على بطنه وبيقرب وشه من وش ابني وبينفخ فيه هوا سخن. بعدها ما حسيتش باي حاجه، ودخلت في حلم تاني غريب. حلمت ان انا واقفه في مكان، واول ما جيت امشي ومع اول خطوه اتألمت قوي. بصيت على الارض اكتشفت اني ما كنتش لابسه حاجه في رجلي، والارض مليانه شوك كتير قوي. شويه وسمعت صوت ياسين عمال ينادي عليا ويصرخ، جريت عليه وما كانش هممني امشي على الشوك عادي. الم رهيب في رجلي وحراره شديده كاني بدوس على جمر مولع، والصوت عمال يبعد وعمال انادي عليه يا ياسين انت فين يا ابني يا ياسين. وتحول صوت ياسين من انه بينادي عليا لصوت بيقول لي الحقيني يا ماما، الحقيني مش هيسيبوني. فضلت يا استاذ نادر اجري، وطول ما هو بينادي عليا سمع صوت حد بيصوت من كل حته، قلبي بيتقطع على ضنايا. وصحيت بالكابوس، صحيت لقيت اغرب حاجه، ياسين ابني حسيته بيفوق بس برضه تعبان، الفوق اللي بتيجي وبعدها الغيبوبة ترجع تاني. كنت موجوعة في جسمي وموجوعة في رجليا كأني فعلا كنت بجري على شوك. جيت أقوم ما قدرتش أتحرك بالعافية، زي ما يكون رجليا فيها شكاير رمل. يا ابني اتسنت على نفسي كده وقلت أشوف شغل البيت. جه صبيح وكان واضح إنه متضايق جدا من اللي أنا عملته امبارح بالليل. بص يا بنت الحلال، ياسين ده اللي طلعنا بيه من الدنيا، ما عندكيش اختيارات غير انك تعملي اللي الشيخ كساب قاله. فاهمه ولا مش فاهمه؟
1: حاضر يا صبيح حاضر، ما هو ابنك برضه.
0: شاطر، يبقى اتفقنا. وخليكي فاكره ما تخلفيش العهد، والا هتحرق انا وانتي وابننا. اسجدي.
1: يعني ايه اسجد ازاي؟ يعني ايه مش فاهم؟ غصب عني يا استاذ نادر، غصب عني، كنت عايز اخلص من الكابوس اللي بقينا فيه. صبيح وطى على الارض وسجد وشدني فعملت زيه. لما عملت كده وخلصت كلامي مع صبيح، قمت عملت اللي طلبه مني كساب، واعذرني مش هقدر اقوله لان في حاجات شخصيه قوي. المهم ان انا بعد ما عملت المطلوب انا وجوزي جيت تاني يوم الصبح بدري عشان اصلي الصبح، واول ما جيت الله اكبر لساني اتعقد، ما بقتش عارف انطق، لدرجة ان انا معرفتش اصلي. جربت مرة واثنين وثلاثة، وكل بس منوي جسمي يولع. ولما حاولت اشغل القرآن كان صوت صويت بيطلع في وداني وصفير عالي. بقيت بعد كده كل ما اجي اقف في الشباك او بلكونة المطبخ الاقي ايديا بتشد الطرحة من على راسي، واقعد من غير الحجاب. اه والله حاولت اعاند وما اعملش ده، لقيت ايديا هترفع عني الهدوم نفسها، هتعريني. متخيل ان ايديا كانت بتعمل فيا كده وانا في الشارع؟ فضلت في البيت اسبوع كامل، كل حاجه بعملها عادي الا الوضوء والصلاه، شلل. اما الاصبح كان عمل كل اللي قاله الوقاد عليه، قفل عليه اوضته وما بقاش يخرج منها غير الحمام. ما كانش عارف هو بيعمل ده ليه غير انه بينفذ اوامر كساه. في يوم ندهلي دخلت الأوضة واتصدمت من اللي شفته. الأوضة كلها ورق متقطع ومكتوب فيه كلام مش مفهوم. المصيبة بقى كانت في الدبايح وريحتها البشعة. صبح كان دابح مش أقل من 6 قطط مرميين في الأرض. ما أقدرش أوصف لك الريحة والمنظر كانوا صعبين قد إيه.
0: ويعدي يوم والتاني والتالت لحد ما قفلنا شهر، وانا وصبيح بنعمل كل اللي كساب بيقول عليه، وياسين واحدة واحدة بدأ يتحسن ويتحرك ويتكلم. الفرحة مش سيعانة انا وصبيح، وبقيت اقول الحمد لله. يقوم صبيح يقول لي كساب اللي عمل مش حد تاني. اقول له يا راجل حرام عليك، كله بأمر الله. بس انا بيني وبين نفسي كنت بقول انه صبيح كلامه كده مظبوط، وكساب ليه كرامات. انت ما جربتش تلف يا ابني على دكاترة كتير وتحس باليأس، وبعدها تلاقي ابنك خف ورجع كويس؟ وقتها قلت الشيخ كساب ده سيدي وتاج راسي، واي كلام الناس هتقوله عليه انا هقف واتصدر لهم. ياسين خف وبقت صحته كويسة وضحكته مجلجلة واحسن من الاول كمان. بس بعد كده بدأت حالته تتغير، كان بيدخل اوضته ويقفل على نفسه كل ليلة من المغرب لحد قبل الفجر، وانا ما بتدخلش في اللي بيعمله. يا ما سمعته بالليل وهو نايم بيكلم ناس، واسمعه بيتكلم بصوت مش صوته. وفي يوم كنت صاحية بالليل رايح اشرب، لقيته واقف في المطبخ قدام التلاجة، كان فاتحها واقف متخشب. الصراحة خفت منه، لقيته بيبصلي ويقول لي ايه اللي صحيك دلوقتي يا ماما؟ ايه يا ابني انت بتتكلم كده ليه؟
2: انت خد الاذن ولا
0: لا؟ اذن ايه يا ابني؟ في ايه؟ انت مين؟
2: الاذن مين يا عليا؟ يلا غوري.
0: كنت مصدومة ان ابني الصغير بيتكلم كده، مش ابني، مش ممكن يكون ابني، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن.
1: سكتت الست فتحية علشان ترتاح من الكلام شوية، فانتهزت الفرصة وسألتها وليه ما حكيتيش لجوزك صبيح؟
0: حكيت له طبعا يا أستاذ نادر، وهو قاعد جنب منك، اسأله حتى بنفسك وهيأكد لك على كلامي. بس هو وقتها كان بيتجاهل كل كلمة قولها له، وكل شوية يقول لي بطالي تخريف يا ولية. وفي مرة تانية جت أختي تزورني وتبات عندنا، وهي من عادتها تحب تنام مع ياسين في الأوضة بتاعته لأنها بتحبه قوي. أختي في اليوم ده نامت معاه في الأوضة، وتاني يوم الصبح لقيتها صاحية بدري ومجهزة نفسها عشان تمشي. قلت لها في إيه اللي حصل يا حبيبتي؟ في إيه يا أختي هتسيبي بيت أختك وتمشي ليه بدري كده؟ قالت لي أنا كنت نايمة مع ياسين، وزي ما أنت عارفة هو بينام يا حبيبي على السرير وأنا بنام على السرير التاني، والأوضة مقفولة وضلمة. فجأة يا اختي لقيت لك السرير بتاع ياسين اللي جنبي بيتهز جامد كأن حد بينط عليه. ندهت افتكرت ياسين، بقول له يا هات بطل شقاوة يا ولا، لكن محدش رد عليا، والصوت عمال يزيد والهزة تزيد. قمت من مكاني بالراحة بدور على اياته حاجة نور بيها، لحد ما لقيت كشاف صغير جنب مني، مسكته ونورت بيه وقلبي فطم للي شفته. رجل سودة واقفة على السرير، فضلت اطلع بالكشاف لفوق لحد ما وصلت للوش، جسم اسود عينيه بيضة منورة. وأول ما الكشاف جه عند الوش اتفزعت، والدنيا ضلمت من تاني لأن الكشاف وقع من إيدي. جيت أصرخ أزعق مش قادر لأن في إيد متلجة اتحطت على بقي.

0: خلاص مش قادر. حاولت ازق الايد كذا مره لحد ما فلت، وقمت جريت ناحيه باب الاوضه، ما كانش راضي يفتح خالص، كانه مقفول عليا من بره. ساعتها لقيت ايد بتشدني من شعري شده جامده قوي، وقامت جايه بعزم فيها خبطه راسي في الباب، وبعدين قربت من ودني وقالت لي:
1: بلاش تصرخي، ما فيش حاجه هتحصل لك يا بسكتي، بس وعاكي دي هنا تاني اوعاكي.
0: وقامت شده شعري وضرب راسي في الحيطه تاني. اغمى عليا يا اختي وصحيت لقيت النهار طلع. يا استاذ نادر، اختي خلصت كلامها وانا كنت بسمع كلامها وانا مرعوبه ومفزوعه، مش فاهمه حاجه ومش فاهمه ايه اللي جارلنا. كانش قدامي غير اني اطبطب عليها واحضنها واطمنها واقول لها: خلاص يا اختي، روحي يا اختي براحتك. معرفش اليوم عدى بعد كده عادي ازاي، بس هو عدى. عدى يا استاذ نادر. وبالليل كنت داخله الحمام، لما وصلت للحمام لاحظت ان الباب متوارب، لكن الحمام نوره مطفي، بس برضو خارج منه نور زي ما يكون في حاجة مولعة جوه، نور رعاش. وقفت شوية خايف أقرب لحد ما سمعت صوت عياط، قدمت بسرعة وصلت الباب الحمام، شفت اللي محدش يشوفه. شفت ابني ياسين واقف قدام مراية الحوض وحاطط شمعة مولعة تحت وشه،
2: كان بيقول كلام مش فاهم هو صح ولا غلط.
1: بالعشاق شقش مقش، بالعشاق شمه رقاقش، اقش مقش شقنوش هاش قارش اهيش هيش. بالعشاق شقش مقش، بالعشاق شمه رقاقش، اقش مقش شقنوش هاش قارش اهيش هيش. بالعشاق شقش مقش، بالعشاق شمه رقاقش، اقش مقش شقنوش هاش
0: قارش اهيش. عشاقش يا واد يا شواكش، انت اللي تتدب في نوادرك، انت اتهبلت يا ولا، انت بتقول ايه يا ولا؟ فاكر ان انا لما زعق فيه هيبقى ابني ويفوق بني ادم، لكنه فضل يقول كده والشمع عماله تحرق في وشه وجلده. جلده كان بيفور من نار الشمع وبينزل مقدمه وجلده بيسيح. صرخت، قام لافف ليا وحدفني بالشمع. الشمع لما حدفها بيا وهي جايه ناحيتي ولعتها زادت. ومجرد ما جت عليا انا وقعت من طولي من الخوف. ولما فوقت لقيتني نايمة على باب الحمام، ولقيت ياسين قاعد على السرير مستنيني.
3: لو اللي حصل ده تكرر تاني يا ماما، انا مش هعرف امنعهم عنك. انا معرفش انت غاوية وجع دماغ ليه.
0: حكيت كل اللي بيحصل لصبيح، ولقيته متوتر، وعرفت ان حصل له كام يوم مواقف كده مع ياسين.
3: بيني وبينك يا فتحية، انا اللي انا شايفه ان ياسين ده مش ابننا.
0: احنا هنروح لكساب من غير ما تقولي. هنروح له. انا رحت له بس عشان تبقى عارفة، وحكيت له اللي بيحصل، وقال ان ياسين كويس وما فيهوش حاجة، وان احنا طمعين وعايزين كل حاجة. قلت له ازاي؟ قال لي ان كل حاجة لها تمن. كل حاجة لها تمن ازاي يا اخويا؟ فهمني، قول لي يا صبيح.
3: ما هو مش مهم تفهمي، المهم ان اللي عملناه ما فيش منه رجوع. انا لما هبيت في كساب لقيته غضب، ولما رجعت من عنده بالليل حاولت اموت نفسي. ايوه، بس كان غصب عني مش بمزاجي. لقيتني ماسك السكينه وايدي رايحه ناحيه رقبتي بالسكينه، وبدات السكينه تضغط على رقبتي وانا بفلفص وبرفص، لحد ما قلت: سامحني يا شيخ كساب، اقف عنا يا مولانا. ايدي فكت ورجعت لطبيعتها، وعرفت ان ده انتقام مني لما قلت ادبي عليه.
0: صبح قال الكلام ده يا استاذ نادر، وبعدين قام وخرج من البيت وما رجعش غير بالليل. ولما رجع جريت اطمن عليه لانه كان اتاخر، ما رضيش يتكلم معايا. فضلت ابوس ايده ورجله عشان يتكلم لحد ما تعبت ونمت. نمت زي ما اكون ما نمتش قبل كده يا استاذ نادر. حلمت حلم غريب، حلمت واني كنت واقفه وسط مكان ضلمه وفي ضوء بسيط جاي من بعيد. قربت من الضوء ده يا استاذ نادر، كان في عند الضوء ده واحد قاعد على ركبه وعمال ينبش في الارض بايديه ويحفر فيها. الضوء ده كان جاي من كشاف صغير الشخص حاطط جنب منه الكشاف ده، لما قربت يا أستاذ نادر وركزت شوية في ملامحه اكتشفت انه ابني ياسين. ياسين كان بينبش في الأرض وأنا واقف متابعاه بينبش بلهفة شديدة وعمال أقول له يا ابني بتعمل إيه؟ بتعمل إيه يا ضنايا؟ ما بيردش عليا أستاذ نادر وفضل يحفر يحفر وينبش في الأرض والطين لحد ما عمل حفرة. مسك الكشاف وسلط ضوء على الحفرة. انعكاس الضوء على وشه يبين إنه ابتسم ابتسامة كبيرة والابتسامة تحولت لضحكة عالية زي ما يكون وصل للي بيدور عليه. قطع الضحكة بتاعته وظهرت ايده اتمدت من الحفرة اللي حفرها ومسكت رقبته. حاولت اغيته وانقذه بس انا كنت متخشبة ومش قادرة اتحكم في نفسي يا استاذ نادر. وفي نفس الوقت كنت سامع صوت الحشرجة اللي طالعة من ابني والايد بتخنقه جامد جامد. وبعدين الايد دي وبدون اي مقدمات سحبت ابني للحفرة كأن الارض اتخسفت بيه. ما كانش في حالتي حاجة ولا في ايدي حاجة غير اني عيط. في الوقت ده صحيت على صوت صبيح بيفوقني من نوبة الصراخ اللي انا كنت فيها وانا نايم. قمت وقعدت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. سمعنا في الوقت ده ياسين بيصرخ ولقينا دخان طالع من تحت عقب الباب وياسين بيصرخ جوه بصوت نشف الدم في عروقي. جرينا على اوضه ياسين بحاول افتح الباب مقفوله من جوه. صبيحي بيحاول يفتح مفيش وفضل يزق ويحاول يكسر الباب مفيش فايده. فجاه لقيته صرخ وقع على الارض مغمى عليه. بقيت مش عارف اعمل ايه. جوزي مرمي قدامي على الارض زي الميتين وابني جوه بيتحرق ولا ايه؟ جريت بسرعه ورحت جبت فاس صغير ونزلت ضرب ودقه على اكره الباب لحد ما كسرتها. زقيت باب باب ولا انه باب جهنم لاني شفت ياسين مربوط في السرير وحوالين منه نار مش بتلمسه غير بسيط. وفيه غول غول واقف جنب السرير ومعاه كتاب وسكينه وعمال يعور فيه في اكتر من مكان. وكل ما جرح كان يجرح كان يتفتح صفحه من الكتاب ويمسح الدم فيها ويقول بصوت مرعب تم. ومع كل صفحه يكرر نفس الموضوع ويقول تم. بيتصوت صوتي ما خرجش. جسمي اتشل واتكتفت مكاني بس شويه وفك فك مع اخر صفحه في الكتاب بعد ما دم اتصفى دم كتير. انا كأم جريت مسكت الفاس وجريت على المخلوق ده بعزم ما فيه انزلت عليه بيها. كهربا مسكت في جسمي كله. الدنيا ضلمت وكهربا بصعقتني كاني خبطت حته بتاع الضغط عالي. لما فوقت لقيت صبح بيقومني وبيعيط وبيقول لي ان ياسين مات. فضلت هلطم وصوت وقمت من على الارض لقيت ابني ياسين نايم على السرير ومفتح عينيه على الاخر وبصص للسقف وبقه كمان معوج ونازل منه رغاوي. فضلت اصوت اصوت واصرخ بقلب صوتي لدرجه ان الجيران اتلموا. وبعد كده كل حاجه حصلت بسرعه. غسل جنازه دفن عزا كابوس كابوس يا أستاذ نادر كابوس بموت ابني ابني ضنايا ابني. أنا دموعي نشفت ما بقتش حتى قادر أعيط. أنا مش قادر مش قادر أتكلم تاني. كمل يا صبح أنت.
3: حاضر يا حبيبي. يوم ما مات ياسين ابني يا أستاذ نادر أنا ما كنتش شايف قدامي. دموعي مالي عينيا لدرجة أن الصورة كانت ظاهرة مهزوزة كأني في قماشة بيني وبين الدنيا. لما ودينا الجثة للمقابر بالليل عشان الدفن أنا كنت مش قادر أدخل أو أدفنه والناس فضلت تشد فيا. كنت واقف قدام تربتنا وهي مفتوحة وتابعت الناس وهم بيطلعوا جثة ابني من النعش وبيناولوا لبعض لحد ما يوصل للحانوت جوا التربة. ومجرد ما جسم ابني دخل التربة الشيخ اللي كان معانا وقف يقول الخطبة الطويلة بتاعت الموت. مش فاكر منها حاجة. كنت غرقان في دموعي مستني أفوق واصحى من الكابوس ده لكنه ما بيخلصش وما بفوقش منه. خرج الحنوتي في الوقت ده من التربة وقفلوها وبدأوا يردموا التراب فوق ابني فوق الباب. الشيخ كان بيقول اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وبعد ما الناس قرت الفاتحة بدأوا ينسحبوا من المقابر وفضلت واقف وطلبت منهم يسيبوني قدام القبر مع ابني. مشوا وفضلت واقف وبعدين قعدت على ركبي قدام التربة وانا بعيط مش مصدق اللي حصل مش مصدق ان ابني اتحط في وسط العظم والضلمة والتراب وسبته. لكن اللي حصل صوت خبط جاي من جوه التربة وبعدها صمت وانا بيتهيألي ولا بخرف. لحظات بين الرعب وبين الخوف
0: على ابني وباصص على الباب، ولقيت الباب بيتحرك وصوت تزييق الباب بيخوف. اتفتح تقريبا لنصه ولقيت ايد سودة بتتمد من جوه القبر البر، ايد ملفوفة بقماش ما عدا اجزاء منها، ضوافرها باينة طويلة. لما شفت المنظر ده خفت، اترعبت، جريت وانا حاسس ان الدنيا بتلف بيا، بس لاحظت ان في حاجة غريبة، انا مش لاقي مخرج من التراب، عمال برجع لنفس المكان ونفس العين، انا بلف في دايرة. مش اول مرة اجي التراب وعارف المداخل ومخارج كويس، بس كل ما اجري ناحية اي مخرج ما لاقيش مخرج، ولاقيني رجعت تاني عند المدفن اللي فيه ياسين. بس المرة دي لما رجعت للمدفن ما كانتش ايد الشيء ده موجودة اللي بره، ده كان الشيء كله واقف قدام التربة بعد ما طلع منها. هيئته هيئة بني آدم، أرفع شوية من البني آدمين، تقولش جلد على عظم، جسمه ملفوف بقماش زي الموميا اللي بتيجي في الأفلام، عينيه باينة بتلمع، نور النهار كان انعدم، أنا شايف كله على نور الكشافات. أنا واقف مش عارف أتحرك، لساني اتعقد، عاوز أقرأ قرآن أو أستعيذ بربنا من أي مخلوق، مش قادر، خايف أديله ظهري. رفع إيده زي ما يكون كان بيشاور لي. في اللحظة دي كل كشافات المقابر طفت، والمقابر بقت كتلة من السواد، وخطوات سماعها بطيئة بتيجي ناحيتي. طلعت أجري، أجري وأنا مش شايف فين ولا بجري إزاي ولا رايح فين، وصوت الخطوات كمان بتجري ورايا. اتكعبلت في حاجة ما عرفش هي ايه، دماغي اتخبطت واغمى علي. لما صحيت، صحيت على ناس بتفوقني، عمال هلوس وقولهم في شيطان جوه التربه مع ابني، بس الناس قالوا الصدمه شديده عليا وان موت ياسين هو اللي عمل فيا كده. رجعوني البيت وعدى اسبوع وخلصت ايام العزا، ورحت انا وفتحيه الكساب، انا كنت عاوز اقتله. لكن قال لي انه هيرجع لي ابني تاني. ايوه زي ما بقولك، قال لي انه هيرجع لي ابني تاني، بس لازم من بعد رجوعه نبطل صلاة ونبعت له كل شهر 3000 جنيه، والا الموضوع هيتعكس تاني. وقال لي غوروا من هنا، غوروا من هنا وهبقى ابعت لكم. رجعنا البيت واحنا مش مصدقين اللي سمعناه، دخلت اترميت على السرير ونمت. صحيت على صوت غليظ بيهمس في ودني وتخين كده وبيقول
4: قوم يلا افتح لابنك وجهز له نحن مايه عشان جعان.
0: قمت قعدت على السرير واستعذت بالله من الشيطان الرجيم ومن الكوابيس وشربت بقماي، لكن سمعت صوت خبط على باب البيت. فتحيها كمان صحيت، وانا قمت عشان اشوف مين ولسه جاي اقول مين، سمعنا صوت ياسين جاي من ورا الباب وبيقول يا ماما يا بابا انا رجعت لكم، الحمد لله انا سليم مش عيان، افتحولي افتحولي، ردوا عليا وافتحولي يا ماما، افتحيلي يا ماما انا خايف، ما تسيبونيش لوحدي. انا وفتحية كنا بنسمع الكلام ده واحنا في منتهى الرعب، ازاي الميت يرجع؟ ده انا مغسله بايديا وبقاله اسبوع مدفون. رايح افتح فتحية منعتني وقالت لي بلاش، احنا مش عارفين اللي جاي ده ايه، بس ابننا اللي بيتكلم.
2: انا زعلان منكم انتوا الاثنين، خلاص همشي وارجع لكم بكره في نفس الميعاد، بس ما فتحتوش ليه انا هذا؟ مش انتوا اللي طلبتوا ان انا ارجع؟ مش انتوا اباكم هم اللي طلبتوا ان انا ارجع؟ انا ماشي انا ماشي.
0: ومشي يا أستاذ نادر، وفضلت أنا وفتحية متنحين وقاعدين في الأرض مش عارفين نتكلم. تاني يوم رحنا الكساب نسأله، لقينا بيته فاضي. رجعنا تاني وفضلنا لحد تاني يوم مخنا واقف مش عارفين نعمل ايه، وفي نفس الميعاد قفلنا باب البيت كويس، وقعدت أنا وفتحية مستنيين نشوف هيجي ولا ايه، لكنه ما جاش. الانتظار طول، لكن سمعنا صوت جاي من أوضة ياسين اللي كنا قافلينها من يوم ما مات. جريت وفتحت الأوضة، المنظر عمره ما بيفارق خيالي، ياسين واقف في الأوضة وعلى وشه ابتسامة في منتهى الشر، وعينيه كلها سودة ما فيهاش أي نقطة بيضة، حواجبه تقيلة جدا جدا.
3: أنا وفتحية اتجمدنا في مكاننا، وفي نفس الوقت لقيت ياسين بدأ يتحرك ناحيتي لحد ما بقى وشه في وشي.
2: هو ده استقبال يا بابا لابنك اللي لسه راجع من الموت؟ ده أنا راجع علشانك، علشانك أنت وماما.
3: كنت هموت يا أستاذ نادر من الرعب. أنا جحظة لبرة ووشي بقى أصفر زي الليمونة، كنت بتنفض. فجأة لقيت ياسين عض صباعي ومعضته كانت شديدة ونزفت. معرفتش أعمل أي حاجة غير إني طلعت من معايا المصحف بتاعي وفتحته على أي صفحة. لقيت سورة البقرة وتحديدا آية الكرسي. لسه جاي أقرأ منها لقيت ياسين نط من شباك الأوضة وكسر واختفى، ومن وقتها ولا حس ولا خبر ولا أعرف عنه حاجة. بس العضة اللي عضها لي مرضتني، وفضلت راقد في المستشفى عندي حمى أكتر من أسبوع. والكلام ده يا أستاذ نادر كان من حوالي تقدر تقول شهر، وكل ليلة بيتهيألي إن ياسين رجع وبيدخل علينا البيت، لكنه ما حصلش. لكن ياسين لو رجع أنا حرفيا مش عارف هعمل إيه. خلص صبيح كلامه، وقبل منه فتحية كانت مخلصة كلامها. تقدروا تقولوا قصة غريبة ومخيفة ومرعبة، فيها شبه من قصة مرزوق اللي رجع من الموت. ياسين هو كمان رجع من الموت، والملعون كساب كالعادة القاسم المشترك ورا كل مصيبة. ورا كل اللي بيحصل خرجت من بيت الست فتحية وصبيح أنا وعمو مختار. واضح إن الملعون كساب كان بيجرب سحر ملعون، واللي حصل لمرزوق هو اللي حصل لياسين. عم مختار سألني ناوي تعمل ايه، بصيت له وقلت له لازم زيارة البيت كساب.
5: بس كساب ملوش مكان ثابت، يعني كل شوية تلاقيه في بيت شكل ومحدش عارف هو فين بالظبط يا نادر.
3: يبقى نروح له البيت اللي وصفته الست فتحية، يمكن نلاقي هناك اي حاجة تفيدنا. عم مختار
5: وماله يا ابني، انا معاك، بس خلينا الاول نروح المؤتمر الانتخابي بتاع مجلس النواب. الراجل كل شوية يسألني عليك، وانت عارف انا طبعا قايل له ان انت بتفكرني بشبابي، والكلمتين اللي بيدقوك دول ما تكسفنيش بقى.
3: اول لما عمو مختار قال كده، وقتها افتكرت ان في حد من مرشحين انتخابات مجلس النواب عند دايرتنا بيتصل بيا على الجورنال كل يوم عاوزني احضر مؤتمر كبير هيتعمل في البلد. وفي وسط كلامه قال لي جملة مش عارف اعديها، قال لي
6: ده انت متوصي عليك توصية ملوكي انك لازم انت تحضر المؤتمر.
3: وحصل، رحت مع عمو مختار المؤتمر. طبعا يا جماعة انتوا عارفين ان انا ما بحبش اتدخل في الحاجات دي، وعشان كده اكتفيت اني رحت سلمت عليه، وبمجرد ما شافني فرح جدا وبدأ يتفخر قدام الناس اني صحفي كبير وكاتب عظيم. وفضلت مضطر احاول اجامله، وكل شوية اصوات الميكروفونات تشتغل وتقول
7: الصحفي الكبير نادر فودة يؤيد المرشح، يؤيد أستاذنا، يؤيد الأستاذ رشدي سالم، يؤيد ويبايع رشدي سالم، نادر فودة ورشدي سالم.
3: بصراحة حاجة قمة العبث. لكن فضلت واقف، خصوصا ان زي ما قلت ده مرشح عن دايرتنا وبرضو اكيد هيفيد بلدنا. واخيرا خلص المؤتمر ومشيت. ودعت عمو مختار اللي قال لي انه هيروح يجيب الشيخ لطفي ونروح سوا، لكن استعجلت وقلت له انا هروح على بيت كساب واسبقهم وهم يحصلوني براحتهم. عمو مختار قال لي انا شايف انك ما تروحش لوحدك، اصبر نجيب الشيخ لطفي، ده راجل ليه كرامات وبيعرف يتعامل مع الاشكال اللي زي دي كويس. عمو مختار روح انت وهاته براحتك وانا هسبقكم، انا مش قادر اتكلم.
5: اللي تشوفه يا ابني.
3: وفعلا رحت مباشرة على بيت كساب، وعمو مختار راح يجيب الشيخ لطفي. انا عارف ان كساب ما بقاش ليه مكان معين، بس رحت على العنوان اللي قالت عليه. ووصلت بيت كساب، واللي كان حاطط عليه من برا حاجة زي جمجمة كلب. البيت كان من دورين وكان شكله من بره عادي جدا. ولما وصلت للبيت لقيته متحوط بسور حديد، لكن الباب كان مفتوح. توقعت ان انا الاقي حارس ولا بواب ولا حتى كلب حراسة، لكن مفيش، واضح ان مفيش حد جوه اصلا. هلف عشان ارجع، لكن اتخيلت بضوء جاي من ناحية البيت، ضوء بسيط زي ما يكون جاي من حاجة مولعة بسيطة. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وبعدين زقيت الباب ودخلت. دخلت بيت الملعون، بيت كساب. البيت من جوه كانت ريحته كريهة جدا، كأنه مقفول من سنين، معظم الأنوار مطفية ومعرفش ايه السبب. كل حاجة في البيت مطربة كأنه بقاله سنين مقفول. طلعت الكشاف بتاعي وبدأت أنور بيه وفضلت ماشي جوه البيت، وفجأة سمعت صوت حد بينادي عليا. كان صوت كساب، هو في غيره؟ مشيت شوية لقيته في وسط الصالة، كان في موقد اللي هو بنقول عليه المنقد أو موقد النار، موقد فحم، والنار مولعة فيه وهي كانت مصدر الإضاءة في المكان. ووراها كان قاعد اللي ما يتسمى، شعره اسود نازل لحد رقبته ودقنه كبيرة ولابس جلابية سودة. كان قاعد زي ما يكون مستنيني أو عارف إني جاي، ونفس الابتسامة الخبيثة اللي بتعود عليها من سنين على وشه.
8: ازيك يا نادر؟
3: ازيك يا مسيو كساب؟
8: مسيو حتة واحدة، طول عمرك ظريف يا نادر وشيك.
3: وانا ما كنتش متوقع ان انا هلاقيك هنا يا كوكو، فكرتك هربت مني كالعادة.
8: هربت يا ابني؟ مش هتبطل اللي بتقوله ده؟ او انت بتزهقش من الكذب اللي بتكذبه على الناس اللي بتسمع لك وتقرا لك؟ ولا العبيط التاني اللي اسمه يونس اللي انت مجرجره وراك زيل؟ ما هو عبيط. هقولك ايه بابا، انا ما بهربش، العلاقة اللي بيني وبينك دايما زي ما انا وانت بنقول عليها قط وفار. هفضل كده كل مدة اظهر لك وهنغص عليك حياتك، وتطلع تقول للناس ان الخير انتصر وان انا حطيت على كساب، وقول واكذب. اقول لك على حاجه، الناس بتحبني اكتر منك يا نادر.
3: يعني ايه الناس بتحبك اكتر مني؟ انت مجنون يا ابني.
8: لا مش مجنون، ما انا بشوف الناس بتسال عليا قد ايه. يا ابني الناس بطبعها بتحب الشر، وقصه الخير ينتصر على الشر دي قصه حمضانه معمولة للفشلة والأغبياء اللي زيك وزي اللي بيسمعوك. لكن أنا اللي بيحبوني دول الإليت، مش أي حد، دول الكريمة اللي يعرفوا قيمة كساب، ويعرفوا قيمة إن الواحد يبقى ليه نفوذ وسيطرة. لكن اللي بيدوروا على إن الخير ينتهي في النهاية، والأمير يتجوز الأميرة، ولا الأمير يتجوز بنت البواب، ولا بنت الساعي، ولا ابن الساعي يتجوز بنت الفران. جو إنجي وعلاء ده جو حمضان يا أدودو. بعدها ممكن أسيبك بقى شوية بعد ما نغص عليك حياتك، قوم تفتكر إن أنا إيه، خلاص فلست أو نسيت، اقوم طلع لك تاني زي عفريت العيل بقى دودو. حقيقة انت قدرت تفلت مني كذا مرة، بس مش معنى كده انك تقدر تكمل. يعني مثلا المرة دي يا نادر حبيبي ممكن ما خليكش تفلت ابدا. صدقني انت ما شفتش مني حاجة، انا بفضل العب بيك بمزاجي، وتروح معارض وتنزل كتب بمزاجي برضو. بلك انت، انا لو عايز اوقفها لك هوقفها لك. بلك انت الاخ اللي بياخد الكتب بتاعتك وينزلها ويروح يقعد مع الناس ويوهمهم ان هو انت، اوقف لك حاله خالص. كلمه كده، كلمه قول له الو ايا يونس، اخبار شغلك ايه؟ هتلاقيه بيشتكي مر الشكوى، هتلاقيه بيشتكي ويقول لك الدنيا ضنك والبيع مش حلو في مطعم عندي والكتب واقعة والدنيا. هترد انت عليه وتقول له معلش يا يونس ربنا يفرجها عليك، هي الظروف زنقة كله الكلام ده. بس هو البيع حلو كل حاجة، بس انا اللي افقره، انا اللي قطع رزقه. اسكت، مش انا طلعت برزق كمان
3: يا اخي. تقل بقى يا اخي، يا اخي بطل الكلام البايخ اللي انت بتقوله ده.
8: بايخ؟ مين اللي بايخ يا دودو؟ بس يا نادر، بس حبيبي، بس أبا، أنا همشي دلوقتي.
3: واختفى، وبمجرد ما خلص الجملة فعلا اختفى. قلت الله يشفيك. لسه بلف وهاجي أخرج من البيت لقيت الباب اتقفل في وشي. ومعاه صرخة. بتلفت لقيت راجل وطفل واقفين قصاد مني، دققت فيهم كويس وعرفتهم. مرزوق وياسين. مرزوق كانت عينيه كلها سودة ما فيهاش اي جزء ابيض، وكان جسمه نحيل وشاحب، ووشه كان بتحلل ودود حرفيا ماشي عليه، عينيه مبرقة وجحظة لبرة ببشاعة، شعره ابيض وقع من كذا حتة ناحل، وتحس ان اللي تحت شعره مش جلد، ده عظم الجمجمة على طول. اما عيني ياسين فكانت عينيه حمرة ووشه مليان دم في كل حتة، وانيابه خارجة من بقه بشكل مفزع. انا في موقف صعب ومرعب. كساب جرني ووقف يشتغلني عشان يسلمني ليهم. مسجون جوا بيته دلوقتي، وقصاد مني اتنين من الاموات، مرزوق وياسين، والاتنين بيقربوا مني. كانوا بيقربوا مني وانا بس كل اللي شاغل دماغي حاجة واحدة بس، هي الناس فعلا بتحب كساب اكتر مني؟ هتقولوني انت في ايه ولا في ايه؟ لا انا ده عايز اعرف، جاوبوني. هو انتوا بتحبوا الشر اكتر من الخير؟ انتوا بتحبوا وتستمتعوا باللي هو بيعملوا فيا؟ جاوبوني بقى، جاوبوني، لانكم بجد لو ده هدفكم انا اعتزل احسن، اسيبها احسن وابعد احسن.

أنا مش هقول لكم اللي حصل، أنا هسيبكم لحد المرة الجاية، لحد ما أقرأ تعليقاتكم بعناية. أنتوا عايزيني ولا مش عايزيني؟ بتحبوا كساب أكتر مني فعلا ولا لأ؟ يلا هوقف الأحداث وهوقف كل حاجة.

والمرعب أكتر إنها تقريبا بقت موجودة بينا وحصلت عندنا، ومش بس مرة واحدة لكن أكتر من مرة، وعلشان كده كان لازم نحطها في ملحقات الملف الشائك. الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة غريبة جدا، جرائم بتحصل بيقوم الجانب تصويرها، بس الهدف مش بيكون انه يوثق الجريمة او انه يرتكب جريمة بهدف القتل مثلا، لا لا لا لا، الهدف غير كده تماما. الهدف هو بيع فيديو او مقطع من الجريمة على الدارك ويب، يعني هو بيقتل علشان يصور مشهد فيديو واقعي. وما تستغربش من الكلام ده، في ناس ممكن تدفع فلوس كتيرة جدا قصاد ان هم يشوفوا جريمة حقيقية. ويا سلام بقى لو الجريمة دي بث مباشر. Tip me more to get what you wanna see، ادفع لي اكتر هتشوف اللي انت عاوز تشوفه. ساعتها بتكون الارباح كبيرة جدا وخرافية، لدرجة انها حرفيا ممكن بتخلي شخص بسيط ملوش اي حاجة في اي حاجة ممكن يرتكب جريمة بشعة علشان يقبض الفلوس من على الدارك ويب. اتكلمنا عن الدارك ويب في ملف مستقل قبل كده، تقدروا ترجعوا له علشان تعرفوا بالظبط عالم الدارك ويب والديب انترنت والدارك انترنت. بس احنا النهاردة هندخله مرة تانية في ملحقنا من الملف الشائك من بوابة مرعبة جدا واتجاه تاني خالص، بوابة الجرائم اللي بيتم ارتكابها وتصويرها وبيعها، ومين وراها، وهل الكيان المظلم والماسونية ليها يد بشكل او باخر في جرائم تباع على الانترنت. خلينا نفكر نفسنا ان الانترنت العادي اللي احنا بنستخدمه جزء صغير جدا جدا من انترنت العالم، وده معناه ان في جزء كبير احنا ما نعرفش عنه حاجة وصعب جدا الوصول ليه، وهو ده الدارك ويب والديب ويب. الانترنت المظلم عالم كبير جدا، ممكن تلاقي فيه كل شيء يخطر على بالك وتشتري وتبيع اي شيء يخطر على بالك، ومعظم الحاجات اللي بتتباع هناك او بتشتريها بتكون محظورة وممنوعة، والتعامل هناك في الاغلب بيكون من خلال العملات الرقمية والعملات المشفرة. طب اقولك على حاجة مرعبة يمكن اول مرة تسمعها، شات جي بي تي موجود على الدارك ويب، هو نفس شات جي بي تي اللي احنا بنستخدمه، بس في صلاحيات مختلفة ما بين هنا وهنا. يعني هناك تطلب منه اي حاجة ينفذها، يعني انت لو قلت لشات جي بي تي دلوقتي انا عايز اعمل قنبلة، طبعا هيرد يقولك لا يا صاحبي ما ينفعش تطلب طلب زي ده، انا ممكن اقولك اشهر دولة بتعمل القنابل واشهر دول اتدمرت من القنابل، لكن لو قلت له الطلب ده على الدارك ويب هيدي لك طريقة تفصيلية. ممكن تسأله طريقة سلخ البني ادم، طريقة ارتكاب جريمة، طريقة التخدير من اجل القتل، وهو يجاوب بمنتهى البراءة والبساطة ويقولك الخطوات بالتفصيل. في موقع كمان للتواصل والعرض الفيديوهات شهير جدا كلنا موجودين فيه، موجود منه نسخة على الدارك ويب، شبيه بموقع تيك توك العادي، لكن الفيديوهات اللي عليه فيديوهات قتل وتعذيب وفيها داعمين، ايوه زي ما بقولك داعمين، وفيها جوائز وهدايا بتتبعت، وكل ما تبعت هدايا اكتر كل ما البطل يقوم بجرائم اكتر. بس اكتر شيء مرعب هناك هي الريد روم او الريد رومز، الغرف الحمراء اللي بيكون فيها مقاطع تعذيب وذبح وسلخ للبشر. وبالمناسبة معظم المعلومات اللي احنا عارفينها عن الريد رومز هي معلومات قليلة جدا، وكلها من اشخاص قالوا ان هم ما قدروش يكملوا اكتر من 5 دقايق جوه البث المباشر بسبب صوت الصرخات وبشاعة اللي بيحصل. الدخول للريد رومز صعب جدا علشان اللي بيدخلوا هناك يا اما بيتبعت لهم دعوة مخصوص او بيدفعوا فلوس كتيرة جدا بالعملات المشفرة. وكل ده ليه؟ علشان يتفرجوا على بث لايف ومباشر لشخص مخطوف في اوضة ومربوط في كرسي وبيتم قتله وتعذيبه. عادة الشخص المربوط او المجني عليه بيكون متشرد ملوش اهل ومحدش هيدور عليه، او مريض وقرب يموت وقدم نفسه يتعامل فيه علشان الفلوس، او شخص مدفوع فيه مبلغ كبير جدا وبيتخطف ويتعامل فيه ده. الضحية موجود في الاوضة معاه شخص تاني لابس قناع، وده بيكون صاحب البث وبيشتغل عند صاحب البث او هو صاحب البث بنفسه. وبعدها بيحصل مزاد، كل الناس اللي بتتفرج تقدر تشارك فيه، واكتر واحد بيدفع بيبقى ليه الاحقية في انه يطلب من صاحب البث المقنع انه يعذب الضحية بالطريقة اللي هو شايفها. حرفيا مفيش حاجة ممنوعة، حرفيا مفيش حاجة اسمها رحمة. مجموعة من الناس السايكوباتية عمالة تتفرج على شخص سايكوباتي بيموت حد بالبطيء، وشخص بيتعذب وبيتم قتله بأصعب طريقة ممكنة علشان يرضوا المرض اللي جواهم، وكل ما الصراخ يزيد كل ما هم يتبسطوا أكتر. المرعب كمان إن كتير من مستخدمي المواقع دي واللي بيدخلوا على الريد رومز هم من أثرياء.

العالم. أيوة، ومن المشاهير كمان، مش ناس عادية، يا إما من أثرياء أو مشاهير ورؤساء دول وحكومات. الناس دول حرفيا بسبب إن هم عملوا كل حاجة وعندهم كل حاجة بيبدأوا يدوروا على الحاجات اللي تجذبهم، الحاجات الشاذة الغريبة، ومش بيلاقوا غير على الدارك ويب. فيلم هوستل قصته عبارة عن ناس أغنياء بتقوم بتعذيب البشر جوه أوض مقفولة، وتصور الموضوع ده بالفيديو. المرعب بقى ان قصة الفيلم ما كانتش مجرد خيال مرعب للمؤلف والكاتب، دي كانت مستوحاة من موقع تايلاندي حقيقي على الدارك ويب اسمه سفاري البشر او ترجمته. وقال مخرج الفيلم انه اكتشف الموقع بالصدفة وعرف انه كان بيسمح لأي شخص غني يدفع 10,000 دولار مقابل انه يدخل أوضة ويقتل انسان او يتفرج على حد بيقتل انسان اخر. وقال كمان ان احيانا الضحايا بيكونوا جايين برغبتهم، يعني بيبيعوا حياتهم علشان يأمنوا مستقبل اولادهم. كمان في فيلم تاني مشهور لنيكولاس كيج اسمه 8 ميلي، والفيلم ده برضو بيعتبر من اوائل الافلام اللي اتكلمت عن مقاطع الفيديو اللي بيتم بيعها للاثرياء. والفيلم كان بيحكي عن راجل اعمال معروف مات، ولما مات اكتشفوا في خزنته شريط فيديو 8 ميلي عليه جريمة قتل واغتصاب، علشان يكتشفوا بعد كده انه دفع فلوس عشان الفيديو ده. وبالفعل المجرمين خطفوا بنته ونفذوا فيها المطلوب، وكل ده عشان راجل عجوز حب يستمتع شوية. يمكن النقطة المضيئة في ملفنا النهاردة ان معظم اللي بيطلبوا الحاجات دي واللي بيعملوها بيكونوا اجانب، زي مثلا اللي حصل في امريكا ان الشرطة بدأت تلاقي جثث مشوهة، وفي الاول فكروا انها جرائم عشوائية وغير مترابطة، لكن تدريجيا بدأت تظهر العلاقة بينهم. والبداية كانت لما الشرطة اكتشفت جثة مشوهة مرمية على الطريق بدون اي اثباتات شخصية، لا بطاقة ولا جواز سفر ولا حتى رخصة سواقة. ولأن وش الجثة كان مشوه فحاولوا يعملوا له ترميم ورسموا ليها صورة وعرضوها بحيث لو حد يقدر يتعرف عليها. وكانت بتظهر في الصورة انها ست عمرها تقريبا بتاع 50 سنة، عيونها زرقاء، لون شعرها بني، محدش قدر يتعرف عليها او يعرف هي مين او جات هنا ازاي. وبعد كم شهر من اكتشافها ما وصلوش لأي حاجة، وفي الاخر القضية اتقفلت زي ما يقولوا كده اتأيدت ضد مجهول زي قضايا تانية كتير في العالم كله. بعدها بفترة ظهرت برضو جريمة بنفس الشكل، والشرطة برضو لقت ست مرمية على الطريق، بس المرة دي من كتر بشاعة الجثمان ما كانوش قادرين عارفين حتى يحددوا لون عينيها. كل اللي باين منها أجزاء وأشلاء وعلى جسمها مادة بيضة غريبة. رغم كده قدروا باستخدام البرامج والتطبيقات الحديثة انه يعملوا برضو تصميم للوش والملامح باستخدام الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي. وبرضو زي الضحية اللي فاتت اتقفلت القضية وما عرفوش يوصلوا النتيجة. وتمر سنة، وفي يوم كان راجل بيتمشى ومعاه الكلب بتاعه، وفجأة الكلب راح عند شنطة مرمي جزء أو الشنطة مرمية ورا الشجرة، وبدأ ينبح ويهوهو بصوت عالي. الراجل فتح الشنطة تفاجئ أن جواها نص بني آدم، وتحديدا النص العلوي، كأن القاتل قسمه نصين حط نص في الشنطة ورماه. ولما الشرطة وصلت اكتشفوا أن النص العلوي للضحية ما فيهوش أعضاء، لا قلب ولا عينين ولا أي حاجة، فريم، غلاف، كافر. الطب الشرعي قال ان دي طريقة بتر الاطراف اللي اتعملت باحترافية ومهارة جديدة، وان المهارة دي ما شافوهاش قبل كده. وده خلاهم يقولوا ان في احتمالين: احتمال الاول ان القتيل ممكن يكون ضحية لأحد تجار اعضاء البشر المحترفين وتم قتله وبيع اعضائه، او انه اتقتل في الريد رومز اللي على الدارك ويب وكان معمول عليه مزاد ومشاهدات، واللي بيقوم بالعملية دي شخص محترف. بعدها الشرطة لقت راجل مرمي في أحد أكوام القمامة ميت ومضروب بشكل غير طبيعي، وكان لابس بدلة جديدة وحاطط على راسه باروكة. ولما الجثة اتنقلت للمشرحة اكتشفوا ان في 10 من أسنانه اتخلعوا قبل ما يموت، غير ان في كسر في المناخير وعلامات حرق على الجلد. بعد التفتيش لقوا ان الموبايل والمحفظة بتاعته مسروقين، فتتبعوا حركة الموبايل على أمل ان هم يلاقوا القاتل. ولكن لما وصلوا لمكانه لقوا الموبايل جوه كشك تليفون عمومي وما فيهوش اي حد حواليه. بعدها راقبوا الحساب بتاعه واكتشفوا عملية سحب بالفيزا بتاعته من ماكينة ATM، بس لما شافوا تصوير الكاميرا للشخص اللي سحب الفلوس لقوا لابس قناع على وشه. بعد التحريات وبحث كتير قدروا يوصلوا للمجرم، واكتشفوا ان هما مش قدام مجرم عادي، روبرت اللي نفذ كل الجرائم اللي فاتت ونفذها بشكل مرعب. كان عامل عنده زي اوضه في بدروم بيته، جوه الاوضه كان بيقوم بعمل بثوث او بث مباشر على الدارك ويب، يخطف الضحيه ويسيب مصيرها في ايد اللي بيتفرج، يعني اللي بيتفرج هو اللي بيطلب منه يقطع منها ايه بالظبط او يتصرف فيها ازاي. وقصاد كده روبرت بيتقال انه جمع اكتر من 10 مليون دولار، كان بيبيع الفيديوهات بارقام ماليه كبيره كمان غير الفلوس اللي بتتبعت له في اللايفات. والاوضه كان مجهزها باحدث الكاميرات وشاري احدث ادوات التقطيع،
وعنده مشنقة ومسدسات وأقنعة كتير، معظمها أقنعة على هيئة وشوش خنازير. وحرفيا الشرطة لقت كنز من المعلومات، بس ما قدروش يوصلوا للشخصيات اللي كانت بتتابع البثوث بتاعته رغم كل الجهود اللي اتعملت. بس الجرائم كانت انذار ودليل ان جنون المشاهدات وعالم الجريمة بدأ يأخذ شكل مرعب جدا، مش مجرد قتل عادي لكن قتل بهدف الاستمتاع. شخص بيستمتع انه يشوف جريمة قدامه والضحية تموت في مقابل الفلوس او مخطوفة، وشخص تاني حقق ارباح وفلوس رهيبة ما كانش بيحلم بيها، وكل ده في كام ساعة من البث والتصوير ويتبح له واحد معاه. وناس بتدفع ارقام كبيرة مجرد انها تتفرج على اشخاص بتتعذب او بتموت قدام الكاميرا. ايه الربط بين ده وبين الماسونية؟ قيل ان المحفل من ضمن تطوراته الأخيرة العلاقة الوطيدة بينه وبين الدارك ويب وبين الانترنت المظلم، وان من يقومون بنشر تلك الأفكار هم من ضمن هذا الكيان، وهم منبثقين من الكيان ده، والهدف هو الفكرة التعذيبية وفكرة القضاء على البشر وفكرة نشر الفاحشة بكل صورة ممكنة، فواحش القتل وفواحش التعذيب وخلافه. ما تيجي نروح لاستراليا. في احد الايام بنت اسمها جانيس اختفت بدون اثر. اهلها بلغوا الشرطة اللي جات وحققته مع التحقيق، وبالصدفة لقوا مقطع فيديو بتظهر فيه في اوضة ضلمة ومعها راجل لابس قناع وهي كانت في انهيار تام. كانت نايمة على طاولة التشريح ومربوطة من ايديها ورجليها، وحواليها طاولة عليها ادوات التشريح والتعذيب. وبعد شوية زاد حواليها عدد الناس اللي لابسين اقناع، وبدأوا المقنعين يبدأوا يعذبوا فيها ويشرحوها وهي حية. بعد مرور أسبوع وصل بلاغ للشرطة بوجود جريمة في أحد المنازل، ولما وصل المحققين هناك اتفاجئوا بمشهد غريب ومفزع. ست عايشة لوحدها مقتولة، ومنظر الجثة مشوه تماما وعليها أثر تعذيب. الشرطة فكرت إن دي عملية انتقامية، خصوصا إن القتيلة كانت محامية، ومحدش فكر في موضوع جرائم الدارك ويب لأنها وقتها الموضوع ما كانش لسه بالانتشار اللي نعرفه دلوقتي. جريمة كانت بشعة ومؤلمة جدا، بس الشرطة شكت في واحد من الجيران اسمه بيتر سكالي، لكنه قال لهم انه في الليلة دي كان سهران مع مجموعة من اصدقائه. وبعد بحثه بالصدفة اكتشفت الشرطة ان بيتر سكالي من اللي بيدخلوا على الدارك ويب، وانه من فترة قصيرة اشترى كاميرات وادوات تصوير احترافية. هنا رجال التحقيق بدأوا يكثفوا البحث اكتر عن تحركات بيتر، وكانت المفاجأة ان اصحابه اللي قال عليهم وقال انه كان معاهم قالوا انه فعلا راح لهم ومشي بدري الساعة 11 بالليل، يعني ما عادش معاهم غير ساعة واقل كمان. وقال لهم هو ماشي، لو حد سأل عليا قولي ان انا كنت معاكم ومشيت الساعة 2 بعد نص الليل. الشرطة قررت تواجه بيتر وتتهمه بالقتل، وكانوا معتقدين انه هينكر او يكذب، لكن المفاجأة انه ضحك واعترف ان هو اللي قتلهم وقتل قبل كده جانيس وناس غيرها، وانه كان واحد من المقنعين اللي بيظهروا في الفيديوهات. وقال كمان ان الفيديوهات اللي بيصورها حققت مكاسب رهيبة، وانه بيعتبر نفسه هو زي نجم من نجوم السينما لجمهور كبير. ايوه هو قال كده، كان عنده نوع من أنواع المرض والهوس بأنه يقتل ويذبح ويقطع. بيقول أن اللايف من دول بيتعمل له تجهيز وسكادولينج، ويبتدي الناس تستناه، ويبدأ اللايف بصورة للضحية وأمامها مجموعة من أدوات التعذيب، ويظهر الشخص اللي هيقوم بالتعذيب وهو لابس قناع الخنزير، ويبتدي الناس يطلبوا منه في الأول بالتدريج طلبات لتنفيذها، مثلا اضربها بالقلم. يبتدي يشوف مين اكتر واحد هيدفع او هيدعمه بالفلوس عشان ينفذ طريق ضرب القلم، ويبقى ضربة القلم باهداء ليه هو شخصيا، ويقول له في الفيديو ضربة القلم دي برعاية فلان، وتتدرج وسائل التعذيب الى ان تصل الى حد تقطيع الاطراف، وبعد كده القتل بابشع الطرق. وهنا الدعم والمكافأة المالية اللي بيدفعها المشاهدون بتتضاعف حرفيا لتصل الى ملايين الدولارات. المرعب بقى في قصة بيتر تحديدا ان الشرطة لما دوروا اكتر ورا لقوا ان كل حاجة فيه كانت مزيفة. رقم التليفون مش موجود، رقم الضمان الاجتماعي بيرجع لست مسنة عايشة في ولاية اخرى، وعنوان بيت ابوه طلع مدرسة ابتدائي، حتى اسمه طلع مش حقيقي. لما فتشوا موبايله اللي لقوا جوا البيت، لقوا جوا مكالمات بينه وبين جانيس، بس اكتشفوا انه كان بيستخدم تليفون مؤقت في الغالب. بيتر اعترف بالعشرات من الجرائم اللي ارتكبها، وحرفيا كانت اعترافاته مرعبة، خصوصا انه يتكلم عن العالم ده بالتفصيل، وقال ان في كيان مظلم هو من يتحكم في مثل تلك العوالم، وقال ان الناس اللي بتدفع الفلوس وتشوف الفيديوهات دي ممكن يدفعوا ملايين مقابل ان هم يشوفوا بنت بتتعذب بطريقة هم اللي يحددوها، وغالبا بتكون طريقة وحشية ما تخطرش على بال انسان،
تتعذب، تتحط في فرن، تتغرق، بيكونوا مربطين ايديها ورجليها عشان ما تقدرش تتحرك. وبعض المشاهدون او المشاهدين بقى صح نطقها يعني، بيطلبوا ان هم يحضروا هذه العروض لايف، يعني يقولوا البيت ويقعدوا على كرسي يتفرجوا على العرض عيني عينك. بيكونوا مستمتعين وهم بيشوفوا حالتها وهي بتنتهي قدامهم. وبيؤكد بيتر مرة أخرى أن مثل تلك الأفعال ليس هو من ابتدعها، ولكنها من ابتداع الكيانات الظلامية. ألف مرة أنه جاب طفل رضيع عمره تقريبا 6 شهور وقطع راسه في بث حي مباشر، وقال أنه أحيانا كان بيجيب كلب شرس ويسيبه دون أكل لمدة أسبوع لحد ما يقرب من حالة الموت من الجوع، وبعدها يرمي للكلب طفل صغير، وأن العرض ده كان أكتر عرض محبب لدى الجمهور وكان بيطلب منه كتير جدا. بيتر تم اعتباره من أشهر السفاحين وأشهرهم في التاريخ، واشتهر أنه أفظع القتلة المتسلسلين على الإطلاق، لأنه صنع أشرس وأعنف الفيديوهات اللي ظهرت على الدارك ويب. وأعتقد أن أنا مش محتاج أقول محتوى الفيديوهات دي كان إيه، بس تخيلوا أسوأ حاجة ممكن تتخيلوها. صدقوني الحقيقة أوحش بكتير. أنا وأنا بقلب في الفيديوهات أنا بجد بجد مش مستوعب أن ده مش فيلم رعب. مش بس كان بيعذب الضحايا هو أو غيره، كانوا بيلبسوهم طوق زي الكلاب، واحيانا يخلوهم يحفروا قبورهم بايديهم، وكل ده يتصور ويتباع على الدارك ويب. والمرعب ان ناس كتير كانت بتدفع وتتفرج على الفيديوهات المرضيه دي من حول العالم. بيقول لك الفيديوهات دي بتتباع باكتر من شكل. بتتباع انها ريلز، يتم تحميل ريل ليك دقيقه او اكتر. بتتباع على انها مؤجره، فما بتبقاش بيع بنفس سعر البيع، لكنها بتبقى متأجرة ليك مرة مشاهدة وبعد كده ما بتقدرش تشوفها تاني. هتقولي ما انا ممكن احملها، اقولك لا، الدارك ويب قصة تانية خالص خالص، غير ان انا احمل الاغاني واسمعها عندي بعد كده في الوقت اللي انا رايق فيه. بيقال ان وقت اللايفات والبث الحي بيبقى فيه حول العالم من يقوم بالبث في الدارك ويب لتنفيذ الجرائم، ربما يصل في نفس اللحظة والدقيقة الواحدة لأكثر من 10,000 بث للتعذيب والقتل. ولأن العالم بتاعنا صغير واللي بيحصل في أي مكان ممكن يحصل عندنا عادي ونتصاب بالعدوى، فالموضوع ده للأسف زي ما احنا كلنا عرفنا انتشر ووصل برضو عندنا. ويمكن من أوائل الأشخاص اللي عملوا كده هو طارق أنور، وتقريبا ده واحد من جريمته من أوائل الجرائم اللي اتعملت من النوع ده. ونبدأ القصة من الأول خالص عشان نعرف إزاي إنسان عادي بسيط يتحول لقاتل بشع. طارق كان شاب عادي، كانت ظروفه المادية صعبة جدا، ويمكن ده اللي خلى الأهالي في المنطقة في شبرا الخيمة تحديدا تتعاطف معه وتحبه، خصوصا أنه قال أنه مريض، وطبعا مسألة مرضه خلت الناس تتعاطف معه أكتر. وبمرور الأيام بقى يعمل علاقات كويسة مع الأهالي، والناس حبته وحبهم، ولأن الأهالي المصريين في المناطق الشعبية الجميلة طيبين بالفطرة، فحاولوا يساعدوه على قد ما يقدروا. اشتغل طارق هناك عامل في قهوة، وبدأت علاقته بالناس تبقى أقوى بكتير، خصوصا أن القهوة هي الملاذ والمكان اللي بيجتمع فيه ناس كتيرة خاصة الشباب. وكان بيحب يتكلم مع الكل وخصوصا الأطفال، وينصحهم ويهزر معاهم ويتكلم ويدردش معاهم. من ضمن الأطفال طفل اسمه أحمد. تدريجيا بدأ يحصل بينهم صداقة كبيرة، ولما كان بيحصل مشكلة لأحمد كان طارق بيتدخل ويحاول يحل المشكلة بأي شكل. خلال 4 شهور طارق اختفى فجأة لمدة 2 أسبوع، لدرجة أن الناس قلقت عليه، لكنه رجع بعد 2 أسبوع وكان مظهره مختلف وظهر عليه الثراء الغريب، واشترى عربية وتليفون محمول غالي، وقال أنه كان ليه أخ غني وأن أخوه مات وهو ورث عنه كل حاجة. في الفترة دي اللي غاب فيها طارق علشان ينهي إجراءات الورث هي اللي حصل فيها الثراء اللي ظهر عليه. بس الحقيقة أن طارق في الفترة دي كان غاوي الدخول على النت، ومن خلال ده دخل على الدارك ويب من باب الفضول، لحد ما تواصل مع شخص مجهول هاكر كان لابس قناع طول الوقت. والراجل أو الهاكر ده في البداية اتكلم مع طارق وطلب منه حاجات بسيطة، يجيب قطة ويعذبها ويبعت له مبلغ بسيط. والطلبات عمالة تزيد وتتطور، يطلب منه يقتل قطة ويفتح كاميرا ويصور نفسه وهو بيقتلها ويبعت له $1,000، يذبح كلب ب2,000. وطبعا كان ده زي خطة استدراج لطارق علشان يتعود على القتل مبدئيا، وعلشان يتعود على ان الفلوس لازم تجري في ايده.
لأنه لو قال له مباشرة أنه عايز يقتل بني آدم أكيد هيرفض. الهاكر كان بيطلب في الأول حاجات مش هقول هينة أو بسيطة، لأن قتل الحيوانات البريئة دي مصيبة، بس كان أكيد أقل وطأة بكتير من أنه يتعرض للبني آدمين. كان بيحصل على فلوس مش طبيعية، وبينفذ وياخد ويصرف ويعيش حياته بالطول والعرض، واشتري كاميرا احترافية، بس بعد كده اختفى الهاكر ده تماما. طارق فضل يستناه، وكان بدأ يتعود على القتل والتعذيب وكمان الفلوس. الهاكر ما بقاش يتصل بيه، وفضل على الحال ده 3 شهور، وفين وفين اتصل وطلب منه حاجة غريبة. قال له اخطف طفل واقتله وصور عملية القتل بث مباشر. طارق انهار وصرخ وصوت وتردد وكان خايف، بس المبلغ كان كبير، وهو خلاص اتعود على وجود الفلوس واتعود على سحبة السكين على رقبة اي روح خلقها ربنا. نزل من البيت، هيجيب مين؟ هيجيب الطفل الغلبان المسكين البريء اللي وثق فيه. جاب احمد، خدره وطلع بيه، وللأسف تفاصيل القتل والجريمة بشعة جدا. طارق نفذ كل المطلوب منه، وبدأ ينفذ وهو بيصور بالكاميرا فيديو بث مباشر، وكان الهاكر بيقول له يعمل ايه كل شوية بالظبط. من ضمن الحاجات اللي طلبها منه انه يفتح بطن احمد ويخرج احشائه وتفاصيل تانية. بدأ اهل احمد والجيران ينتشروا في المنطقة ويدوروا لحد ما تأكدوا انه ملوش اثر، وراحوا يبلغوا الشرطة اللي جات وبدأت تفرغ الكاميرات يمكن يعرفوا اخر مكان راح ليه، لحد لما تظهر في احد الكاميرات مشهد لاحمد هو ماشي مع طارق، وبعدها ما ظهرش تاني. بالمناسبة طارق كان من الناس اللي بتدور على احمد مع اهله ومع الحارة زي ما كل القتلة بيعملوا. اتسأل طارق خد احمد ووداه فين، قال لهم معرفش عنه اي حاجة، قابلته بالصدفة وبعدين قال لي رايح مشوار، معرفش راح فين بعد كده. دوروا تاني في الكاميرات، لاحظوا ان طارق دخل صيدلية قبل ما يقابل احمد مباشرة. سألوا الصيدلي عنه اشترى منه ايه هناك، قال اشترى منوم. ومن هنا خلاص الشرطة بدأت تحط ايديها وبدأوا يدوروا في تاريخه. خاف، حس انه هيتقبض عليه، هرب، لكنه اتقبض عليه بالفعل. والد احمد جات له اخبار ان في ريحة كريهة جاية من شقة طارق، لما راح هناك شم فعلا ريحة بشعة. الاهل اتجمعوا، ولما بيدخل الاب والشرطة بيلاقوا جثة الطفل بدون ملامح على السرير مشقوقة نصين. هو احمد. المشهد مرعب صادم، الجثة مشقوقة بالطول ومفتوحة، وكل الاعضاء الداخلية متشالة وموجودة جوا كيس اسود، حتى العيون والجمجمة فيها كسر، الاحشاء في كيس. اتقبض على طارق بعد كده وقال انه عمل ده مقابل مبلغ 5 مليون جنيه، وان المسؤول عن كده شخص مجهول وهو اللي كان بيعطي التوجيهات والفلوس، وانه اتعرف على الشخص ده في البداية من خلال موقع التواصل العادي، وبعدها بدأوا يتكلموا من خلال الدارك ويب وعلموا يدخل عليها ازاي علشان يضمنوا ان محدش بيراقبهم. اتحكم على طارق بالاعدام، وفي المحكمة تم عرض الفيديوهات والصور اللي اتصورت، وكانت في منتهى البشاعة. ناس فقدت الوعي كتير، وناس خرجت تجري من الجلسة من بشاعة الفيديوهات. خلال الفترة دي بدأت الشرطة تحاول توصل للشخص الهاكر، وهنا كانت المفاجأة او الصدمة التانية. الشخص المدبر طفل عنده 15 سنة، ايوه زي ما حضرتك وحضرتك سمعته، عايش في الكويت لكنه مصري. تم التنسيق مع الانتربول وتم ترحيل الولد اللي عايش في الكويت هو وابوه، واعترف انه مش اول مرة يعمل كده، يعني اتكرر كتير، واعترف انه بيشتغل على الدارك ويب. ومن اصعب الاعترافات اللي قالها انه كان بيتابع اللحظة اللي احمد مات فيها وتقطيع جسمه وخروج الاعضاء منه. وبعد ما طارق خلص والراجل اللي هناك سجل كل الفيديوهات علشان يبيعها، اتحجج له وقال له ان الاعضاء اللي طلعت مش هتنفع، والموضوع محتاجينه يتنفذ مع شخص تاني. الطفل ده كان بيتعامل، او كانت شغلته بس عشان تكونوا فاهمين، سمسار، بياخد الجريمة ويبيعها ويدي ده فلوس وياخد هو الباقي في جيبه. قال ان طارق بيبعت له صور اطفال المنطقة في الفترة الاخيرة علشان يختار ما بينهم، وانه اختار احمد لان ملامحه كانت جميلة، والتحقيقات بتقول ان دي مش اول مرة يعمل كده، وانه نفذ الجريمة اكتر من مرة وفي أكتر من دولة عربية بنفس الطريقة، وأنه صور حاجات تانية قبل كده، وأن في فيديوهات تانية لعمليات قتل أكثر ترويع وباعها لمواقع وفيديوهات كتير اتبثت على الدارك ويب. بيقول أن اللي بيتفرجوا على الحاجات دي
بيتلذذوا بالتعذيب والتقطيع وخروج الروح. قصة طارق لما انتشرت كانت سبب في ان ناس كتير من ضعاف النفوس يبدأوا يدوروا ويحاولوا يعملوا زيه، خصوصا لما عرفوا كم الفلوس اللي لقيوها معاه. ولكن الداخلية بالمرصاد وتم المراقبة وتم القبض على العديد والعديد من الاشخاص في الفترة الحالية، واصبح من ضمن اهتمامات وزارة الداخلية رصد اي تحركات لاقتحام شبكة الدارك ويب. فلو اي حد بيسمعني بيدخل او بيشوف حتى من باب الفضول او من باب الاضطرابات، خلي بالك، لان الموضوع كله اصبح متراقب من الجهات المصرية المختصة. وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بتأييد حكم الاعدام شنقن للمتهم بقتل طفل وانتزاع اعضائه في القضية المعروفة اعلاميا باسم قضية طفل شبرا الخيمة وقضية الدارك ويب، والتي هزت الشارع المصري ووصفت بالجريمة الابشع في التاريخ المصري في الجرائم. كما أيدت المحكمة حكم السجن المشدد 15 سنة لشريك المتهم الثاني نظرا لحداثة سنه، حيث يبلغ من العمر 15 عام فقط. جاء هذا بعدما قضت محكمة قبل أيام بالسجن 15 عام على المتهم الثاني علي الدين محمد علي الزيات الشهير بفتى الدارك ويب لإدانته بتهم الاشتراك في قتل طفل شبرا الخيمة والإتجار بالبشر، ليرتفع بهذا الحكم إجمالي العقوبات الصادرة بحق المتهم إلى 45 سنة من السجن بعد صدور حكمين سابقين ضده من جنايات شبرا الخيمة وجنايات الإسكندرية. وقد شهدت الجلسة لحظات قاسية، عرضت النيابة مقاطع فيديو صادمة كشفت استدراج أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 14 و16 عام وتخديرهم وتصويرهم في أوضاع مخلة تحت توجيهات المتهم الأول عبر الفيديو. يذكر أن الجريمة البشعة كانت صدمة الشارع المصري في أواخر 4 عام 2024، واعتبرها الجميع الجريمة الأبشع على الإطلاق في تاريخ الجرائم في مصر. أقدم أهواجي باستدراج الطفل الضحية إلى شقة مستأجرة في منطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة، وقام بتخديره بعد أن أوهمه بإحضار هدية له، ثم قتله ونزع أعضائه وصور جريمته كاملة عن طريق الفيديو كول واللايف. وكان يتواصل مع طفل يبلغ من العمر 15 سنة من أصل مصري مقيم في الكويت مقابل حصوله على 5 ملايين جنيه. شرح المتهم الأول طارق أثناء التحقيقات أنه عقب فتح بطن وصدر المجني عليه وكسر أضلاعه بشاكوش ونزع القلب والعينين، طلب منه المتهم الثاني علي الدين قتل أطفال آخرين ويكون العمر 8 سنوات، لكنه لم يلحق أن ينفذ ذلك الأمر، خصوصا بعدما شعر بأن أصابع الاتهام بدأت تشير إليه باختطاف الطفل أحمد، إلى أن ألقي القبض عليه عقب العثور على جثمان الصغير بالشقة المستأجرة. فيما أقر المتهم الثاني بأنه كان يحرض على بيع الأعضاء ويختار بعناية من ينفذ الجرائم، حيث كان يستغل احتياج الشخص للمال من أجل تنفيذ ما يريد دون نقاش. وكشف أيضا أنه كان يقوم أيضا بالإتجار بفيديوهات الجرائم ليبيعها على الدارك ويب بمبالغ باهظة. لسه مكملين ملفنا السري الملحق بالملفات الشائكة، وعشان نعرف أن هذا الكيان يخطط لكل ما هو فيه شر للبشرية وبيعرف الناس إزاي تكون في أسوأ حالتها، لازم يكون عندنا من الوعي الكافي لنشر سواد هذا الكيان ولإعلان الخصومة معه في كل وقت وفي كل حين. الجريمة حصلت في أحد الدول العربية وبدأت بعد ما وصل بلاغ للشرطة عن اختفاء شاب يدعى سامي، عمره 20 سنة، بيشتغل فني صيانة لأجهزة الكمبيوتر. والدته قالت في التحقيق انه نزل من البيت حوالي 4 العصر وقال لها انه رايح يشتري لابتوب مستعمل من واحد واحتمال يرجع متأخر شوية، يمكن يرجع على 8، ولكنه مرجعش. والدته بدأت ترن عليه وتطمن، اداها التليفون جرس ومن بعدها التليفون اتقفل وفضل مقفول لحد دلوقتي. مر يومين ومفيش اي خبر، بتبدأ الشرطة تحاول تتواصل معاه او توصله لكن بدون فايدة. وبعد مرور عدة أيام بيلاقي الأهالي جثة سامي مرمية وسط مناطق زراعية جوه شوال قديم، والجثة كانت حالتها مرعبة، متقطعة متشوهة لدرجة أن الأم لما راحت تتعرف على ابنها بكت وقالت مستحيل ده يكون ابني، ورفضت أنها تتعرف عليه، لكن الـ DNA وتحليله أثبت أنه هو بالفعل سامي.
تقرير الطب الشرعي قال بعد كده أن الجثة كل أعضائها موجودة لكنها مليانة جروح في كل أنحاء الجسد. الشرطة ده استبعدت موضوع أو فكرة تجارة بالأعضاء، ولكن هما ما قدروش يحددوا سبب الجريمة، خصوصا أن المجني عليه شخص محبوب ملوش أي أعداء وهادي ومستقر نفسيا ومتزن جدا جدا جدا. والأهم كمان هو مين اللي ورا كل اللي حصل. بسبب الجريمة البشعة دي حصلت خوف بين الأهالي، حالة خوف بين الأهالي، والكل خاف منها والناس بدأت تقلق والكل بقى متوتر. عشان كده فضلت الشرطة تراجع كاميرات المراقبة، والموضوع كان صعب جدا، لحد ما بالصدفة البحتة لفت نظرهم عربية سودة ملاكي بدون نمر كانت ماشية يوم اكتشاف الجثة في نفس المكان بالظبط. الشرطة بتحاول تتتبع خطى سير السيارة دي، وفعلا بيقدروا يعرفوا مكانها وبيلاقوها مركونة جنب عمارة. ولما بيفرغوا كاميرات المراقبة في العمارة بيشوفوا مشهد قلب كل حاجة. المشهد بيظهر فيه سامي وهو نازل من العربية مع شاب تقريبا في أواخر العشرينات، وبعد سؤال أهل المنطقة عن صاحب العربية عرفوا أنه اسمه أمجد، بيشتغل مهندس وساكن في الدور الأخير من العمارة. قالوا كمان أنه شخص هادي طول الوقت ملوش اختلاط بأي حد. بتقتحم الشرطة الشقة، وأول ما بيدخلوا بيعرفوا أنه هم قدام جريمة من نوع آخر. شموا ريحة بشعة، وبعدين بيلاقوا جهاز كمبيوتر ومعدات تصوير وترابيزة حديد في نص الصالة عليها أدوات تشريح. بيفتحوا الكمبيوتر بيلاقوا مقطع فيديو وصور لأكتر من جريمة قتل. بيتقبض على أمجد بعد حوالي أسبوع لأنه كان بيحاول يهرب، ومن بعدها بتبدأ عمليات التحقيق وبيعترف بالجريمة البشعة اللي عملها، وكانت تقريبا نسخة طبق الأصل لجريمة الدارك ويب بتاع طارق اللي لسه متكلمين عليها من شوية. أمجد قال: استدركت سامي عن طريق أنه أوهمته أن عايز أبيع لاب توب، وأنا صورت الجريمة، جريمة القتل وكل حاجة بالتفصيل، وبعت الفيديو لشخص تاني مجهول في الخليج لبيعه. طبعا تفاصيل الجريمة واللي عمله في سامي هسيبها لخيالكم، لكن حرفيا كانت التفاصيل مرعبة جدا وبشعة لأقصى درجة. كان الهدف منها ان الفيديو يكون طويل قدر الامكان، وطبعا كل ما هيطول كل ما مدة التعذيب هتكون اطول والسعر هيكون اكبر. وفي النهاية ازهق روحه وحاول يتخلص من الجثة. القاتل قال كمان ان الموضوع مش مقتصر عليه، دي شبكة كبيرة متفرعة في العالم كله وراها ناس تانية تقيلة وناس كمان في بلاد تانية، وان المبالغ اللي بتدفع قصاد النوعية دي من الفيديوهات مبالغ خرافية حرفيا، وانه بيتم استدراجهم بمنتهى البساطة عن طريق المواقع العادية، مواقع التواصل الاجتماعي العادية، بعروض مالية مرعبة. لسه مكملين مع بعض ملفنا النهاردة والملحق بالملف الشائك، وهي جرائم للبيع على الانترنت. الجريمة حصلت في الفترة الأخيرة، والحكاية بدأت لما وصل بلاغ للشرطة بمقتل أسرة كاملة، زوج وزوجة وبنتهم. وبمجرد وصول البلاغ اتنقل فريق من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وأول ما وصلوا لمكان الحادث لقوا الزوجة والزوج مقتولين على سريرهم، والابنة مقتولة في أوضتها. كان واضح ان هم اتقتلوا هم نايمين لان مفيش اي اثر للمقاومة. الوحيد اللي اتبقى من الاسرة كان مصطفى الابن الكبير. فريق المباحث بعد ما فحصوا موقع الجريمة اكتشفوا سلامة مداخل ومخارج الشقة، يعني مفيش حاجة تبين ان في حد اقتحم الشقة بالقوة او بالعنف. باب الشقة سليم والشبابيك كمان مقفولة. على طول بدأ فريق التحقيق والبحث والتحري في ملابسات الواقعة، وبدأوا يحققوا في علاقات المجني عليهم، يشوفوا لو كان في اي عداء او اي مشكله تستدعي ان يتم الانتقام منهم بالشكل ده. لكن بعد سؤال الجيران والاصدقاء اكتشفوا ان مفيش اي خلافات من الاسره مع حد. بالعكس الجيران قالوا ان كانت اسره في حالها، ملهمش اي علاقه باي مشاكل ولا بيفتعلوا مشاكل مع اي حد. يعني دوافع الجريمه لحد دلوقتي مجهوله، فيما عدا دافع الكل بيروح له ويفكر فيه ويقول مش ممكن. ومفيش سبب، مفيش سرقه، المداخل سليمه، مفيش حرامي. بعد لما الشرطة سألت الجيران والقرايب وتبين ان مفيش اي خلافات تستدعي القتل بالشكل البشع ده، بدأت الشرطة تحقق مع مصطفى اللي قال انه كان برا البيت، ولما رجع خبط على الباب اكتر من مرة ومحدش فتح له الباب، وانه جاب سلم من الجيران وطلع عليه وطلع دخل الشقة من الشباك، ولما دخل لقى المنظر زي ما حضرتكم سمعتوا. الشرطة شكت فيه من البداية على فكرة، ومع البحث لقوا ان الشباك اللي كان بيقول عليه انه طلع منه كان مقفول وقت ما دخلوا الشقة، فمصطفى كده كذاب. ومع البحث لقوا سكين في المطبخ عليه دم ومرمي جوه سلة المهملات الموجودة في الشقة. الشرطة عرفت ان السكين ده هو المستخدم في الجريمة، وعرفوا ان مصطفى كان بيدخل على الدارك ويب، ومن هنا بدأت القضية تاخد مسار مختلف.
مصطفى في النهاية اعترف هو اللي ارتكب الجريمة، وقال ان اللي طلب منه يعمل كده شخص مجهول اتعرف عليه على الدارك ويب وطلب منه يرتكب الجريمة ويصورها بث مباشر في مقابل انه هيسفره بره يعيش في امريكا، وان التواصل معاه كان من خلال موقع الدارك ويب. قال كمان انه اتعرف على الشخص ده عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي العادية، وعرض عليه انه يشتغل معاه مقابل مبالغ مالية كبيرة، بس شرط ان الشخص ده لازم يتفرج بنفسه على كل خطوات العملية اللي هينفذها مصطفى. وفعلا مصطفى في الاول كان بينفذ بعض العمليات البسيطة، وكان بيبدأ بالحيوانات لحد ما طلب منه يرتكب الجريمة دي ووافق، وقال انه ما عندوش اي مشكلة انه يقتل اسرته ويخرج اعضائهم كمان لمجرد انه هياخد شوية فلوس ويسافر برا. هو السؤال، هو ممكن الخلافات الأسرية أو الاضطرابات الأسرية أو التفكك الأسري يوصلنا لكده؟ عايزكم أنتوا تجاوبوا في التعليقات من فضلكم، لأن هو بالكشف عليه ما طلعش مريض نفسي، ما عندوش أي اضطرابات، ما عندوش أي حاجة، ده سليم جدا. فالسؤال، هل ممكن الإغراءات المالية تخليه يعمل كده؟ هل ممكن حتى التفكك الأسري يخليه يعمل كده؟ مكملين ملفنا السري ونروح لهويدة، ست عادية منفصلة عن زوجها وعايشة مع أولادها وحياتها كانت هادية جدا، لكن في يوم من الأيام فكرت في خطة شيطانية تجيب ليها فلوس من تحت الأرض، هي أنها تبيع حد من ولادها. طبعا هتفكر أول ما تسمع هتقول أنها عاوزة تبيع حد من ولادها، يعني تديه لحد يربيه أو كده. لا لا، هو المصطلح خني يا جماعة، أنا آسف. هي فكرت تبيع أعضاء حد من ولادها، الكبد والكلى والقرنية، أي حاجة تجيب فلوس. أو والله زي ما حضراتكم سمعتوا، فكرت تبيع أعضاء واحد من ولادها عشان تكسب فلوس. وبالفعل بدأت هويدة تدور ورا الموضوع ده، وبدأت تدور على حد يشتري الأعضاء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي العادية، وفضلت تدور ودور في جروبات كتير لحد ما وصلت بالفعل لواحد من تجار الأعضاء اسمه علي. وعلي ده بالمناسبة كان ليه علاقة بقضية طارق وموت أحمد بتاع شبرا الخيمة اللي اتكلمنا عنها في البداية، وتم اتهامه انه كان برضو بياخد فيديوهات من طارق. شايفين ازاي دي والناس مرتبطة ببعضها في لينك ما، وان الموضوع مش عشوائي، يعني ممكن تكون في شبكة او منظمة احنا لحد دلوقتي ما نعرفش عنها حاجة، او ممكن يكون كيان كبير بيدير كل حاجة انتوا عارفينه. المهم هو اذا تواصلت معاه وبدأت تقوله عايزة تبيع ابنها، وطبعا فرح وما صدق ان هو لقى زبونة جاية كده لقطة لحد عنده، والزبونة دي مش اي حد غريب، دي ام الضحية، يعني مفيش حد هيدور وراها ولا ورا اي حد. وقال لها بعتيلي صورة ولادك الاول، ولو عندك صور اطفال تانية بعتيلي وليك فلوس. بعتت له صور ولادها وهو اختار ابنها الكبير، وقال لها ان التنفيذ مش هيتم دلوقتي. طلب منها تجيب مخدر وقال لها على اسمه، وده نفس نوع المخدر اللي استخدمه طارق مع احمد وحطه له في العصير. قال لها اسمعيني كويس، هتبتدي تديله المخدر ده علشان يبقى نايم وتبقى مسيطر عليه وتقدري تعملي فيه اللي هقولك عليه بالظبط. بدأت تعمل كده، جابت المخدر وكانت بتديه لابنها بانتظام، والولد كان ياخده من هنا ويروح في دنيا تانية من هنا، وبعدين تقوم مصوراه في أوضاع غريبة وتبعتها للشخص ده، واللي هو بعد كده يبيعها على الدارك ويب ويدفع لها فلوس كويسة. الفيديوهات دي كانت بتتعرض علشان الممولين يبقوا يختاروا الشخص ده هيشوفوا مين الزبون بتاعه. او والله زي ما بقول لكم كده، بيتعرض ليه فيديوهاته على قيد الحياة وهو متخدر وفي اوضاع مريضة علشان يشوفوا مين من المرضى يعجبوا الطفل ده للأسف. وهو كان بيستدرجها علشان لما يطلب منها تنفذ جريمة القتل تكون مستعدة، بيطلب حاجات بسيطة ويزود واحدة واحدة. وفضلت الايام تمر وهو ده كل شوية تنفذ طلبات لحد ما خلاص اتفقوا على يوم لتنفيذ الجريمة وتصويرها. قال لها هيعطيها في المقابل 2 مليون جنيه في مقابل قتل ابنها. يا جماعة ما تبصوش على رقم، بصوا على انها بتقتل ابنها. في يوم التنفيذ ادت ابنها المخدر وعملت بث مباشر لايف على مواقع الدارك ويب، وبدأت تعرض البث، وكل ده بمعاونة القاتل او الجاني التاني اللي اسمه علي، اللي كان بيقول لها تعمل ايه خطوة بخطوة. مسكت مشرط وبدأت تشرح ابنها، وعملية التشريح واخراج الاعضاء تمت بطريقة بشعة، وكان بيتفرج على البث مجموعة من المهووسين اللي دفعوا مبالغ حرفية، وكانوا بيعملوا لها دعم زي المواقع اللي احنا متعودين بندخل عليها العادية البسيطة، ولكن دعم من اجل التعذيب، وكأن اللي بيحصل فيلم رعب. الشرطة قبضت عليها وهي وشركها في الجريمة،
ولكن الطفل هو اللي دفع الثمن. خلينا نقول في النهاية ان حكاية تصوير الفيديوهات اللي من النوع ده اصبحت منتشرة جدا، مش هنضحك على نفسنا، على الدارك ويب، وبتتباع، والموضوع مش من قريب، ده من فترة طويلة. حاليا كل شوية النوعية دي من الفيديوهات والجرائم بتزيد اكتر واكتر، والمرعب كل الضحايا اللي اتكلمنا عنهم ما كانوش يتوقعوا انه ممكن يكون في اليوم من الايام مجرد شيء للتسلية ويتغدر بيه، وان انا نهايتي اكون مجرد مقطع فيديو بيتباع على النت. وزي ما قلنا في البداية ان معظم اللي بيطلبوا الحاجات دي بيكونوا اجانب، ولكن كفاءنا كدب على نفسنا، ادينا سمعنا القضايا في وطننا العربي. بيقال ان في فيديوهات تعذيب لمساجين احد السجون، للاسف سجن سايد نايا، وان الحراس هناك كانوا بيعرضوا الفيديوهات دي ويبيعوها على الدارك ويب وفي الريد رومز. وده يمكن يفسر كل يعني كل الكاميرات والشاشات اللي كانوا حاطينها هناك، كان شكلها وارقامها واعدادها غريبه جدا. اكيد سمعتم عن اللي بيحصل في السجن ده والحكاوي بتاعه المساجين وآلات الفرم وآلات سحق المساجين اللي شفناها، خصوصا المكبس الكهربائي والمنشار وغرفة إذابة الجثث وأوضة الملح وكل الأساليب الفظيعة اللي كانت هناك بيستخدموها وبيعرضوا الفيديوهات بتاعت المساجين دي على الدارك ويب. احنا عملنا ملف النهاردة رغم صعوبته وتفاصيله القاسية علشان التحذير والانتباه ودق ناقوس الخطر. خلوا بالكم من نفسكم، خلوا بالكم من عيالكم بجد مصاحبين مين، اخواتكم الصغيرين ركزوا معاهم بيكلموا مين، موبايلات ولادكم بصوا عليها وراقبوها بيدخلوا فين، لان في الاخر الكارثة بتحصل وما بنلحقش نعمل اي حاجة. اما انت يا صديقي يلي بتحاول وبتعافر عشان تدخل على الدارك ويب، ارجوك اتراجع فورا. المواقع المصرية عليها رقابة نارية، والأكاونتس وكل حاجة، وكل من يفكر انه يدخل على مثل هذه المواقع مش بيتقبض عليه، هو بيتم التركيز معاه. يعني كده انت تشفت، يعني كده يبدأ التركيز معاك، يعني الخطوة اللي جاية مع اول حاجة هتعملها صدقني بتعرض نفسك لمشكلة كبيرة جدا. انا مش جاي علشان اقولك اوعى تنجرف ورا حاجة من دي فانت ترد تقولي ازاي، انت فاكرني مين، احنا عندنا اخلاق ودين ومثل. ما هو برضو اللي عملوا ده كانوا عندهم اخلاق ودين ومثل برضو، ولكن النفس البشرية امارة بالسوء، والنفس البشرية ضعيفة جدا، فليه نحط نفسنا في حتة زي دي؟ معقول علشان الفلوس تعمل حاجة زي دي؟ علشان الفلوس؟ الماسونية منظمة قديمة لها طقوس ورموز خاصة بيها، والكلام كتير عنها بسبب السرية النسبية لبعض اجتماعاتها، ولكن التسريبات بقت كتيرة. الدارك ويب هو جزء من الانترنت لا يظهر في محركات البحث العادية، وبيستخدم في حاجات غير قانونية مطلقا، والخصوصية فيه موجودة بنسب متفاوتة. والريد رومز هي فكرة مواقع بتعرض تعذيب أو قتل مباشر مقابل فلوس. الموضوع منتشر، والعلاقة بين التلات أقطاب دي علاقة يعني اللي بينكرها محتاج يعيد التفكير فيها. ليه الناس أو ليه إحنا والفكرة الربط بينهم؟ السرية الموجودة حول الماسونية، الغموض الموجود والمحيط بالدارك ويب، حب الجمهور لقصص المؤامرات برضو، أفلام وروايات وقنوات يوتيوب بتخلط بين كل ده من أجل التشويق، اعترافات لمن قاموا بمثل تلك الجرائم بتتكلم عن الكيانات اللي كانت بتقود وبتسوق مثل هذه الأفعال، والاعترافات دي ما تنطبقش غير على كيانات معينة منهم الماسونية. الريد رومز بتعتبر من أشهر أساطير الإنترنت واللي اتبنى عليها قصص وأفلام كتيرة، البعض كان بيعتبرها أساطير إلى أن بدأت تدخل في حيز الحقيقة. خلينا أرشح لكم فيلمين بس يكون من الناس اللي بتتحمل المشاهد دي. الفيلم الأول هو كريبي باستا، والفيلم الثاني هو ديب ويب. بس أنا بحذركم لأن الأفلام دي فعلا مؤلمة ومؤذية نفسيا، بس هتعرفكم المخططات والمؤامرات اللي بتتعمل
عليك وعليا وعليكي كمان علشان ننجرف ورا المال ونفعل أي شيء. يعني لو جينا نتكلم عن النخبة السرية، النخبة السرية دي مصطلح بيقول إن في مجموعة من أصحاب النفوذ والمال بيديروا العالم من خلف الستار، وإن الماسونية مجرد واجهة أو جزء من الشبكة دي. وطبقا للنظرية فهما بيستخدموا الدارك ويب للتواصل وتنفيذ أنشطة سرية بعيدة عن الرقابة. وبعض المزاعم إن في طقوس واحتفالات سرية لمثل تلك النخب، وإن بعض الريد رومز اللي بيقال عنها بتعرض أجزاء من الطقوس دي مقابل مبالغ مالية ضخمة، وإن الريد رومز دي نفسها هي اللي بتعرض جرائم القتل. فكأنك أنا رحت بيت ارتكبت فيه جريمة وحد تاني راح ارتكب جريمة تانية، فالبيت هو مقر للجرائم. أثرياء وشخصيات ذات نفوذ في العالم بيدفعوا فلوس ضخمة لمشاهدة جرائم وتعذيب مباشر عبر الدارك ويب، وبيتم إدخال الماسونية أو جماعات سرية أخرى باعتبارها جهات منظمة، والله أعلم. بيقال إن الشخصيات لها نفوذ بتتسجل ليها أفعال غير قانونية ومخلة، بيتم الاحتفاظ بالمقاطع على شبكات سرية لاستخدامها في الابتزاز والسيطرة عليهم. وزي ما قلت لكم من شوية، الغموض والسرية اللي بيكتنف كل ده بيخلي الناس تربط كل ده ببعضه. البعض بيعتبر ان الربط ما بين الدارك ويب والريد رومز والماسونية هو مجرد نظرية مؤامرة، وان مفيش أدلة موثوق فيها وموثقة بتثبت وجود شبكة ماسونية تدير الريد رومز او تدير جرائم منظمة على الدارك ويب. ده جزء كبير من الآراء على فكرة. أغلب اللي هتلاقيه دايما بيكون شهادات مجهولة، صور وفيديوهات غير قابلة للتحقق، قصص اتنقلت ما بين المنتديات والمواقع التواصل الاجتماعي بدون أي إثباتات. أنا بكلمك في أصحاب النظرية اللي بتنفي وجود العلاقة. طب هقولك حاجة فيها النظرية، طبعا النظرية المؤامرة الأوسع من كده اللي هي New World Order اللي احنا اتكلمنا عنها، ونظرية النظام العالمي الجديد، ودي هي المظلة اللي بيندمج تحتها معظم القصص اللي بتربط الماسونية بالنخبة وبالدارك ويب والطقوس السرية. أتمنى أن ملفنا النهاردة، يعني أنا آسف أنه لو في بعض الكلام المؤذي نفسيا لحضراتكم بعتذر جدا جدا جدا أولا، ولكن كان لازم نقول وكل مدة لازم نفكر. وهتلاقي أجزاء من اللي أنا اتكلمت فيها النهاردة اتكلمت فيها قبل كده، بس لازم نفكر الناس أكتر، لازم يكون في حد ما سمعناش قبل كده فيسمع أكتر. طيب لو ما سمعتش ملفنا الشائك، الملف الشائك اللي اتكلم عن كل ما يخص التنظيم العالمي الماسوني هتلاقيه موجود بعنوان الملف الشائك، وعد بقى هتلاقي سلسلة كبيرة، هتلاقي الملف الشائك، اكتب على يوتيوب الملف الشائك أحمد يونس، وهتلاقي برضو ملحقات الملف الشائك، اكتب ملحق الملف الشائك واسمع، هتلاقي حاجات لو انت ما سمعتهاش قبل كده صادمة. الملف الشائك لما بدأ إذاعته منذ يعني سنوات الحقيقة اتهاجم، وناس كتير قالت ان احنا بنخرف، وناس كتير قالت ان احنا بنقول اي كلام واي عبث، لكن بالوقت الناس بدأت تسمعه تاني وتلاقي اللي احنا قلناه من سنين حقيقة. وظهر بعض الشخصيات اللي اشتهرت في الكلام عن نظريات المؤامرة والماسونية وخلافه، ظهروا ولكن بعد ما احنا اتكلمنا في ملفنا الشائك بالتفصيل. مش قصتي ان مين قال اول ومين قال بعدين، انا القصة اللي تهمني ان انا عايز كل الناس تكون واعية وعندها ادراك ان في شر كبير بيضمره مثل تلك الكيانات المظلمة، واحنا مش قده باي شكل من الاشكال. ربنا يحفظكم ويحفظ أسركم وبيوتكم وعائلاتكم وأخواتكم وأبائكم وأمهاتكم وأولادكم، ويبعد عنكم كل ما هو مؤذي ومهلك. انتهى ملحقنا الليلة دي والنهاردة من الملف الشائك، ولكن عايز أقول لكم أن في حلقة كبيرة من الملف الشائك بيتم التحضير ليها وهتكون موجودة قريب جداً.

0: وتستمر معالجات قصص رعب على القهوة، ومعادنا مع السلسلة الممتدة من رعب النداهة للكاتب المبدع محمود الجايدي. تسمعوا عن العنقاء؟ العنقاء هو كائن خرافي اتذكر في الأساطير القديمة، وتسمى بالاسم ده لأنه بيقولوا أنه عنقه طويل، وبيبقى لما بيموت بيتحرق ويتحول لرماد من تلقاء نفسه، ومن الرماد بيرجع للحياة مرة تانية. أسطورة زي ما بقول لكم، ولكن حكايتي مش أسطورة. هنا بتبتدي حكايتي. أنا ياسر، متجوز من حوالي سنة، متخرج من كلية أثار وبحضر رسالة الماجستير. في يوم الأيام وصلت لي معلومة عن اكتشاف أثري جديد في الوادي الجديد، لقوا مقبرة فرعونية وجواها تابوت، والتابوت هيتفتح بكرة. أستاذي في الجامعة طلب مني أروح هناك علشان أتابع تطورات الموضوع أول بأول، لأنه من وجهة نظره هيكون مفيد ليا في الرسالة اللي بعملها، وبصراحة الموضوع حلو وشدني جدا، ولقيت إنها فرصة يعني كويسة مش هتتعوض بصراحة. خرجت من عنده وأنا كلي حماس بصراحة، لكن سمعت حد بينادي عليا. بصيت، كان إيهاب زميلي واللي بيحضر ماجستير زيي. قال لي إنه كلم الدكتور عشان يسافر معايا. قلت له هايل كويس، أهو على الأقل يا عم تساعد بعض. واتفقت مع إيهاب إن إحنا هنسافر بكرة الصبح بالقطر، وبعدين رجعت البيت واتفقت مع مراتي إنها تروح تبات الكام يوم دول عند والدتها لحد ما أرجع. اتعشيت ودخلت انام عشان استعد للسفر، بس حلمت حلم عجيب. حلمت ان انا ماشي والسماء بتمطر والارض كلها طين لزج، والسماء زي ما اقول لكم مطره شديده، وسمعت صوت حد ماشي ورايا، خطوات وصوت عكاز بيدب في الارض. كل ما ابص لورا مفيش حد. فضلت ماشي لحد ما وصلت لحوش قبر قديم معمول من الحجر بتاع زمان، كان ليه باب خشب مفتوح. مشيت جواه، شفت حاجات سودة، كيانات كده ملامحها مش واضحة ومنظرها يخوف. الغريب بقى ان انا كنت بتحرك وانا مش خايف خالص، وفجأة الحيطان كلها سودت واتملت غبار اسود، وسمعت صوت ناس بتجري وبتصرخ. حسيت بذعر شديد، جريت بسرعة عشان اخرج من المكان ده، بس وانا بجري حاجة مسكت في رجلي وقعتني على الارض. ببص ورايا شفت واحدة ست طويلة لابسة عباية سودة، كان في دم بينزل من رقبتها، والله العظيم اقسم بالله زي المدبوحة. قربت مني واحدة واحدة، وانا واقع في الارض بصيت على ايدها، كانت عبارة عن ايد كلها عظم ما فيهاش لحم زي الهيكل العظمي. حاولت اهرب لكنها مسكتني من رقبتي.
1: ما هقف ورفعت لفوق، وبعدين قربت مني وشها، ريحتها كانت وحشة قوي، عينيها مرعبة وعمالة تخنق فيا، فتحت بقها كأنها تتكلم، وفجأة سمعت صرخة رهيبة والمكان بدأ يولع. في اللحظة دي
0: صحيت على هزة في كتفي، كانت مراتي بتصحيني. قمت بسرعة مخضوض، كنت عرقان جدا، وفضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك انت؟ كنت عمال تزعق وتنادي وتصرخ كده وانت نايم، في ايه؟ كابوس كابوس والعياذ بالله، كابوس صعب قوي. معلش عشان انت امبارح تقلت في العشاء زيادة. تهدي عليا اللقمة. خلاص يا ستي حاضر. وبصيت في الساعة وقلت لها أنا لازم أخرج علشان ما تأخرش على السفر. نزلت من البيت ورحت قابلت البوب عند محطة القطر، البوب اللي هو إياب يعني، كان شايل معاه

ما تهتمش. لا اهتم، بيني وبينك انا مش مستريح ناحية الموضوع ده. يا عم سيبها على الله، انا عملت بحث على النت وعرفت شوية حاجات عن المنطقة اللي احنا رايحينها. تحب تعرف؟ بص يا سيدي، موضوع الكشف الاثري ده حصل من الصدفة البحتة، لما ناس من الاهالي كانوا بيحفروا بير مية وبعدين لقوا صخرة واكتشفوا بعد كده ان دي بوابة المقبرة. العجيب بقى في الموضوع يا صديقي، لحد دلوقتي المنطقة دي مش اثرية، هو ده اول اكتشاف فيها. وبيقال ان الشخص المدفون في المقبرة دي والله اعلم يا اما مغضوب عليه او شخص ليه مكانة كبيرة قوي. وارد، كلها ساعات ويتفتح التابوت ونعرف كل حاجة. خد دي كمان، استنى، التابوت معمول من حجارة معينة المصريين القدماء ما كانوش بيستعملوها اصلا. خلصنا كلامه وفضلنا قاعدين في القطر لحد ما وصلنا البلد اللي فيها المقبرة. ركبنا تاكسي ورحنا مباشرة على طول لمكان الاكتشاف الاثري او الكشف الاثري عشان اكون بقولها صح. بعد نص ساعة كنا واقفين عند المقبرة، صحفيين كتير وعلماء اثار وعمال وشرطة. العمال كانوا عمالين يسحبوا التابوت لحد ما خرجوه. التابوت كان تقيل جدا، انا عايز اقول لكم ان كان فوق 10-15 راجل بيسحبوه. فضلت واقف اراقب اللي بيحصل وفي توتر كده. لاحظت ان التابوت متزخرف وعليه نقوش عبارة عن ارقام وحروف مقلوبة. قلت لإيهاب، التابوت ده مش فرعون يا إيهاب، كلامك صح. بدأ العمال يحركوا غطا التابوت علشان يفتحوه، وفجأة سمعت صوت راجل جاي بيصرخ من بعيد،

0: كان راجل كبير دقنه طويلة، لابس جلابية سودة وماكز السك في ايده عكاز طويل وملامحه غلبان وطيب. جه وحاولت هديه وعايز اخد منه معلومة، قلت له ليه ما نفتحوش؟ هو انت حضرتك تعرف حاجة؟ التابوت اللي انتوا عايزين تفتحوه ده ورا موت وعذاب كبير يا ابني. طب فهمني يا حاج فهمني. ولسه ما خلصتش الكلمة لقيت ايهاب بيقول تعال بسرعة ياسر يا صديقي، التابوت اتفتح خلاص. الراجل بص لإيهاب،
1: انتوا مش عارفين انتوا بتعملوا ايه؟ الموت الموت ورا التابوت، الموت الموت ورا التابوت.
2: يا عم انا مالي، ابعد عني كده، في ايه؟ يلا يا صديقي سيبك من الراجل ده.
1: الموت الموت ورا التابوت، الموت الموت ورا التابوت، الموت ورا التابوت.
0: الشيخ بصلي انا وإيهاب وادانا ظهره ومشي. استغربت من تصرفه، بصيت لهاب وقلت له هو الراجل ده ايه مصلحته انه يقول الكلام ده؟ يا ترى التابوت ده وراه ايه؟
2: يا عم سيبك منه، يلا بقى نشوف هيحصل ايه. جو الساسبينس ده انا ما احبوش في الهجايس، الساسبينس جوه التابوت.
0: ومشينا وقربنا من الناس اللي متجمعه حوالين التابوت، وانا هناك سمعت كلام كتير جدا. العمال والناس بيتناقشوا بصوت عالي ومحدش فاهم حاجة. قربت أكتر ورحت بصيت على التابوت، وهنا كانت الصدمة والمفاجأة. التابوت يا جماعة بمنتهى البساطة فاضي. أيوة زي ما سمعتوا كده، فاضي. الكل مستغرب، الكل مش فاهم حاجة. ما كانش في التابوت غير شوية تراب أو رماد زي رماد الفرن. كل الموجودين كان عندهم خيبة أمل كبيرة. والبوب قال لي
2: يعني مشوارنا طلع على الفاضي، يلا بجبلة الهجايص.
0: اقترحت عليه ان احنا ننزل المقبرة نصورها من جوه، خصوصا ان في الوقت ده كان الوقت خلاص بقى ليل ومشي معظم الموجودين بعد ما سابوا حارس او غفير اسمه عم سيد. اتكلمنا معاه وفهمناه اننا بنحضر رسالة الماجستير في الاثار وان التابوت كده كده فاضي والمقبرة فاضية. وافق، نزلنا سوا بعد ما خد منا برضو الحقيقة مبلغ. نزلنا ومشينا جوا المقبرة، ضلمة غريبة لدرجة ان الكشافات اللي منورينها تقدروا تقول مش منورة حاجة. ونزلنا على سلم طويل، وفي نهاية السلم لقينا نفسنا داخلين قاعة ضيقة. عم سيد كان معانا وقال
2: ما حدش يلمس حاجة بالله عليكم.
0: هو اصلا انا عايز اقول لكم ان مفيش حاجة تتلمس، كلها نقوش كتير لحاجة زي طائر جسمه جسم نسر وراسه بجد حرفيا زي

0: بص السلحفة، حسيت برهبة ورعشة في جسمي من غير سبب. لقيت إيهاب بدأ لأول مرة اللي بيسف على كل حاجة بيترعش وبينادي عليا. بصيت حواليا مفيش حد غيرنا، لكني اكتشفت إن اللي بينادي مش البوب. قلت لإيهاب، هو أنت سامع؟
1: سامع إيه؟ مفيش حاجة تتسمع، هو مكان مقبض والعياذ بالله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تجاهلت الصوت وبعدين مشينا وعدينا من القاعة اللي كنا فيها ودخلنا أوضة تانية. كان عليها نقش الكائن مرعب ليه راس جدي وقرون طويلة واقف وسط النار. منظر سخيف مخيف، كنت بحاول أبعد نظري عنه. سمعنا صوت حركة جاية من ركن ضلمة وحد بيتنفس بصوت عالي. اتجمدنا في مكاننا، في حد رابع موجود معانا. إيهاب حرك نور الكشاف ناحية مصدر الصوت، حرفيا كان قلبي هيقف من الحاجة اللي شفتها. واحدة ست نايمة على الأرض وضمة إيديها ورجليها لصدرها زي الجنين في بطن أمه. شعرها أبيض وطويل ومغطي وشها. عم سيد قال،
2: إيه يا وليه أنت؟ دخلتي أنت؟ دوق ديني في ده، الله يخرب بيتك. ده أنا واقف على الباب ما بتحركش ومستحيل تكوني دخلتي من قدامي.
0: جريت اشوفها كويسه ولا ايه، وقلت له مش وقت الكلام ده يا عم سيد، الست شكلها بتموت ولا تعبانه. حطيت ايدي اجس النبض، نبضها ضعيف جدا. لمحت في ايدها خاتم ليه فص احمر كبير. الخاتم كان كانه جديد وبيلمع لمعه كبيره وغريبه بفصه الاحمر. في نفس الوقت ايهاب كان بيتصل بالاسعاف، والاسعاف والشرطه الاتنين جم. اتنقلت للمستشفى وتركب لها المحاليل والدواء اللازم وبدأت تفوق. لما فاقت ما كانتش بتتكلم. الدكاترة قالوا بتعاني من فقدان ذاكرة، وده بيكون بسبب حادث تعرضت ليه أو صدمة. التفسير اللي جه في بالنا، دي صحفية وفقدت الوعي، بس حتى ما كانش معاها ورق يثبت هي مين ولا جت منين. أطلقنا عليها اسم عايدة، ما عرفش ليه، لحد ما نعرف اسمها الحقيقي وتطلع مين بالظبط. وكنا فاكرين ان الموضوع كده نهايته، لكن احب اقول لكم ان لا، ده دي بدايته. بعد لما خرجنا من المستشفى، ايهاب اقترح اننا نروح نقعد في اي اوتيل او اي فندق لوكاندا، اي حاجه، لاننا مش قادرين نصلب طولنا. تعبنا، الفنادق ايجارها غالي جدا في البلد هنا، وعشان كده سيد عم سيد قال لنا على بيت حد قريبه بيأجر احسن وارخص من الفنادق واللوكندات. رحنا هناك انا والبوب واتفقنا نقعد اسبوع واحد لحد ما نخلص مهمتنا. البيت من جوه صغير، عباره عن اوضتين وصاله، لكنه حلو مريح، في طابع ريفي كده. اول ما دخلت الاوضه اترميت على السرير واتخمدت في لمحه. الصراحة أنا معرفش نمت قد إيه، لكن صحيت على صوت همس، صوت كأن حد بيتكلم. بصيت في الساعة، كانت 2:30 بعد النص الليل. تعدلت على السرير وبحاول أركز وأسمع أوضح، فشلت في إني أفهم الهمس بيقول إيه. قمت وحاولت أولع النور، مش راضي يولع. حاولت أتتبع مصدر الصوت بس طلع مش في الأوضة عندي. قربت من باب الأوضة، الصوت طلع فعلا جاي من بره، وكل ما أركز مع الباب الصوت ألاقيه أعلى. نورت كشف التليفون وفتحت الباب، واول ما فتحت الباب الصوت وقف اتخرس خالص، زي ما يكون تكون في فرح والمزيكا عاليه وفجاه النور يقطع والفرح شغال. هو ده اللي حصل بالظبط، صمت رهيب. وعلى ضوء الكشاف الصاله فاضيه. خرجت من الاوضه، رحت على الاوضه اللي جنبي، فتحتها وبصيت جوه. البوب كان نايم على السرير ورايح في سابع نومه، وهتك يا شخير، صوته كان عامل سيمفونيات. قفلت الباب عليه ولفيت علشان ارجع اوضتي. اتخضيت خضه اتسببت ان انا رجعت لورا خطوة. شفت واحد قاعد على قرافيسه ومديني ظهره وكان منهمك في حاجة بيعملها. هو في ايه؟ انت مين؟ لقيته قام وقف بالراحة ولف ناحيتي ببطء. كان البوب، ايهاب اللي كان نايم في اوضته من اقل من دقيقة. صلت الكشاف على وشه، اترعبت من اللي شفته. ما كانش البوب اللي عرفه، جلده مسلوخ من على وشه وكأنه مدلوق عليه مية نار والعياذ بالله، او مية مغلية. عينيه كلها سودة، ما فيهاش نقطة بيضة. حاولت انطق، خلاص صوتي خد اجازة، كأني بقيت خلاص فقد النطق. رجلي مش شايلاني وقلبي هيقف من الخوف، وفي اقل من ثانية كان وصل الشيء ده عندي. وصل وخبطني في كتفي بمنتهى القوة، وقعني على الارض. صرخت مع الوقع، ومع صرختي اتنفضت وصحيت مبزوع علشان الاقي ان كل اللي فات كان مجرد كابوس. قمت حاولت امسح العرق اللي كان مغطي وشي، سمعت صوت حركة واحد بيتقلب. جريت ورحت على اوضة ايهاب، بصيت على السرير والسرير كان فاضي، والبطانية مرمية على الارض، وباب الاوضة مفتوح كأن ايهاب خرج يجري من حاجة. خرجت من الاوضة وعمال انادي عليه. لمحت في نهاية الصلاة ايهاب، واول ما شفته الدم اتجمد في عروقي. ايهاب مرمي على ظهره على الارض، وشه عامل زي الموميا، جسمه متغطي بالدم المتجلط الغليظ وفاتح بقه. فوق ايهاب، ايوه فوق ايهاب، كانت عايدة. عايدة اللي احنا قلنا لكم عليها. شعرها الابيض كان منكوش زي العفاريت، كعب رجليها كان لون اسود. كانت بتخنق في ايهاب وعماله تعصر في رقبته، وايهاب مبرق وشبه ميت. رجعت لورا بحذر، كنت خايف، وبدات ارجع وهي تقريبا ما خدتش بالها مني. شعرها كان بيطير في كل اتجاه. رفعت وشها ناحيتي وصرخت، صرخت صرخه هزت كل جدران البيت. جريت بسرعه ورجعت على الاوضه وقفلت على نفسي الباب زي الطفل الخايب. لقيت على الارض اثار دم، ورجلين كان كانها دايسه في الدم. الاثار دي كانت بتقرب، دي اثار الرجلين بتقرب، كان حد خفي. كنت ببص على اثار الرجلين ومرعوب، لحد ما وصلت عندي ووقفت، وظهرت عايده. ظهرت في اللمحه دي وكانها خفيه زي الافلام بتاع انفيزبل مان والحاجات دي، وقامت ماسكه في رقبتي. ايديها كانت بارده تلج. حسيت ان روحي بتتسحب مني ومش قادره اتنفس، كل قوتي مش معايا. المفروض انا راجل، ولو زقتها زقه طيرها. كانت صرختها رهيبه، كل حاجة اتبدلت في اللحظة دي من حواليا. ولقيت إيهاب بيهزني من كتفي وبيقول لي: يا عم فوق بقى، مالك عمال تصوت وعمل لنا قلق، قوم يا عم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كابوس تاني، كابوس جوه كابوس. أنا خرجت من كابوس ودخلت في كابوس. أمهري إيهاب، خرجت من كابوس ودخلت جوه كابوس. يا سلام، أنت اتمشورت جامد، الله يكون في عونك بصراحة. بقول لك يا اسر، بص بقى، انا عايز اقول لك على حاجه بس مكسوف. احنا ليه مش حاطين في بالنا ان انت معمول لك عمال؟
2: يعني ايه معمول لي عمل؟
0: سحر مثلا.
1: سحر ايه وهباب ايه؟ حد قال لك ان انا قبل كده كنت ممشي على وداني؟ يا عم من وقت ما جينا هنا والكوابيس مسكاني، هو انت اجبل لما بتحسش؟
0: هاب حل عني يا عم، براحتك. على العموم ريح واقرا قران كتير، والصلاة اللي انت مش ملتزم بيها دي ما بتركعهاش، يا قد قم صلي.
1: ماشي يا عم الشيخ، ماشي، يلا بقى حل عني.
0: ايهاب ضحك واتريق وقام من مكانه وكان ماشي، بس اللي لاحظته انه كعوب رجلين ايهاب كان لونها اسود. بعد اللي حصل في الليلة دي قمت خرجت من الأوضة ورحت قعدت في البلكونة، جبت اللابتوب بتاعي وبدأت أكتب شوية ملاحظات. لقيت ضباب كثيف في الجو، شبورة كبيرة غيوم أو ضباب ليلي، والضباب ده بيغطي البلد. الشوارع مضلمة لأن عمدان الكهرباء كانت مطفية بدون سبب، والكهرباء قطعت أصلا دلوقتي. فضلت قاعد على الكرسي وخلاص، لكني سمعت حد ماشي في الصالة. حاولت أدقق النظر قوي في الصالة يمكن أشوف حاجة في الضلمة دي. لقيت نور خفيف خارج من الصالة، نقطة ضوء وبتتحرك. نقطة ضوء أنا متابعها وهي بتتحرك لحد ما لقيتها دخلت الحمام.
3: يا بوب، هو أنت اللي بتتحرك؟
0: مفيش رد. مشيت بتحسس طريقي ناحية الحمام، بابه كان مفتوح. قربت منه الباب اترزع في وشي، وفجأة كل باب في الشقة كان بيتفتح وبيقفل بقوة شديدة ولوحده. باب الحمام والشبابيك والدولاب وحتى المطبخ نفسه، كل حاجة كانت بتتفتح وبتتقفل لوحدها، وأنا واقف مش قادر أتحرك من الخوف. باب الشقة كان عليه خبط جديد، كأني في وحش بيخبط عليه وعايز يدخل. شوية ولمحت إيهاب جاي جري من أوضته وهو مفزوع، واضح أنه صحي على اللي بيحصل. وبعدين كل حاجة بقت هادية.
3: هو إيه اللي بيحصل؟ هو إيه اللي بيحصل؟ وكلامك هيطلع صح ولا إيه؟
0: قبل ما أحاول أرد عليه سمعت صرخة جاي من بره، صرخة وعويل وناس بتنادي على بعض. خرجت انا وإيهاب بسرعة، لقيت الأهالي بيجروا، جرينا وراهم واحنا عاملين نسأل في ايه. محدش كان راضي يرد علينا او يجاوبنا، بس عايز اقول لكم ان الإجابة واضحة. بيت بيتحرق، عربية مطافية عمالة تحاول تطفي، والأهالي بيساعدوا. بتلفت شفت الشيخ اللي كان نبهنا من فتح المقبرة واقف بعيد عمال يراقب اللي بيحصل.
3: كان بيقرا قران ويستغفر ربنا. مشيت ناحيته وسلمت عليه وانا بقول له ازيك يا حاج.
0: سلم عليا كانه ما شافنيش قبل كده او مش شايفني او مش عايز يشوفني.
3: ايه معنى كلامك اللي قلته لي يا حاج لما جينا نفتح التابوت؟
0: شاور على البيت اللي بيتحرق وقال لي
3: انا الشيخ محمد يا ابني، ومعنى كلامي المفروض تكون دلوقتي فهمت.
0: انت تقصد ان اللي بيحصل ده بسبب فتح المقبرة؟
3: نصيحة مني ليك، ملكش دعوة باللي بيحصل، وخد صاحبك وارجع بلدكو، ارجع مطرح ما جيت. والاهم من كده اقرا يا ابني القرآن طول الوقت وادعي ربك ان هو ينجيك، النجاة من عنده هو.
0: قال كده وبعدين سابني ومشي قبل ما الحق اساله او اكلمه. فضلت في مكاني ابص على النار وهي بتحرق البيت ومحدش قادر يطفيها. كنت بسأل نفسي واقول يا ترى ايه السر؟ هو في ايه؟ هو احنا فتحنا ايه واطلقنا ايه لما فتحنا المقبرة؟ فتحنا ايه؟ اطلقنا سراح ايه بقى؟
1: تاني يوم قررت انا وايهاب نروح المستشفى نسأل عن عايدة ونشوفها هببت ايه. نزلنا وركبنا اول تاكسي، لكن لما وصلنا للعنبر اللي هي فيه شميت ريحة الدخان ولقيت سريرها فاضي وعليه بقعة حريق سودة. سألنا ممرضة موجودة قالت ان محدش عارف هي اختفت راحت فين، واللي موجود ده محدش فهمه. ايهاب قال لي
4: بيني وبينك انا بيتهيألي ان عايدة دي هي اللي كانت جوه التابوت.
1: انت بتقول ايه؟ التابوت اتفتح قدامنا كلنا وكان فاضي.
4: والله مش عارف، بس ده احساسي، عايدة دي مش بني ادم زينا.
1: على اخر اليوم حوالي الساعة 9 بالليل قلت لإيهاب ان انا هروح المقبرة لعم سيد، وطلبت منه يجي معايا لكنه رفض. اخدت بعضي ورحت لوحدي، لقيت عم سيد قاعد. سألته اذا كان يعرف حاجة عن المقبرة دي وخصوصا انه من اهل البلد. قال لي
4: بص يا استاذ ياسر، صح؟ عشان اكون صريح معاك، انا سمعت حاجات كتير عن المقبرة دي وحابب اعرفك نقطة مهمة محدش كان عاوز يشتغل اصلا الشغلانة بتاعتي ان انا ابقى غفير عليها غير انا، ولا اعوذ بالله من كلمة انا. الارض دي بالذات قبل ما يتم اكتشاف المقبرة كان بيتقال عليها ارض السكنة، ارض السكنة او السكنة مسكونة يعني، واوقات كتير كنا نلاقي نار بتولع في الطوب اللي حواليها. انا سمعت ان مدفون فيها حد والعياذ بالله ملعون من زمان. واحد من الاهالي كان معدي بالليل وبيقول انه شاف ناس طويلة وناس قصيرة ماشيين رايحين جايين وبسرعة، واللي يقول شاف ناس عينيها مضوية، واللي يقول انه شاف جن مرصود. كل ما بص ناحية المقبرة دي بحس ان انا موتي قرب.
1: طب بعيد عن الحكايات والروايات والاشاعات، انت شفت حاجة؟
4: انا شفت مخلوقات سودة بتتحرك بسرعة. النهاردة قبل ما تيجي لمحت الست اللي لقيناها مسرقة دي ومغمى عليها، فكرت انها جاية تشكرني عشان نجدناها. لقيتها مشيت ناحية المقبرة ونزلت تحت، قلت يا سنة سوخة. دخلت وراها وفضلت انادي عليها، الولية بصت لي بعينها كانت حمرة زي الدم، وبعدها مفيش اثر، فص ملح وداب.
1: خلصت كلامي مع عم سيد وطلبت منه يسمح لي انزل جوه المقبرة، لكنه قال لي انه خايف عليا. قلت له سيبني بس انزل، وديته المبلغ فخلاص الخوف عليا راح. ورحنا على المقبرة وانا نزلت وهو فضل المرة دي فوق. طلعت كشاف صغير من جيبي عشان الدنيا ضلمة وعتمة. دخلت الأوضة اللي لقينا فيها عايدة، كانت فاضية ما فيهاش حاجة، بس في اخرها لقيت اثر رجلين على الارض. سمعت صوت حد بيتحرك ورايا، اتلفت بسرعة، شفت ظل زي ظل عايدة ومديني ظهره وبيخرج بسرعة من الأوضة. كانت منين رايحة فين ازاي ما شفتهاش معرفش. جريت وراها بسرعة وندهت عليها بس اختفت وما لقيت لهاش اثر. في اللحظة دي لقيت عم سيد بيصرخ وبينادي عليا برعب،
5: الحقني يا استاذ ياسر الحقني.
1: جريت عليه كان واقع على الارض وجنب منه خيال اسود طويل. الخيال كان عمال يروح ويجي، واول ما قربت اختفى. قومت عم سيد من على الارض وقلت له انت ايه اللي نزلك من فوق؟
5: انا لقيتك اتاخرت، قلت انزل اطمن عليك. ما انت دافع بقى، المكان ملعون وكان لازم اخاف عليك برضو، ما انت مقرش وبتدفع، وانا برضو مش وحش قوي. انا شايف على الحيطان مخلوقات سودة شكلها يخوف، بصيت فوق على السقف وعلى الحيطان ما لقيتش حاجة. انا كنت زي المجنون، مجنون مجنون.
1: كنت ببص انا كمان على السقف وهو بيتكلم، انا محتار
6: ولقيت حاجات طويلة زي العروق بتظهر على الحيطة وبتملى المكان. شفت حد ملفوف في كفن أبيض. أنا مذهول ومش فاهم إيه اللي بيحصل. إيه ده ومنين؟ الجثة اللي ملفوفة في كفن أبيض اتحركت وقامت، وسمعنا إحنا الاتنين صرخة هزت جدران المكان. جينينا بسرعة بنحاول نخرج، المفاجأة إن لقينا باب المقبرة مقفول. بصيت ورايا الجثة بتقرب. عم سيد قال لي وهو بيترعش،
5: خلاص هنموت هنموت هنموت ياما ياما ياما.
0: انا فضلت اخبط بايدي على الباب يمكن حد يسمعني وينجدنا. اما عم سيد فموترني اكتر وعمال يعيط ويقول لي مفيش فايده، وانا مستمر في الخبط. بس مع الخبط الشديد الباب اتفتح. اول ما اتفتح رميت نفسي بره وقفلت الباب ورايا ووراه بسرعه. الباب فضل يتهز جامد نتيجه خبط حاجه من جوه. الجثة عايزة تخرج ورانا. فضلت ساند على الباب بظهري وقفله لحد ما كل حاجة هديت. في الوقت ده كانت عربية فيها مجموعة من بعثة الآثار وصلت. قلت لعم سيد ما تحكيش عن أي حاجة، محدش هيصدقنا ومش بعيد يمشوك. بعثة الآثار نزلت ولمدة ساعة فضلوا تحت يجمعوا معلومات وبعدين خرجوا. الجثة فين؟ ما كانش ليها أي أثر تحت. رجعت البيت وأول ما دخلت لقيت إيهاب بيتكلم في التليفون. أول ما شافني قفل المكالمة وسألني إن أنا اتأخرت كده ليه. قلت له مفيش حاجة، مش أنت رفضت ومحبتش تيجي يبقى ما تسألش.
3: مالك يا عم في إيه؟ أنت هتعصب عليا؟
0: بقولك إيه؟ قلتلك مفيش. على العموم أنا هدخل أستريح وهريحك مني، ولما أصحى نبقى نتكلم. أول ما دخلت أوضة النوم لقيت كمية بطاطين متجمعة في نص الأوضة. استغربت، لكن قبل ما نادي على إيهاب وأعرف منه البطاطين دي بتعمل إيه هنا، لقيت كومة البطاطين بتعلى لفوق كأن في حاجة موجودة تحتها، حاجة بتطلع صوت، صوت مخيف. رجعت لورا وأنا عمال أقرأ في كتاب ربنا. بدأت أسمع صوت جاي من جوه، صوت عالي وشديد، والبطاطين بدأت تقع من على الشيء ده بطانية ورا التانية. الشيء ده ببساطة يبقى عايدة. ظهرت بس كان شعرها أبيض أكتر وريحة خارجة منها زي ريحة الحرق. عينيها مشقوقة بالطول زي عينين القطط بالظبط. انت عاوزة منا ايه يا زفت انت؟ ما ردتش عليا، فتحت بقها وصرخت فيها بصوت عالي. حسيت بحرارة شديدة من صرختها ضربت في جسمي كله، أقسم بالله كأني بتحرق. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم على امل ان اخلص منها. الاصوات هديت، فتحت عينيا لاني كنت غمضتها من الخوف. مفيش اثر ليها. استغربت ان برغم كل ده ايهاب ما سمعش حاجه وما ظهرش. خرجت من الاوضه ومشيت في البيت، وكانت الصدمه ايهاب مش موجود اصلا. كنت بتنفس بسرعه وفقد السيطره على دقات قلبي، بحاول اهدى وهدي نفسي. لقيت إيهاب طالع من الحمام وموجود وكل حاجة وبيعمل حاجة بإيديه كأنه بيكلمني وأنا مش فاهم. رحت له وأول ما شافني قال لي،
3: هو أنت من إمتى بتمشي وأنت نايم؟
0: بتقول إيه؟ مش فاهم.
3: آه بتمشي وأنت نايم، أنت من 5 دقايق بس جيت هنا وكنت مغمض عينيك ووقفت في الصالة فضلت تبص يمين وشمال وتتكلم كلام مش مفهوم، بعدها دخلت الأوضة ورجعت تاني.
0: أنا معلقتش وسبته من غير ما أتكلم. انا خلاص بتجنن. دخلت الاوضه من جديد، طلعت اللابتوب وبدات اكتب في رساله الماجستير. قلت اي حاجه تشغلني. واثناء ما انا بكتب لقيت انعكاس على شاشه اللابتوب، حد واقف ورايا، هي برضه عايده. قمت من مكاني وانا مفزوع ببص ورايا كالعاده، مفيش اثر. تاني يوم مر عادي وبدات اجهز في ورق رساله الماجستير، ولما خلصت نمت. بس ليه الرعب مش عايز يخلص؟ صحيت على همس، همس باسمي. بدأت أفتح عيني شوية شوية وأنا خايف أفتحها والله، عشان مش عايز أشوف الست الزفتة دي ولا الكائن ده. بس الصراحة ما لقيتش حد. قمت عشان أغسل وشي في الحمام، فتحت باب الحمام ودخلت. وسط الحمام بالظبط كانت بتتلوى على الأرض زي التعابين. قفلت الباب وجريت على أوضتي، وكل لما أحاول أقرأ قرآن كان لساني يتجمد. رميت نفسي على السرير واستخبيت زي الطفل. سمعت صوت باب الأوضة بيتفتح، سمعت حاجة بتمشي جوا الأوضة، وصوت سنان عمالة تخبط في بعضها. حسيت بحد بيقعد على السرير.
6: بترعش بتنفض بدا اموت. خايف افتح عيني وفتحتها.
0: عايده قاعده جنبي على السرير عند راسي بالظبط.
5: ابعدي عني بقى، ابعدي عني.
3: هو انت بتقول ايه؟
0: اكتشفت ان عايده اللي قاعده جنبي طلع ايهاب.
3: انت مالك يا عم انت؟ انت بتتعاطى حاجه؟
5: انا ما اعرفش انا مالي يا ايهاب، انا فعلا مش عارف مالي.
0: ضحك ايهاب واتريق عليا بطريقته البايخه وخرج. حاولت اتصل على عم سيد ما بيردش. قلت والله لا اروح له البيت. خدت بعضي ونزلت له، كان ساكن في منطقه شعبيه لكن في الوقت ده هاديه. اول ما قربت من باب البيت شميت ريحه شياط شويه وسمعت اصوات متداخله كده جايه من جوه البيت. في ايه؟ مش عارف ايه اللي بيحصل لي. كل حته اروح اسمع كلام غريب وهمسه غريب. المهم الباب مفتوح وزقيته ودخلت. لقيت على الحيطه اثار كفوف سوداء وريحه الشقه مدخنه بس مفيش حريقه. الصوت الغريب بيتكرر. حاولت اسكت واسمع ايه اللي بيحصل. سمعت اعلى صرخه ممكن بني ادم يسمعها في حياته. النور اتطفى وبعدين حاجه خبطتني في ظهري، خبطه وقعتني على الارض. حاولت ازحف ناحيه الباب بس ما عرفتش. كنت سامع صوت انفاسي ودقات قلبي، وفي اللحظه دي حسيت بوجود حد بيمشي وصوت خطواته تقيله. وبعدين سمعت صوت ضحكه شريره، بعدها حد بيعيط، وبعدها خربشه في الارض وتكسير في العظم. حاولت افتح الباب لكنه ما بيتفتحش. نفس صوت الهمس الخبيث بيتكرر. ما كانش معايا غير التليفون اللي ولعه عشان اشوف ايه اللي بيحصل. شفتها قاعده قصاد مني بالظبط، وشها كان في وشي، مبرقه ولابسه عبايه لونها ابيض وغرقانه دم، عينيها بيضة تماما زي الميتين ما فيهاش قرنية.
5: وبعدين معاكي، وبعدين معاكي بقى،
0: برقت أكتر، أصوات الحشرجة بتخرج منها، سائل غامق بينزل من بقها، والهمس برضو مش مفهوم.
7: خيف خيف خمر خمر ميتين عطيش عطيش بطايش بطايش بعشين جراي من دمش دمش دمش خير خير خمر خمر ميتين عطيش عطيش بطايش بطايش بعشين جراي من دمش دمش دمش.
5: ايه ده؟ هو في ايه؟ هو انت بتقول الطلاسم عبري؟ انت بتكلم عبري؟
0: ملقتش قدامي حل غير اني اقرا بقى انا القران. مش ده منهجها وكتابها؟ فقريت
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقسم بالله مجرد ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم جسمها ترعش وبدات اقرا اقرا وجسمها يخرج منه دخان اسود. غمضت عيني وكملت قرايه بصوت اعلى.
6: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: سمعت كلمة واحدة اتقالت في ودني. فتحت عينيا، ما كانتش موجودة قدامي، اختفت كالعادة. أما أنا ففضلت في مكاني بعد ما اختفت أكتر من 5 دقايق مش قادر أتلم على أعصابي. فين وفين على ما قدرت أقوم وناديت على عم سيد. دورت في البيت، ريحة وحشة عمالة تزيد. كل ما أقرب من أوضة معينة ريحة تزيد قوي. وقفت قدام الباب وحطيت ودني على الباب المقفول. سمعت من جوه صوت خربشة على الحيطة، وسمعت برضو همس والريحة لا تطاق. في حد جوه بيتكلم بصوت واطي. ألف وأهرب من الشقة ولا أفتح الباب يمكن ألاقي الراجل جوه. في لحظة شجاعة مني رحت فتحت الباب قبر حرفيا اتفتح. اول ما فتحت عينيا دمعت وكحيت من الريحه. نورت النور عشان اشوف فيه ايه جوه. لمحت عم سيد قاعد في اخر الاوضه على كرسي ما بيتحركش. عم سيد ميت محروق، عينيه مش موجوده في مكانها، ولسانه خارج لبره. خرجت من عند بيت عم سيد بعد ما اتصلت بالشرطه اللي جم نقلوا جثته للمستشفى عشان تتشرح. طبعا عملوا معايا تحقيق، وبعد لما اطمنوا ان ماليش علاقه بموته سابوني امشي وقالوا لي هنرجع نستدعيك تاني. انا قررت اسيب البلد دي وارجع، مش مهم ماجستير ولا مهم اي حاجه. مشيت للبيت عشان اخد حاجتي وبالمره اقول لإيهاب يمكن يوافق ويرجع معايا. لكن وانا ماشي لقيت الزرع محروق، ولقيت مواشي وبهايم ميته وبيوت محروقه. بالصدفة لقيت الشيخ محمد معدي من بعيد. أول ما شفته جريت عليه وقلت له الحمد لله إن أنا لقيتك. بصلي وما ردش عليا، كان واضح عليه إنه متضايق مني ومش طايقني. مسكت كتفه وقلت له بالله عليك فهمني إيه اللي بيحصل؟ ليه كنت بتحذر من فتح التابوت؟ ولما تعرف هيفيد بإيه؟ عم سيد حارس المقبرة مات، اتحرق. أنا خايف يكون الدور عليا. الشيخ محمد سكت شوية كأنه بيفكر. المقبرة دي أصلا كانت مفتوحة من سنين، والحرامية سرقوا كل الأثار اللي فيها. أما الست اللي انتوا لقيتوها دي فهي مش إنسية، دي شيء ملعون من مرضة الجن، اسمها هند بنت الأحمر. كانت موجودة في البلد لسنين طويلة بتأذي الكل، وكان مسخرها ساحر قديم. الملعونة دي تسببت في موت مرات الساحر بعد لما سكنت جسمها، وعشان ينتقم منها لأنها قتلت مراته حبسها في تابوت جوه المقبرة دي، وردم عليها وألقى عليها تعويذ وطلاسم عشان ما تخرجش وما تأذيش حد تاني. مرت سنين طويلة وحكايتها اتنست، بس انتوا فتحتوها وخرجت، ومش هترتجر لما تقتل كل اللي فتحوا التابوت. الشيخ محمد خلص كلامه. قلت له طب انت عرفت كل ده ازاي يا شيخ محمد؟ لاني من احفاد الساحر ده. ايوه انا من احفاده، بس الحمد لله انا ربنا تايب علي وعلى عيلتي من زمان. الحمد لله انا معالج، بعالج بكتاب ربنا، والحكايه والسر ده بتتوارثوا كلنا جيل بعد جيل. طيب حاجه اخيره، لو ظهر التاني اعمل ايه؟ مفيش في ايدك حاجه تعملها، هي لو حبت تقتلك هتقتلك. مفيش أمل. الأمل موجود، يلا بينا يا ابني تصلي ركعتين وندع ربنا ينجدك، النجدة من عنده. ومشيت مع الشيخ محمد للبيت بتاعه، وجاب مصليه وفراشها ووقف قدام، وأنا وقفت وراه وبدأنا الصلاة. وأنا بصلي مع الشيخ محمد بدأت أسمع أصوات خبط على باب البيت، ما وقفتش. كان في حاجة كل شوية بتخبط على كتفي، لحد ما خلصنا والشيخ محمد سلم ومع السلام عليكم ورحمة الله، وقفت كل الأصوات اللي كانت حوالينا. لف الشيخ محمد وبصلي يلا يا ابني مع السلامة، ربنا يحفظك. ورجعت البيت، وبمجرد ما دخلت لقيت إيهاب قاعد على اللابتوب بتاعي وبيكتب. قلت له ده مش وقت كتابة خالص، أنا خلاص كده كفاية وقررت أرجع، ومش مهم رسالة الماجستير أصلا. بصراحة أنا برضو بقيت خايف من المكان ده، ووافقك. وفعلا لمينا حاجتنا وركبنا القطر. طول طريق العودة كنت عمال أفكر في كل اللي حصل، ونمت من كتر التفكير. لقيت نفسي واقف عند المقبرة الأثرية بالليل والتابوت مفتوح، بس المرة دي ما كانش فاضي، كان جواه عايدة. جنب التابوت كان واقف إيهاب، وكان عمال يتكلم مع شخص لابس جلابية سوداء. ببص على الأرض لقيتها محروقة وبيخرج منها دخان. مشيت ناحية إيهاب والراجل الغريب، وأول ما شافوني جريوا بسرعة. فكرت أجري وراهم، لكن بصيت على التابوت اللي فيه عايدة، كانت نايمة ما بتتحركش وملامحها هادية قوي. من يصدق إن دي شطانة ملعونة؟ فتحت عينيها وقالت نفس الكلمتين، الموت الموت.
6: كنت بسيطر على نفسي في الحلم من الخوف اللي هاجم عليا وقلت لها انت عايزه مني ايه واشمعنى انا اللي عايزه تموتيني. فزعت وصحيت لقيتني في القطر وإيهاب نايم جنب مني. في اللحظه دي كنا خلاص وصلنا. صحيته وسلمت عليه وودعته وكل واحد منا راح في طريقه. كنت وصلت بالليل واتصلت على مراتي اقول لها ان انا رجعت. قالت لي هتحصلني بعد شويه. دخلت البيت لقيت كل الانوار مطفيه والنور مش عايز يفتح مع ان الكهرباء مش قاطعه. ولعت كشاف الموبايل لكن بمجرد ما ولعت الكشاف لمحت حاجه سودة بتجري عليا وسمعت صوت ضحك والحاجه دي اختفت. وسمعت صوت ناس بتتكلم وناس بتصرخ وناس بتضحك. اصوات انا فاكرها كويس. مشيت ناحيه اوضه النوم. كنت كل ما اقرب الصوت يعلى. باب الاوضه متوارب. الاصوات وقفت وبقى في صمت رهيب.

0: حاولت ابص وانا واقف بره، مش عايز ادخل، عايز اشوف من بره ايه اللي جوه الاوضه. شفت حاجه لابسه عبايه جلد اسود وقاعده على الارض. هي اكيد عايده او هند بنت الاحمر، زي ما عرفت ان ده اسمها الحقيقي. اتحركت وقربت وجبت النور عليها. كانت قاعده على رجليها ومغطيه وشها، وبدات تقوم من على الارض ببطء شديد، وكل ما كانت تقوم كنت اسمع زي صوت عظم بيتكسر. دقات قلبي بتزيد لدرجة ان انا حسيت ان قلبي هيقف. كل اللي قدرت اعمله اني بصيت وفضلت واقف في مكاني ما بتحركش. هند بنت الاحمر بتمشي ناحيتي، سائل اسود بينزل من بقها زي المرة اللي فاتت. مشيت لورا بالراحة وقفلت الباب، وبدأت تخبط وترج في الباب علشان تخرج، وصرخات مرعبة واصوات هز وتكسير. كل اللي كنت بعمله، أعظم حاجة في الدنيا أن أنا واقف وبقرأ قرآن وبستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الجن والعفاريت. كالعادة كل حاجة بتسكت، بس بقى السكوت بيسبق عواصف. مديت إيدي وفتحت الباب تاني، مفيش أثر. افتكرت كلام الشيخ محمد لما قال لي مفيش في إيدك حاجة تقدر تعملها علشان تهرب منها، هي لو حبت تقتلك هتقتلك. الأيام اللي بعد كده حاولت أنسى وتناسى كل اللي حصل. قضيت معظم الوقت مع مراتي وحكيت لها على اللي حصل لي، لكن من غير ما تجيب سيرة عايدة أو الحاجات المرعبة اللي حصلت. حكيت كلام عام، وبعد مرور أسبوع وعلى آخر اليوم خرجت اللابتوب علشان أكتب حاجة. اتفاجأت إن اللابتوب اتفتح على صفحة فيسبوك معرفهاش، صفحة إيهاب. إيهاب كان بيستخدمه تقريبا، نسي للأسف يعمل ساين أوت، ولقيت فيه نوتيفيكيشن رسائل. الفضول خلاني افتح، واول ما رأيتها وشفتها لقيتني بقول بصوت عالي يا نهار اسود يا خبر اسود. إيهاب سرق الخاتم اللي كان في ايد عايدة لما لقيناها وهو بيحاول يبيعه لتاجر اثار. بعد كده خرجت بسرعة من البيت ورحت لبيته، خبطت عليه الباب لدرجة اني كنت هكسره. فتح لي الباب واول ما شافني قبل ما يتكلم زعقت فيه، فين الخاتم؟ فين الخاتم ده؟ لازم نرجعه يا مخبول انت. خاتم ايه؟ انا مش فاهم حاجة. انت عارف ان انا اقصد ايه؟ انا عرفت كل حاجة، قريت رسالتك على الفيس يا بيه. طيب الخاتم ده بتاعي وهيخليني غني، عايز نسبة هديلك. الخاتم ده هيموتنا كلنا يا غبي، هند هتقتلنا. الخاتم اللي سرقته تقريبا هو السبب في كل حاجة. في الوقت ده حسيت بسخونة في الأوضة، وبدأت أجزاء من الأثاث النار تولع فيها. الأزاب بتاع الشبابيك والمرايات بيتكسر. احنا الاتنين مش فاهمين، لكنها ظهرت، هند. أول لما إيهاب شافها وقع على الأرض وفضل يصرخ ويقول الخاتم مش معايا أنا بعته. هند مسكت إيهاب من دراعه والنار مسكت فيه. وكمان ولعت فيها، وفي لحظة الاتنين بقوا كتلة نار. إيهاب بيتحرق قدامي، ما فضلت في مكاني مش عارف اعمل ايه. النار عمالة تزيد وصوت صرخات إيهاب بيموتني. إيهاب اتفحم وتحول لكتلة من الرماد الاسود المحروق. اما هند فتفحمت هي كمان وتحولت لرماد، لكن رماد لونه ازرق لامع. فضلت مكاني مصدوم من اللي شفته. هو كده كل حاجة خلصت؟ معقول؟ معقول بغلطة هو غلطها بسبب طمعه دي تكون نهايته؟ ملحقتش أفكر وأتساءل، لأن رماد هند بدأ يتجمع وبدأت تتجسد من جديد. هند بترجع مرة تانية من النار زي طائر العنقاء. هند مش بتموت، وعشان كده الساحر كان حابسها في المصيادة ولا المقبرة. شفتها وهي بتتشكل وبترجع من الرماد، شيء خرافي حرفيا وأسطوري. جريت بسرعة من المكان وأنا بدعي ربنا أنها تنساني. عدت الأيام والشهور وخلاص.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم بنفسي، أنا الشيخ محمد. للأسف ياسر بعد لما إيهاب مات فضل قافل على نفسه باب أوضته، مش راضي يخرج أو يتكلم مع أي حد. وبعت لي كل اللي حصل في رسالة على البيت، وفي يوم مراته دخلت عليه لقيته ميت يا ولده محروق. وعرفت بعد كده إن كل اللي كانوا موجودين وقت فتح التابوت لقوهم محروقين يا ولده. أنا كنت متأكد إن ده هيحصل، بس ما قدرتش أقوله، ما قدرتش. كان لازم أسيبه عنده أمل يمكن يقدر يفلت. محدش سمع كلامي في أول ما حذرته. أعتقد إن الخاتم والتابوت مع بعض كانوا هما اللي بيمنعوا شر العقاب. أنت بنت الأحمر، الله أعلم هي لسه هتتقتل ولا تقتل ولا هتنيل إيه. كل اللي أنا هقدر أقوله إنها شر، شر كبير رهيب محدش يقدر يوقفه. انا سجلت الفويس ده وابعته على الواتس زي ما هو طلب مني اوصله ليكم. ادعوا لهم بالرحمة، هما واللي سبقوهم واللي جايين وراهم. وخلوا بالكم لعايدة تجيلكم، خلوا بالكم لعايدة تجيلكم، خلوا بالكم لعايدة تجيلكم، خلوا بالكم لعايدة تجيلكم.